0: كما بين في روايات أخرى: ما عددت لها كبير صلاة ولا صيام ولا صدقة إلا أني أحب الله ورسوله. فقال المرء: مع من أحب؟ قال أنس: فما رأيت المسلمين فرحوا بعد الإسلام أشد مما فرحوا يومئذ. والحديث هذا متفق عليه. هذا الباب فيه بشارة عظيمة لمن يحب المؤمنين الصالحين، باب الرجل يحب قوما ولما يلحق بهم. لما هي للنفي مثل لم، إلا أن بينهما فروقا في اللغة مشهورة. من أهم هذه الفروق أن لما تفيد نفي الماضي المستمر بخلاف لم فتفيد نفي الماضي المنقطع. فمعنى لما تفيد نفي الماضي والحال، تفيد النفي الماضي الذي استمر إلى وقت الحال، فهي أبلغ في النفي. فإذا معنى الرجل يحب قوما ولما يلحق بهم أي لم يلحق بهم في الماضي ولم يلحق بهم إلى الآن. والمراد باللحاق أي اللحاق في العمل، لما يلحق بهم أي في عمله في طاعته لله. ليست أعماله كأعمالهم، ليست طاعته كطاعتهم. يحب الصحابة، يحب الأنبياء قبل ذلك، يحب الصحابة، يحب الملائكة، يحب السلف، يحب العلماء والصالحين، ولا يستطيع أن يعمل مثل أعمالهم، عنده تقصير في العمل. أي فما جزاء هذا؟ في حديث أبي ذر قال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يلحق بعملهم. وهذا يبين رواية ولما يلحق بهم، أي لا يستطيع أن يعمل مثل أعمالهم. قال: أنت يا أبا ذر مع من أحببت؟ قلت: إني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت يا أبا ذر. فإذن هذا بشارة عظيمة، أن من أحب قوما يكون معهم وإن لم يكن عمله كعملهم. لكن هل المعية تقتضي المساواة في الجزاء والثواب والمنزلة؟ لا، لا تقتضي. فقد يكون الشخص مع شخص وبينهما فرق في المنزلة أو الأجر والثواب، كما قال النووي رحمه الله، قال: فالمعية لا تقتضي المماثلة والمساواة في المنزلة وفي الأجر. فهو معهم ولكل درجات مما عملوا، فيكون معهم في الجنة. ولا شك أن أهل الجنة تختلف درجاتهم ومنازلهم فيها. فإذن هذه بشارة بالمعية لا بالمساواة في المنزلة والثواب، لكنها بشارة عظيمة أن المرء مع من أحب يوم القيامة. حتى كان الشافعي رحمه الله يقول فيما نقل عنه: أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي وإن كنا سويا في البضاعة. أي يحب الصالحين رجاء أن يكون معهم، وهو عليه رحمة الله من ذروة الصالحين، ولكن هذا من تواضعه. الحديث الثاني حديث أنس المتفق عليه، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، متى الساعة؟ ومعلوم أن أمر الساعة لا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الخلق. قل: إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. فقال: وما أعدلت لها؟ وهذا الأسلوب هو الذي يسميه علماء اللغة بأسلوب الحكيم، أن يجيب المجيب السائل بما ينفعه وإن كان غير ما سأل عنه. إذا علم أنه لا نفعله فيما سأل أو هذا الشيء الذي أجابه به أهم مما سأل به. فهذا الرجل سأل متى الساعة فلم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم الساعة تكون كذا لأنه لا يعلم، وأيضا لم يقل له إذا وجد كذا وجد كذا من أشراطها تكون الساعة، أجابه بما هو أهم. فقال ما عدلت لها؟ تسأل أنت عن الساعة؟ ماذا جهزت، ماذا عدلت من العمل للساعة؟ قال ما عدلت لها من كبير. بيان في الرواية الأخرى كما سبق، أي ما عدلت لها كبير صلاة ولا صيام ولا صدقة إلا أني أحب الله ورسوله. فقال المرء مع من أحب، وهذا لفظ أعم من اللفظ الأول، واللفظ الأول في أبي ذر، وهذا اللفظ عام، أن المرء مع من أحب. وجاء بيان في رواية أخرى يوم القيامة، أن يكون مع من أحب يوم القيامة. قال أنس فما رأيت المسلمين فرحوا بعد الإسلام أشد مما فرحوا يومئذ. قال أنس فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، أرجو أن يكون معهم وإن لم أعمل بعملهم. وهكذا من عقيدة أهل السنة والجماعة محبة الأنبياء والصحابة والسلف، فيحبونهم أعظم الحب ولا يذكرونهم إلا بالخير والثناء الجميل. فهذا بشارة لهم على هذه العقيدة أنهم يكونون مع هؤلاء. فالمرء مع من أحب يوم القيامة، وإن لم يكن عمله كعملهم فهو معهم وإن اختلفت منازلهم كما تقدم بيانه. وفي هذا الحديث من الفوائد أن الإنسان المعلم الداعي يحرص على تعليم الناس ما ينفعهم، فإذا رأى الناس يسألون عن أمور لا تنفع أو عن أمور غيرها أهم منها نبههم إلى ما هو أهم وأرشدهم إليه، كما كان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
1: كنا قرأنا في الدرس الماضي ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا، فما معنى ليس منا؟ هاي عفان، ليس على طريقتنا ولا على هدينا، ليس فعله هذا الذي فعل من أفعالنا. قال الإمام البخاري رحمه الله باب إجلال الكبير. حدثنا بشر بن محمد المروزي قال أخبرنا عبد الله، من عبد الله؟ ابن المبارك مروزي أيضا. إلى ماذا نسبة مروزي؟ ها؟ إلى مرو، فقال القائل إذا سار عبد الله من مرو ليلة فقد سار منها نورها وجمالها. إذا ذكر الأحبار في كل بلدة فهم أنجم فيها وأنت هلالها. في عبد الله بن المبارك رحمه الله. قال أخبرنا عوف، عوف ابن أبي جميلة الأعرابي، لقب بالأعرابي لفصاحته، عن زياد بن مخراق، كلهم ثقات الأربعة إلى هنا. قال قال أبو كنانة وهو القرشي، فيه جهالة، روى عنه ثلاثة من الرواة كما في التهذيب، ولم أرى من ذكره بجرح ولا تعديل. عن الأشعري أبو موسى رضي الله عنه قال إن من إجلال الله عز وجل إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط.
0: هذا الحديث موقوف كما ذكره هنا، وقد روي موقوفا وروي مرفوعا. الخلاف فيه على عوف ابن أبي جميلة، رواه عنه عبد الله بن المبارك كما في هذا الإسناد وكما في كتابه الزهد أيضا، ومعاذ ابن معاذ العنبري كما عند ابن أبي شيبة، وروح ابن عبادة كما عند البيهقي في المدخل، والنضر ابن شميل كما عند ابن زنجويه في الأموال. هؤلاء أربعة، ابن المبارك ومعاذ بن معاذ وروح بن عبادة والنضر بن شميل، وكلهم ثقات أئمة. الأربعة رووا عن عوف الأعرابي عن زياد بن مخراق عن أبي كنانة عن أبي موسى موقوفا عليه من قوله، ورواه عبد الله ابن حمران وهو صدوق كما عند ابن المبارك في الزهد وأبي داود في السنن وغيرهم، من طريق عبد الله بن حمران قال أخبرنا عوف بن أبي جميلة عن زياد بن مخراق عن أبي كنانة عن أبي موسى به مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأيهما أرجح إذن، الموقوف أو المرفوع؟ ها؟ الموقوف، فمن رواه أكثر عددا وأعلى صفة فالموقوف أرجح. ثم هذا الموقوف أيضا لا يزال من طريق أبي كنانة القرشي وفيه جهالة، ولكن هذا الموقوف له شواهد مرفوعة عن جماعة من الصحابة، له شاهد عن جابر وله شاهد عن عبد الله بن عمر وله شاهد عن عبد الله بن عباس بلفظه أو قريب من لفظه، كل هذه الأحاديث وله شاهد قريب من لفظه ولكن بمعناه فيما يتعلق بالشيبة المسلم عن أنس عند أحمد، وجاء أيضا مرسلا، فهو حديث حسن بشواهده، حسن بشواهده. هذا الموقف له شواهد مرفوعة، أن يكون هذا مقوي لها فتكون مرفوعة، يعني يكون حسن مرفوعا، تلك الأحاديث التي سبقت كلها مرفوعة، وهذا إذا انضم إليها يتقوى الجميع. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا جرير عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أو عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. سبق تخريجه في الدرس الماضي حديث عبد الله بن عمرو. هذا الباب في إجلال الكبير، الباب الذي قبله في فضل الكبير. قلنا ومن المراد بالكبير؟ ها؟ كبير في السن والكبير في القدر، كعالم وسلطان كما بينها هذا الحديث. وإجلاله بمعنى إكرامه واحترامه ومعرفة قدره ومنزلته. فدين الإسلام دين دعا إلى إعطاء كل ذي حق حقه. إن من إجلال الله عز وجل أي هذه الأمور التي سيأتي ذكرها هي من إجلال الله، فيجل فيها الإنسان هذه الأصناف المذكورة إجلالا لله سبحانه وتعالى لما سيأتي. لأن منهم من شاب في الإسلام، وهذا الذي شاب في الإسلام إجلال لأجل ثباته على الإسلام وسيره عليه والسقامة حتى يصير شائبا، هذا من إجلال الله ومن تعظيم الله. هكذا حامل القرآن يجال ويعظم لأنه يحمل كلام الله، فهو في الحقيقة من إجلال الله. كذلك صاحب السلطان الذي يعمل بالقسط يمتثل أمر الله، إجلاله وتعظيمه هو في الحقيقة من إجلال الله. فإذن هذه الأمور مهمة، وأن الإسلام دعا إليها لأنها من إجلال الله سبحانه وتعالى، فهو لا يجل هذا الشيب لذاته، لو كان كافرا لما أجله. قال إكرام بالشيبة المسلم الذي شاب في الإسلام، هذا إجلاله وتعظيمه وإكرامه مشروع، وهكذا يجب أن يكون المسلم وأن يكون طالب العلم محترما للكبير مقدرا له، لا يكون جريئا لا متطاولا، لا سيما طالب العلم هو أحق الناس بهذه الصفة، ألا يتطاول على الكبير بل يعامله بالإجلال والإكرام، لأن هذا من إجلال الله سبحانه وتعالى. وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، يعني وكذلك من إجلال الله إكرام حامل القرآن، لكن هذا حامل القرآن وصف بهذه الصفة العظيمة، ليس غاليا ولا جافيا. والغلو بمعنى التشدد التعمق العنت، يغلو في هذا القرآن إما في أحكامه بأن ينزلها على غير محلها، أو يغلو في تلاوته بأن يتكلف ذلك فيما ليس في سماحة بل بما في غلو ومجاوزة. فلا بد أن يكون حامل القرآن ليس غاليا فيه ولا الجافي عنه. الجافي معنى المبتعد المعرض، حمل القرآن ثم جفى عنه، إما جفى عن تلاوته أو جفى عن العمل به وتطبيقه، جفى عن امتثال أوامره ونواهيه، هذا ليس داخلا في هذا الحديث. لكن المراد بهذا الحديث الذي يكون المراد بحامل القرآن الذي يكون إكرامه من إجلال الله هو الذي ليس غاليا في هذا القرآن وليس جافيا عنه. وإكرام بالسلطان المقسط الأمير أو الملك، عنده سلطان وهو عامل بالقسط بالعدل يتحرى ذلك، فهذا إكرامه من إجلال الله. وتأمل كيف رتبها في الحديث، بدأ بالشيبة المسلم الذي قد مضت عليه السنوات الطويلة وهو في طاعة الله وفي ثبات على الإسلام وفي تمسك به يستحق الإكرام. وهكذا ثنى بحامل القرآن الذي حمل أعظم الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، ثم ذكر صاحب السلطان المقصد، والحديث الثاني مضى الكلام عنه. فهذا الحديث، الحديث الأول، تضمن الكبير في السن والكبير في القدر. فالكبير في السن هو الذي ذكره في الصفة الأولى ذي الشيبة المسلم، والكبير في القدر هو حامل القرآن وذي السلطان. فحامل القرآن قد يكون صغيرا في السن لكنه كبير في القدر فيكرم لأنه كبير في القدر. والبخاري جعل الباب إجلال الكبير. وهكذا السلطان المقصود كبير في قدره، فيكون إكرامه أيضا داخلا في إكرام الكبير من هو كبير القدر وإن لم يكن كبير السن.
2: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.

0: تستمعون الآن إلى فتاوى الجامع الكبير للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
1: بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة فيما يتعلق بموضوع الإيمان بالقدر التي تولاها أصحاب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراد، الشيخ محمد الراوي، الشيخ عبد الرحمن المحمود،

0: إلا قليلا. ولو لم يكن في القدر والإيمان به ولو لم يكن فيه إلا هذه المرتبة لكان ذلك كافيا شافيا في معرفة فضل هذا الإيمان وفائدة هذا الإيمان وما يترتب عليه من إحاطة الله بكل شيء وعلمه بكل شيء سبحانه وتعالى، وأنه لا يقع في ملكه ما لا يعلم ولا يريد، من لا يقع في ملكه إلا ما قد علمه سبحانه ومضى به قدره ومضت به مشيئته. ولو وقع على خلاف ما علم لكان العلم جهلا، والله يتنزه عن ذلك. فلا تقع الأمور إلا على طبق ما علم سبحانه وتعالى، تقع الأمور كما علمها في هذه الدار وفي الدار الأخرى، تقع الأمور كما علمها. من علمه شقيا كان كذلك، من علمه تقيا مؤمنا سعيدا كان كذلك، من علمه في سابق علمه أنه يولد له كان كذلك، ومن علم أنه لا يولد له كان كذلك، ومن علم أنه يولد له ذكور حصل ذلك، ومن علم أنه يولد له إناث حصل ذلك، وهكذا من علم أنه يعيش غنيا كان كذلك، ومن علم أنه يعيش فقيرا كان كذلك، وهكذا من علم أنه من أهل الجنة كان كذلك، ومن علم أنه من أهل النار كان كذلك، وكل له عمله وفعله كما شاء الله وقدر سبحانه وتعالى. ثم كتب ذلك وهو العالم بكل شيء من غير حاجة للكتابة، ولن كتب ذلك لحكمة بالغة، وجعل هناك لوحا محفوظا أحصى فيه كل شيء وكتب كل شيء، كما قال عز وجل: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات، إن ذلك في الكتاب، إن ذلك على الله يسير. والله سبحانه ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسهم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادر الخلائق قبل أن يخلق السماوات بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. ثم فصل هذا العلم وهذه الكتابة بعد ذلك، فيكتب للجنين ما يقع عليه وما هو فاعل حين كونه بطن أمه، هل يعيش طويلا أو قصيرا، وهل يبلغ الحلم أو ما يبلغ الحلم، وهل يسقط حيا أو ميتا، وهل هو سعيد أو شقي، وهل يعيش في بلد كذا أو في بلد كذا أو في بلد كذا، وهل هو غني أو فقير، إلى غير ذلك. تكتب عليه هذه الأمور وهو في بطن أمه بأمر الله عز وجل. وهذا تفصيل من أمر عام، قدر مفصل من قدر سابق، من القدر السابق الماضي. وهكذا في ليلة القدر، القدر السنوي، ليلة القدر تكتب فيها الحوادث من القدر السابق وما يقع في السنة، فيها يفرق كل أمر حكيم. وهكذا ما يشاءه ويقدره اليوم، وقدر اليوم كل يوم هو يشاء سبحانه وتعالى. فمع علمه ومع كتابته للأشياء كلها هو سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة والحجة الدامغة في كل شيء، وليس للعبد الاعتراض على مولاه سبحانه وتعالى في ذلك. العبد الضعيف إذا عرف بحسن التصرف والبصيرة في أموره لم يعترض عليه فيما قد يخفى من ذلك، لأن له فيها أسرارا ومقاصد قد يخفيها على الناس، فكيف برب العالمين وأحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. فله الحكمة البالغة في خلق الحيوانات المتنوعة من سباع ومن مأكولات ومن محرمات ومن صغير ومن كبير ومن غير ذلك، خلق أنواعا لا يحصيها إلا هو سبحانه وتعالى. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين سبحانه وتعالى. من يحصي هذه الدواب صغيرها وكبيرها وما نافعها ومضارها وما يترتب على وجودها وعدمها إلا هو سبحانه وتعالى. كذلك مع العلم والكتابة لا يكون شيء إلا بمشيئته سبحانه وتعالى. وهي المرتبة الثالثة المشيئة، فلا يقع في موقعه ما لا يريد سبحانه وتعالى، بل كل شيء معلوم له ومكتوب، ولا يقع في موقعه إلا ما أراد سبحانه وتعالى. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون، وإذا قضى أمرا فإنما يقول كن فيكون. فهو سبحانه وتعالى له حكمة بالغة، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى. ثم المرتبة الرابعة الخلق والإيجاد، هو الخالق للأشياء كلها عن مشيئة وعن حكمة وعن علم سابق، هو الخالق لكل شيء كما قال عز وجل الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. هل من خالق غير الله؟ هو الموجد للأشياء من سماء وأرض وأنهار وبحار وجبال ودواب ومعادن وغير ذلك، فالله الذي أوجدها بمشيئته سبحانه وتعالى، قال لها كوني فكانت بأمره سبحانه وتعالى. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول كن فيكون سبحانه وتعالى. فعلى العبد رجلا كان أو امرأة، على العبد أن يؤمن بهذه الأشياء ويعلم أنها حق، ثم يستفيد من ذلك فيعمل ويكدح وهو يعلم أنه لا يخرج من قدر الله، وأن الفضل لله فيما يوفقه له من الخير، وأن له حكمة فيما يصيبه من الشر، فإن أصابه خير حمد الله وشكر سبحانه وتعالى وجد في الخير وسارع إلى الخيرات، وإن أصابه ما يكره قال قدر الله ما شاء فعل، إنا لله وإنا إليه راجعون، وصبر واحتسب وعلم أن هذا ليس عبثا، بل وقع عن حكمة بالغة وعن قدر سابق من ربه عز وجل، فعند هذا يطمئن ويتعزأ ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، كما قال سبحانه وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم مهتدون. ثم قد يكون هذا الشيء اللي وقعه يكره خيرا له وهو ما يدري، رب ضارة نافعة، فكم من مصيبة كرهها وصار فيها خير له والعاقبة الحميدة، كما قال عز وجل فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، قال تعالى كتب عليه القتال خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وشر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ويقول صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك يعني في الدنيا والآخرة، واستعن بالله ولا تعجل، وإن أصابك شيء يعني مما تكره فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، إن أصابك شيء إن فات المحبوب أو حصل المكروه الذي أنت فار منه فلا تجزع ولا تقول لو أني فعلت لكان كذا وكذا وكذا، لو أني عرضته على الطبيب لا يمكن شفي من هذا المرض، لو أنه ما سافر يمكن ما مات في هذا البلد اللي سافر إليها، لو أنه ما راح مع فلان كان كذا وكذا، لا على قد مضى في علم الله، لا تجزع ولا تقول لو، كل شيء بقضاء الله وقد، تطمئن واعلم أن الأمر قد فرغ منه وأن ما شاءه الله كان وإلا من شاء الناس، وبهذا يحصل المؤمن الطمأنينة والراحة، راحة الضمير ما لا يحصيه على الكمال إلا الله سبحانه وتعالى، ويحصل له عند فعل الخير من الطمأنينة والراحة والفرح ما لا يحصيه إلا الله عز وجل، فيشكر الله على إنعامه وعلى فضله وإحسانه ويتعزى بعزائه ويصبر على ما أصابه ويعلم أن ذلك من عنده، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمن. فالمؤمن هكذا عند الصبر، عند المكروه صبور وعند المحبوب شكور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هكذا المؤمن صبور عند البلاء يكون عند الرخاء، لأنه يعلم أن الرخاء والنعمة من فضل الله عليه فيشكر الله ونساق ذلك إليه، ويعلم أن ما أصابه من البلاء عن حكمة بالغة من الله، لا عن عبث ولا عن ظلم، فالله لا يظلم مثقال ذرة سبحانه وتعالى، بل له الحكمة البالغة في ذلك، فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله ما شاء فعل، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ويعلم أن لله أسرارا وحكما لا يدريها العبد، فله الحكمة البالغة في كونه جعل الصلوات خمس، وجعل الفجر ثنتين، والمغرب ثلاث، والعشاء والعصر والظهر أربعا، له الحكمة في ذلك سبحانه وتعالى، ولو شاء لجعل غير ذلك. هكذا جعل له الحكمة في كون الصيام شهرا واحدا في رمضان خاصة بين شعبان وبين شوال، ولو شاء لجعله غير ذلك، وله الحكمة فيما شرع من جهة الحج وأعمال الحج، ولماذا صار في مكة، ولماذا صار في البقاع المعروفة، له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى في أعمال الحج وفي مشاعر الحج وفي جميع ما شرعه هناك، وهكذا في الزكاة ونصبها في المال كذا وفي المال كذا والواجب كذا وفي السنة كذا وفي الزرع كذا، له الحكمة البالغة في ماله سبحانه وتعالى. وهكذا إذا فكر المؤمن في جميع الأمور رأى العجب العجاب مما يعطيه مزيدا من الإيمان، مزيدا من البصيرة بحكمة الله سبحانه وتعالى وعظيم علمه وكمال حكمته جل وعلا وكمال إحسانه. فعلى العبد أن يفكر كثيرا في هذه الأمور ويتدبر كثيرا حتى يزداد علما وبصيرا، وحتى يعلم أن الله سبحانه حكمة بالغة، فيشكره على إحسانه ويصبر على ما أصابه من الأذى، ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي اسما، بعض الأسماء من أسماء الله تعالى، اسمه جل وعلا الرازق، واسمه الرزاق، واسمه الصمد.
0: الله له وما حرمه الله عليه، فيبتعد عن المحارم ويسارع إلى الطاعات والخيرات، ويقف عند حدود الله مؤمنا بالله ومؤمنا بشرعه سبحانه وتعالى، يعلم أن الخير كله فيما شرع، وأن البلاء والمحن فيما حرم عليه، فيحذر ذلك ويقف عند حدود الله، شاعرا بأنه عبده وابن أمته وابن عبده، يصره فيه سبحانه كيف يشاء، وهو الحكيم العليم، شرع له ما فيه النجاة والسعادة، ونهاه عما يضره في الدنيا والآخرة. رزق الله جميع التوفيق والهداية، وجزى المشايخ عن ندوتهم خيرا، ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا، ورزقنا جميعا البصيرة في دينه، والعلم بما شرع، والحذر مما نهى عنه، ورزقنا جميعا أيضا العناية بكتابه العظيم، والعمل به وتدبره، والحذر مما يخالف شرعه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وسلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله،
0: وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه المحاضرة القيمة التي تفضل بها صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن الراوي فيما يتعلق بموضوع العدل وإقامة العدل في الأرض، وقد أجاد وأفاد وأحسن فيما أوضح وبين، زادنا الله وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا، وجزاه الله خيرا عما قدم. ولا ريب أن الموضوع هو كما أشار فضيلته إليه، الله جل وعلا أنزل كتبه عظيمة على أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام، ومن جملة ذلك ما أنزل على خاتمهم وإمامهم وأفضلهم محمد عليه الصلاة والسلام من الكتاب العزيز والسنة المطهرة، وهما طريق العدل وسلم العدل وآلة العدل، تحكيمهما والعمل بهما والرجوع إليهما الصغير والكبير والدقيق والجليل. ولهذا قال سبحانه: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط والعدل، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، يعني لينفذ ما يقتضيه العدل وما يدعو إليه العدل. فالناس بين أمرين: إما خاضع للحق وطالب للحق ومقتنع به، فهذا لا يحتاج إلى الحديد، بل يكفيه الوعظ والتلكين والبيان والدلالة، وهو بإيمانه ورغبته بالخير يسارع إلى العدل فينصف من نفسه ويطلب الإنصاف من غيره ولا يرتضي الجور والظلم. والإنصاف من النفس من أعظم خصال الإيمان، ولو أن الناس أنصفوا من أنفسهم لاستراح الناس من تعب كثير، ولا استراح القضاة والأمراء والحكام من أعمال كثيرة متعبة. ولهذا قال عمار بن ياسر رضي الله عنه الصحابي الجليل: ثلاث من استكملهن استكمل الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام في العالم، والإنفاق مع الإقتار. والله عز وجل قال سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. فبأداء الأمانات والحكم بالحق والعدل تستقيم أمور العالم وتأمن بلادهم ويأمن العباد وتنتهي المشاكل. ولكن الإنسان في الأغلب لا يؤدي الأمانة ولا يرضى بالعدل، هذا هو الغالب على البشر، عدم أداء الأمانة وعدم الرضا بالعدل، من طبيعته الظلم والجهل، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إن الإنسان لظلوم كفار، فهو يطبع في كل شيء نفسه ولا ينصف من نفسه، فلهذا تقوم الحروب وتقع المشاكل لأداء الأمانة والإنصاف والعدالة. ولما علم أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ذلك وعرفوا ما في ذلك من الخير العظيم في العاجلة والآجلة، استقام أمرهم وأدوا الأمانات وحكموا بالعدل وصاروا سادة الناس وملكوا الدنيا وأخضعوها لحكم الله عز وجل. فما بين مسلم قائم بأمر الله وما بين كافر مؤد للجزية ملتزم بالصغار أو مؤد للخراج وكاف شره عن الناس، لأنه رأى من الأمانة والعدل ما يمنعه وما يذله ويخضعه لما طلب منه. فبالأمانة تؤدى الحقوق، حق الله وحق العباد، وبالعدالة يردع الظالم وينصف المظلوم. ولما عظم هذا ولما ضعف هذا ضعف الأمر في هذين الجانبين اختلت الأمور وتفرق الناس، وصاحب الهوى لا يرضى إلا لهواه، فلا يؤدي الأمانة التي عليه لكبره وخيلائه وغطرسته أو لجهله وعدم بصيرته. والحاكم الجاهل صاحب الهوى لا يحكم العدل، وقد لا يستطيع إقامته لضعفه وعدم ما يعينه على إنفاذ الحق والحكم بالعدل في الآخرين. ولهذا قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط للعدل شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، لأن الوالي الأمر وبقية الرعية متى التزموا بهذا الأمر هدأت الأمور واطمأن الناس، ولم يجد صاحب الهوى والظلم سلطانا لتنفيذ هواه وظلمه. وبذلك يحصل الأمن الكامل وتنفذ الأمور ويسود الحق وتنتشر الفضائل وتختفي الرذائل في كل مكان يسود فيه أداء الأمانة ويسود فيه حكم العدالة. ولهذا جمعهما سبحانه في هذه الآية العظيمة التي يقال لها آية الأمراء: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هذا يعني جماع الأمر وجماع الخير في الراعي والرعية، وكل بلد كل أقليم كل دولة يسود فيها هذان الأمران ويتواصى بهما الراعي والرعية يستقيم فيها الأمر وتأمن فيها السبل وتؤدى فيها الحقوق ويظهر فيها دين الله وتعلو فيها كلمته. وكل واحد من المكلفين مسؤول عن نفسه ومحاسب، فالراعي عليه أعظم الواجب وأهم الواجب في أداء الأمانة ونصر الحق وإقامة العدل، وعلى كل واحد من الرعية أن يحاسب نفسه حتى يؤدي الأمانة وحتى يؤدي العدالة وينصفها من نفسه فيؤدي الحق بلا تعتعة ولا أذى ويمنع شره عن الناس ويقف عند الحدود. ولهذا سمعتم الآية: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، يؤدي الحق ولا يحتاج إلى خصومة فليؤديه أو يستسمح صاحبه ويخبره بالموانع والأسباب وهو صادق مجتهد في أداء الحق. ولو كان الحق على والديه أو على الأقربين منه غير الوالدين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، لا يحابي غنيا ولا فقيرا، يؤخذ الحق من الغني والفقير ويدفع الحق من الغني والفقير، كل يعطى حقه، فالله أولى بهما سبحانه، هو الحاكم جل وعلا، والذي شرع الشرائع وأنزل الأحكام وأمر بالتنفيذ. ولهذا قال بعده: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، يعني يجب أن يبتعد عن الهوى. قال تعالى لداود عليه الصلاة والسلام: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. اتباع الهوى رأس كل شر وباب كل بلاء. ثم قال: وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. إذا الشاهد أو الحاكم أو الأمين أو غيرهم من المسؤولين لووا فيما لديهم ولم يؤدوا الحقوق كما هي، ولم يؤدوا الشهادة كما هي، ولم يؤدوا الأمانة كما هي، أو أعرضوا عن ذلك وتناسوا ذلك، وقعت الكارثة وحصل الفساد. فالشهادة تؤدى على وجهها ولا تكتم، والحق يؤدى ولا يبخس، والعدل يقام بين الناس كبيرهم وصغيرهم، أميرهم ومأمورهم، حتى يسود العدل. وفي الآية يقول جل وعلا آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، يعني بالعدل. ولا يجرمنكم، يعني يحملنكم، شنآن قوم على ألا تعدلوا، يعني البغضاء والشحنة التي بينكم وبينهم، يعني احذروا أن تحملكم ما بينكم، أن يحملكم ما بينكم من البغضاء أو الشحنة على ترك العدل. بل لا بد من العدل ولو مع البغضاء والشحناء، فالواجب عليك أن تعدل ولو مع عدوك وبغيضك، تعطيه حقه ولو كان عدوا بغيضا تنصفه، كما في الآية الأخرى في آية أنعم: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرب. تحكموا بالحق ولو كان المحكوم عليه غريبا تلزمه بالحق، وتحكم بالحق للخصم وإن كان عدوا، فالإنصاف مطلوب مع العدو ومع القريب ومع البغير. ولهذا قال: بدأ اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذا هو واجب المسلمين حكاما محكومين وعامة وخاصة، كل عليه أن يحاسب نفسه. ولكن يغلب على أكثر الخلق أنه يطلب أداء الأمانة من غيره، ويطلب العدالة من غيره، ولكنه لا يقوم بهما هو. وهذا من ظلم الإنسان أيضا، أن يكون طالبا لأداء الأمانة وطالبا للعدالة وليس يؤديهما هو، فكيف تستقيم الأحوال؟ كيف تحصل لك مطالبك على وجه الأمانة والعدالة وأنت لا تنصف من نفسك ولا تؤدي الأمانة ولا تنصف في العدالة؟ ومن أجل هذه الأمور كما سمعتم محاضرة اختل أمر الناس واختل نظام الناس، وظهرت بينهم المعاصي والشرور، واختل ميزان العدل بأسباب ضعف الإيمان وعدم القيام بالواجب إلا من رحم الله. والمؤمن إذا نظر اليوم في العالم الإسلامي وغير الإسلامي عرف ما وقع في الناس من الشرور والفساد واختلال الأمن والعدل، لأنهم أعرضوا عن تحكيم كتاب الله وعن تحكيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن القيام بما يجب من أداء الأمانات والحكم بالعدل، فلهذا وقع ما وقع من الشرور والفتن، وحل بهم ما حل من الفقر والتفرق والاختلاف والبغضاء والانقسام كلها بأسباب أعمالهم، وما ربك بظلام للعبيد. وكلما كانت الدولة وكانت الأسرة وكانت الجماعة أقرب إلى الإنصاف وأقرب إلى أداء الأمانات وأقرب إلى الحكم بالعدل صارت أكثر خيرا وأكثر أمنا وأكثر صلاحا وأكثر نعما. وانظروا هذه البلاد بحمد الله لما كان الخير فيها أكثر والحكم فيها يتحرى فيه حكم الشرع، صار فيها من الأمن والخير والطمأنينة والصلاح والإصلاح أكثر مما في غيرها. فمن أراد السعادة العاجلة والآجلة والأمن العاجل والآجل فعليه بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وعليه بالاستقامة عليهما والثبات عليهما والدعوة إليهما وتحكيمهما، وبذلك يحصل له كل خير. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هكذا، فمن آمن بالله وحده واستقام على أمره فله الأمن في الدنيا والآخرة وله الهداية في الدنيا والآخرة. وعلى حسب التفريط في هذا أو هذا ينقص الأمر، يعني ينقص الأمن وتنقص الهداية. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق المسلمين في كل مكان للاستقامة على أمره وأداء الأمانة والحذر من الخيانة والاستقامة على العدل وترك الظلم، وأن يوفق قادة المسلمين في كل مكان حكامهم للحكم بشريعة الله والتحاكم إليها وإلزام الشعوب بها والصبر على ذلك والثبات على ذلك، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، وأن يصلح لهم البطانة وأن يزيدهم من العلم والهدى، وأن يكفيهم شر أعداء الله وشر من لا يقيم وزنا لأمر الله سبحانه وتعالى. إنه جل وعلا جواد كريم، كما أسأله سبحانه أن يجزي أخانا صاحب الفضيلة الشيخ محمد الراوي عن محاضرته خيرا، وأن ينفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا، ويعيدنا وإياكم من شرور النفس وسيئات الأعمال، ويصلح القلوب والأعمال، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
3: تستمعون إلى قراءة لأحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأشربة. وقول الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة.

باب نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي بن كعب من فضيخ زهو وتمر، فجاءهم آت فقال إن الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة قم يا أنس فأهرقها، فأهرقتها. حدثنا مسدد حدثنا معتمر عن أبيه قال سمعت أنسا قال كنت قائما على الحي أسقيهم عمومتي وأنا أصغرهم الفضيخ، فقيل حرمت الخمر، فقالوا أكفئها، فكفأنا. قلت لأنس ما شرابهم؟ قال رطب وبسر. فقال أبو بكر بن أنس وكانت خمرهم، فلم ينكر أنس. وحدثني بعض أصحابي أنه سمع أنسا يقول كانت خمرهم يومئذ. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا يوسف أبو معشر البراء قال سمعت سعيد بن عبيد الله قال حدثني بكر بن عبد الله أن أنس بن مالك حدثهم أن الخمر حرمت والخمر يومئذ البسر والتمر. باب الخمر من العسل وهو البتع. وقال معا سألت مالك بن أنس عن الفقاع فقال إذا لم يسكر فلا بأس. وقال ابن الدراوردي سألنا عنه فقالوا لا يسكر لا بأس به. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع وهو نبيذ العسل وكان أهل اليمن يشربونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شراب أسكر فهو حرام. وعن الزهري قال حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنتبذوا في الدباء ولا في المزفت، وكان أبو هريرة يلحق معها الحنتم والنقير. باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب. حدثنا أحمد بن أبي رجاء حدثنا يحيى عن أبي حيان التيمي عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال خطب عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل، والخمر ما خامر العقل، وثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدا، الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. قال قلت يا أبا عمرو فشيء يصنع بالسند من الرز؟ قال ذاك لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو قال على عهد عمر. وقال حجاج عن حماد عن أبي حيان مكان العنب الزبيب. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر قال الخمر يصنع من خمسة من الزبيب والتمر والحنطة والشعير والعسل. باب ما جاء في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه. وقال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثنا عطية بن قيس الكلابي حدثنا عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال حدثني أبو عامر وأبو مالك الأشعري والله ما كذبني، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم
يروح عليهم بسارحة لهم، يأتيهم يعني الفقير لحاجة فيقول ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. باب الانتباذ في الأوعية والثور. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال سمعت سهلا يقول أتى أبو أسيد الساعدي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عروسه، فكانت امرأته خادمهم وهي العروس، قال أتدرون ما سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل في ثور. باب ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الأوعية والظروف بعد النهي. حدثنا يوسف بن موسى حدثنا محمد بن عبد الله أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن منصور عن سالم عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف، فقالت الأنصار إنه لا بد لنا منها، قال فلا إذن. وقال خليفة حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد بهذا. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان بهذا، وقال فيه لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأوعية. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن سليمان بن أبي مسلم الأحول عن مجاهد عن أبي عياض عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسقية قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ليس كل الناس يجد سقاء، فرخص لهم في الجر غير المزفت. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثني سليمان عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفت. حدثنا عثمان حدثنا جرير عن الأعمش بهذا. حدثنا عثمان حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قلت للأسود هل سألت عائشة أم المؤمنين عما يكره أن ينتبذ فيه؟ فقال نعم. قلت يا أم المؤمنين عما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ فيه؟ قالت نهانا في ذلك أهل البيت أن ننتبذ في الدباء والمزفت. قلت أما ذكرت الجر والحنتم؟ قال إنما أحدثك ما سمعت، أحدث ما لم أسمع. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا الشيباني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجر الأخضر، قلت أنشرب في الأبيض؟ قال لا. باب نقيع التمر ما لم يسكر. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم قال سمعت سهل بن سعد أن أبا أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه، فكانت امرأته خادمهم يومئذ وهي العروس، فقالت ما تدرون ما أنقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل في ثور. باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة. ورأى عمر وأبو عبيدة ومعاذ شرب الطلاء على الثلث، وشرب البراء وأبو جحيفة على النصف، وقال ابن عباس اشرب العصير ما دام طريا، وقال عمر وجدت من عبيد الله ريح شراب وأنا سائل عنه فإن كان يسكر جلدته. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي الجويرية قال سألت ابن عباس عن الباذق فقال سبق محمد صلى الله عليه وسلم الباذق، فما أسكر فهو حرام. قال الشراب الحلال الطيب. قال ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث. حدثنا عبد الله بن أبي شيبة حدثنا

وقال أبو عمرو بن الحارث حدثنا قتادة سمع أنسا. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج أخبرني عطاء أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الزبيب والتمر والبسر والرطب. حدثنا مسلم حدثنا هشام أخبرنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين التمر والزهو والتمر والزبيب ولينبذ كل واحد منهما على حدة. باب شرب اللبن وقول الله تعالى من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به بقدح لبن وقدح خمر. حدثنا الحميدي سمع سفيان أخبرنا سالم أبو النضر أنه سمع عميرا مولى أم الفضل يحدث عن أم الفضل قالت شك الناس في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فأرسلت إليه بإناء فيه لبن فشرب، فكان سفيان ربما قال شك الناس في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه أم الفضل فإذا وقف عليه قال هو عن أم الفضل. حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال جاء أبو حميد بقدح من لبن من النقيع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا. حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح يذكر أراه عن جابر رضي الله عنه قال جاء أبو حميد رجل من الأنصار من النقيع بإناء من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا. وحدثني أبو سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. حدثني محمود أخبرنا النضر أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وأبو بكر معه قال أبو بكر مررنا براع وقد عطش رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر رضي الله عنه فحلبت كثبة من لبن في قدح فشرب حتى رضيت وأتانا سراقة بن جعشم على فرس فدعا عليه فطلب إليه سراقة ألا يدعو عليه وأن يرجع ففعل النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الصدقة اللقحة الصفي منحة والشاة الصفي منحة تغدو بإناء وتروح بآخر. حدثنا أبو عاصم عن الأوزاعي عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما. وقال إبراهيم بن طهمان عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعت إلى السدرة فإذا أربعة أنهار نهران ظاهران ونهران باطنان فأما الظاهران النيل والفرات وأما الباطنان فنهران في الجنة فأتيت بثلاثة أقداح قدح فيه لبن وقدح فيه عسل وقدح فيه خمر فأخذت الذي فيه اللبن فشربت فقيل لي أصبت الفطرة أنت وأمته. قال هشام وسعيد وهمام عن قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكروا ثلاثة أقداح.

0: باب استعذاب الماء. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله أنه سمع أنس بن مالك يقول: كان أبو طلحة أكثر أنصاريا بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب ماله إليه بيرحاء، وكانت مستقبل المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قام أبو طلحة فقال: يا رسول الله، إن الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال رابح أو رايح. شك عبد الله: وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وفي بني عمه. وقال إسماعيل ويحيى بن يحيى: رايح. باب شوب اللبن بالماء. حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا وأتى داره، فحلبت شاة فشبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من البئر، فتناول القدح فشرب، وعن يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي، فأعطى الأعرابي فضله ثم قال: الأيمن فالأيمن. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو عامر حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة، وإلا كرعنا. قال: والرجل يحول الماء في حائطه. قال: فقال الرجل: يا رسول الله، عندي ماء بائت، فانطلق إلى العريش. قال: فانطلق بهما فسكب في قدح ثم حلب عليه من داجن الله. قال: فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم شرب الرجل الذي جاء معه. باب شراب الحلواء والعسل. وقال الزهري: لا يحل شرب بول الناس لشدة تنزل، لأنه رجس. قال الله تعالى: أحل لكم الطيبات. وقال ابن مسعود في السكر: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا أبو أسامة قال: أخبرني هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلوى والعسل. باب الشرب قائما. حدثنا أبو نعيم حدثنا مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال قال: أتى علي رضي الله عنه على باب الرحبة فشرب قائما، فقال: إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم، وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عبد الملك بن ميسرة سمعت النزال بن سبرة يحدث عن علي رضي الله عنه أنه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت صلاة العصر، ثم أتي بماء فشرب وغسل وجهه ويديه وذكر رأسه ورجليه، ثم قام فشرب فضله وهو قائم، ثم قال: إن ناسا يكرهون الشرب قائما، وإن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنعت. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عاصم الأحول عن الشعبي عن ابن عباس قال: شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما من زمزم. باب من شرب وهو واقف على بعيره. حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة أخبرنا أبو النضر عن عمير مولى بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث أنها أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن وهو واقف عشية عرفة فأخذ بيده فشربه. زاد مالك عن أبي النضر على بعيره. باب الأيمن فالأيمن في الشرب. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي وعن شماله أبو بكر، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن الأيمن. باب هل يستأذن الرجل عن يمينه في الشرب ليعطي الأكبر؟ حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياء، فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن

استووا ولا تختلفوا. الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الحمد لله.

إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: أمسي طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عبد الرحمن الشميري حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ألف لام.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي الاسم الأول من أسماء الله تعالى وهو الله.
2: ثم استوى على العرش يدبر.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي في ذكر أهمية تعلم أسماء الله تعالى وصفاته ومعرفة معانيها وما له من الفوائد، ثم أخذنا أيضا مسألة أن أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، وذكرنا أدلة على ذلك، فمن يذكر من الأدلة التي تدل أن أسماء الله غير محصورة؟ ها؟ لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فهذا الحديث في أنه لا يحصي ثناء على الله، والثناء على الله بأسمائه وصفاته، فمعنى أنه لا تحصى. أيضا ما يدل على ذلك، ها؟ نعم، ما جاء في حديث المسعود وفي أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فأسماء الله عز وجل استأثر بها في علم الغيب عنده. فما معنى حديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة على هذا؟ ها؟ يعني أن هذا العدد من الأسماء له فضيلة، أن من أحصاها دخل الجنة، وليس فيه حصر أسماء الله تعالى ب99. وقد نقل النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث اتفاق أهل العلم على أن هذا الحديث لا يدل على حصر أسماء الله. فما معنى قول عليه الصلاة والسلام من أحصاها دخل الجنة؟ عند من أنت أحصاها؟ قلنا يتضمن 3 مراتب. المرتبة الأولى عمل بها، أي دعا الله تعالى بها، تعبد لله تعالى بها، هذه المرتبة الأخيرة. حفظها، حفظها وسردها، يحفظ اسم الله. المرتبة الثانية فهم معانيها ومدلولاتها، والمرتبة الثالثة دعاء الله تعالى بها. فليس الإحصاء فقط هو الحفظ لها، بل حفظها وفهم معناها ودعاء الله تعالى بها كل من إحصائها. نواصل نقرأ، أيضا ننبه على بعض المسائل المهمة في هذا الباب قبل أن ندخل في بيان معاني أسماء الله. أيضا مما ينبه عليه أن الأحاديث الواردة في سرد أسماء الله تعالى لم يثبت منها شيء، فلا يصح سردها عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معين. جاء في بعض الروايات في سنن الترمذي وسنن ابن ماجه في حديث أبي هريرة إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ثم سردها كلها. وقد نقل شيخ الإسلام رحمه الله اتفاق أهل الحديث على أن سرد أسماء الله في هذا الحديث مدرج من كلام بعض السلف وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين، أي رواية الترمذي وابن ماجه في سرد الأسماء، ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا قال الترمذي رحمه الله بعد أن ذكر الحديث قال وليس له إسناد صحيح. فإذا سرد الأسماء الحسنى في حديث معين لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن جمعها أهل العلم، وقد جمع فيها أئمة من المتقدمين وأئمة من المتأخرين. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن ممن جمع أسماء الله وجمعها من القرآن والسنة سفيان بن عيينة والإمام أحمد وغيرهم من أهل العلم ممن حاول جمع أسماء الله تعالى الواردة في القرآن والسنة. أيضا مما ينبه عليه وهو تنبيه مهم أن ما يطلق على الله سبحانه وتعالى هو أحد ثلاث أشياء: إما أن تكون أسماء، وإما أن تكون صفات، وإما أن يكون من باب الإخبار. فما يطلق على الله تعالى منه ما يكون اسما له، ومنه ما يكون صفة، ومنه ما يطلق عليه جل وعلا من باب الإخبار، لا من باب التسمية ولا من باب الوصف. ومعرفة هذا الأمر مهم جدا، فمثلا باب الأسماء سمى الله تعالى نفسه بالعزيز الحكيم العليم القدير السميع البصير، كل هذه أسماء. باب الصفات وصف الله تعالى نفسه بأنه ذو علم وذو مغفرة وذو رحمة، وصف نفسه بأن له وجها ويدين إلى آخر ما ورد في الأدلة من الصفات. باب الإخبار ما يطلق على الله سبحانه وتعالى وليس اسما ولا صفة. مثل ما يطلق على الله سبحانه وتعالى بأنه موجود، بأنه قديم، بأنه أزلي، بأنه شيء، كل هذه تطلق عليه وليست اسما ولا صفة. الفرق بينها من عدة أوجه، بالفرق بينها يتبين معناها. الفرق الأول أن باب الأسماء والصفات توقيفي، ومعنى توقيفي أي لا نتوقف فيه على القرآن والسنة، لا نطلق على الله تعالى اسما ولا صفة إلا وقد وردت في القرآن والسنة. فلا يصح أن نسمي الله تعالى باسم من عند أنفسنا أو نطلق عليه من في باب التسمية ما لم يسمي به نفسه ولم يسمه به رسوله. وهكذا الصفات، فباب الأسماء والصفات توقيفي نتوقف فيه على الدليل. باب الأخبار أو باب الإخبار عن الله تعالى ليس توقيفيا، بل نجد أهل العلم يطلقون على الله تعالى ألفاظا لم يرد بها توقيف لا من القرآن ولا من السنة. ولكن الشرط في باب الإخبار عن الله تعالى عند أهل العلم أن يكون مما يجوز إطلاقه على الله تعالى وألا يدل على نقص، فلا بد أن يكون مما يجوز إطلاقه على الله تعالى ولا يدل على صفة نقص. فمثلا أهل العلم يطلقون في حق الله تعالى أنه القديم، يطلقون عليه أنه أزلي، أزلي الذي لا أول له، يطلقون عليه بأنه موجود أو واجب الوجود أو قائم بنفسه أو نحو ذلك، كلها لم يرد فيها دليل من القرآن ولا سنة، ولكن معناها صحيح ولا تدل على نقص. ومن باب الإخبار الشرح والتفسير لأسماء الله، فشرحها وتفسيرها بألفاظ أخرى هو من باب الإخبار. أيضا نجد أهل العلم يطلقون في حق الله تعالى الشارع، يقولون هذا قاله الشارع. الشارع ليس من أسماء الله، ولكن يطلق عليه من باب الإخبار عنه سبحانه بأنه هو الذي يشرع لعباده ما يوافق حكمته. أيضا من الفروق بينهما أن الأسماء والصفات يدعى الله تعالى بها. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالله يدعى بأسمائه وصفاته. يدعى بأسمائه فتقول: يا رحيم ارحمني، ويا غفور اغفر لي. ويدعى بصفاته، يتوسل بصفاته، أيضا يستعاذ بصفاته ومن الدعاء. باب الإخبار لا يدعى الله تعالى بما يطلق على الله تعالى من باب الإخبار، فلا يقال يا قديم يا أزلي يا واجب الوجود، فإنما الدعاء يكون بما صح من أسماء الله وبما هو من صفاته جل وعلا. أيضا من الفروق بينهما أن باب الإخبار أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، فأضيقها باب الأسماء، ثم يليه في كوني أوسع منه باب الصفات، ثم يليه باب الإخبار وهو أوسعها. فالاسم مثلا لا نثبت لله تعالى اسما إلا إذا ورد نصا في القرآن والسنة. الأسماء لا تثبت لله جل وعلا إلا إذا وردت نصا في القرآن أو السنة. سمى الله تعالى نفسه به أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فهنا نثبت اسما لله. الصفات أوسع من ذلك، فالصفات تؤخذ من الأسماء صفات، كل اسم من أسماء الله فيه صفة، وقد تكون الأسماء العدة فيها صفة واحدة، لكن كل اسم تؤخذ منه صفة. فمثل القدير دل على صفة القدرة، قدير والقادر كلاهما في صفة القدرة. الحي دل على صفة الحياة. العليم والعالم والعلام دل على صفة العلم. إذن هذا الطريق الأول الذي تثبت به الصفات تؤخذ من الأسماء. أيضا من طرق إثبات الصفات النص عليها في القرآن والسنة، النص على الصفة، كقول الله سبحانه: وربك الغفور ذو الرحمة، فوصف نفسه بأنه ذو الرحمة، نص على صفة الرحمة، كقوله تعالى: ويبقى وجه ربك، كقوله تعالى: بل يداه مبسوطتان. وهكذا غيرها من الصفات التي ورد النص عليها في القرآن والسنة. الأمر الثالث أو الطريق الثالث مما تؤخذ منه الصفات، تؤخذ الصفات من الأفعال، فأفعال الله تعالى تؤخذ منها الصفات. فمثلا قول الله تعالى: وجاء ربك، أخذ منه أهل العلم صفات المجيء لله تعالى يوم القيامة. يوم يأتيهم الله في ظلم من الغمام، صفات الإتيان. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، صفة النزول في الثلث الأخير من الليل. إذن فهذه ثلاث طرق تؤخذ منها الصفة، إما أن تؤخذ من الاسم، وإما أن يرد النص عليها في القرآن والسنة، وإما أن تؤخذ من أفعال الله جل وعلا. بخلاف الاسم فلا نأخذه من أفعال الله، فلا نسمي الله مثلا الجائي، ولا نسميه الآتي، ولا نسميه النازل، هذا ليس من أسماء الله، لابد أن يرد النص على تسمية الله تعالى بذلك الاسم. باب الإخبار أوسع من هذه كلها، فنخبر عن الله سبحانه وتعالى بما يصح أن يضاف إليه وأن يطلق عليه ولا يكون فيه نقص. ولو لم يرد النص عليه، ولو لم يكن في أسمائه ولا أفعاله، فهو أوسع من الجميع. فإذا تبين بهذا أن ما يطلق على الله تعالى إما أن يكون اسما أو صفة أو يخبر عنه خبرا. قد بين شيخ الإسلام رحمه الله هذا والإمام ابن القيم في أكثر من موضع في كتاب بدائع الفوائد، وهذا أصل عظيم يستفيد منه طالب العلم فيما يصح أن نسمي الله تعالى به وما يصح أن يطلق على الله. أحيانا نجد أهل العلم كما سبق يطلقون على الله تعالى أحد الأمور السابقة، وقد يستشكل إنسان ذلك بأنه لم يرد في قرآن ولا سنة، فهذا من باب الإخبار. أيضا مما ينبه عليه في هذا الباب أن أسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنى، وقد وصف الله تعالى أسماءه بأنه حسنى في أربع مواضع من القرآن، ذكرنا في الدرس الماضي أنها ثلاثة وهي أربع مواضع، في سورة الأعراف ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وفي سورة الإسراء قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وفي سورة طه الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وأيضا في آخر سورة الحشر هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. فهذه أربع مواضع في القرآن وصف الله تعالى أسماءه أنها حسنى. حسنى هو جمع، فجمع لماذا؟ قال أهل العلم حسنى جمع أحسن الذي هو اسم تفضيل وليس جمع حسن، فحسن جمعه حسان، وأما حسنى فهي جمع أحسن، وفرق بين حسن وأحسن، بينهما فرق عظيم، تقول هذا الشيء حسن وهذا الشيء أحسن، فالحسنى جمع أحسن الذي هو اسم تفضيل، فمعنى أن أسماء الله سبحانه وتعالى بلغت أحسن ما يكون من الحسن وأعلى ما يكون من الحسن، وهذا الحسن ليس مقصورا على ألفاظها، بل الحسن شامل لألفاظها ولما دلت عليه من المعاني ومن صفات الكمال. وإنما كانت أسماء الله تعالى حسنى بما تضمنته من المعاني العظيمة، معاني الكمال، ولذا تجد كل اسم من أسماء الله يدل على كمال الصفة التي تضمنها ذلك الاسم، فلذا كانت حسنى. فالرحيم والرحمن الذي هو موصوف بالرحمة الواسعة العظيمة، القدير الموصوف بالقدرة العظيمة التي لا يعجزها شيء، العليم الموصوف بالعلم الواسع الذي لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان. فأسماء الله جل وعلا حسنى تضمنت أعلى ما يكون من الحسن، أو دلت على أعلى ما يكون من الحسن، بخلاف أسماء المخلوقين. رب مخلوق تجده مسمى باسم وهو ليس متصفا بما دل عليه ذلك الاسم. ذكر ابن القيم رحمه الله في سياق ذكر هذا المعنى أن أسماء الله حسنى أن أعرابيا سمع قارئا يقرأ: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. الآية هي: والله عزيز حكيم. وهذا القارئ قرأها بعد ذكر قطع يد السارق والله غفور رحيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فقال هذا الأعرابي للقارئ، قال: ليس هذا بكلام الله. فقال له القارئ: بل كلام الله. قال: ليس هذا بكلام الله. فأنكر عليه القارئ وقال: أتكذب كلام الله تعالى؟ قال: لو كان كما تقول لما أمر بقطع يد السارق والله غفور رحيم. قال: فنظر ذلك القارئ مصحفه ففيه: والله عزيز حكيم. فأخبر الأعرابي قال: نعم، عز فحكم فقطع يد السارق، ولو كانت كما قلت غفور رحيم لما أمر بقطع يد السارق. أي فذكر هذا الاسم يقول له في هذا الموضع لا يناسب، لما لأسماء الله سبحانه وتعالى من المعاني العظيمة. ولذا تجد هذا هو الأصل الغالب في القرآن، أن آيات الرحمة تختم بأسماء دالة على الرحمة، آيات العذاب تختم بأسماء الله تعالى دالة على العزة والقدرة والحكم ونحو ذلك من المعاني الدالة على أن أسماء الله سبحانه وتعالى حسنى. أيضا مما ينبه عليه وهو من القواعد المفيدة في هذا الباب، أن أسماء الله سبحانه وتعالى نوعان: منها أسماء مختصة به لا يجوز إطلاقها على غيره، ومنها أسماء تطلق على الله تعالى وأيضا أطلقت على غير الله. فالأسماء نوعان: منها ما هو خاص بالله لا يطلق على غيره، كاسم الجلالة الله لا يجوز أن يسمى أحد الله، كالصمد، كالأحد، كالرحمن. ونحوها من الأسماء التي لا يجوز استعماله إلا في حق الله سبحانه وتعالى. يذكر أهل العلم أيضا عند هذا بعضهم يذكر اسم الخالق واسم الرازق، ولكن هذا بمعنى معين، وإلا قد أطلقت على غير الله بمعنى آخر. فمثلا هذه الأسماء: الله، الصمد، الأحد، هذه لا يجوز إطلاقها إلا على الله سبحانه وتعالى. هناك أسماء أطلقت على الله تعالى وأيضا أطلق ذلك الاسم على غير الله في القرآن والسنة، وهذا ما يسمى بالأسماء المشتركة. ولكن إذا أطلقت على الله تعالى تكون لائقة بكماله وجلاله، وإذا أطلقت على المخلوق تكون مناسبة لحاله وضعفه وعجزه. فمثلا سمى الله تعالى نفسه بالسميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سمى بعض خلقه بالسميع البصير. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. سمى نفسه سبحانه وتعالى بالرؤوف الرحيم، وسمى نبيه عليه الصلاة والسلام أو أطلق عليه أنه الرؤوف الرحيم، قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سمى نفسه جل وعلا بالملك، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، وسمى بعض خلقه بالملك وقال الملك ائتوني به استخلص لنفسي. سمى نفسه سبحانه وتعالى بالعزيز، وهو العزيز الحكيم، وسمى بعض خلقه بالعزيز، قالت امرأة العزيز، وهكذا هذا كثير في القرآن والسنة. فقال أهل العلم ما كان من الأسماء الخاصة بالله جل وعلا فلا يجوز إطلاقها على غير الله، وما كان من الأسماء المشتركة فهي تطلق على الله، وإن أطلقت في حق غير الله فيكون المعنى مناسبا له ولا يلاحظ المعنى الذي في اسم الله في المخلوق. فمثلا السميع البصير، سمى الله المخلوق سميعا بصيرا، لا يفهم أحد أن ما تضمن من المعنى في السمع والبصر يوافق المعنى الذي في اسم الله السميع البصير، بل المعنى الذي يضاف إلى الله تعالى لائق به سبحانه، والمعنى الذي يضاف إلى المخلوق يناسب حاله، يناسب ضعفه وعجزه وقصوره. أيضا من القواعد المهمة والمفيدة في هذا الباب أن أسماء الله سبحانه وتعالى ليست في درجة واحدة، بل هي متفاضلة. قال شيخ الإسلام رحمه الله بمعنى كلام الله، قال وقد دل على هذا القرآن والسنة وإجماع أهل العلم أن أسماء الله سبحانه وتعالى بعضها أفضل من بعض، وليس معنى متفاضل أن بعضها مفضول، لا، فكلها حسنى كلها عظيمة، ولكن بعضها أعظم من بعض. فمثلا اسم الجلالة الله، هذا دل أولا على معنى ليس في غيره، فهو دال على الألوهية التي هي أعظم المعاني التي خلق الله الخلق لأجلها. أيضا من حيث أن الأسماء تكون مع هذا الاسم كالصفات له، يقدم عليه اسم الجلال الله وتتبعه الأسماء، بقية الأسماء كأنها صفات. وهذا في آيات كثيرة، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس إلى آخره. وكذا تقول بسم الله الرحمن الرحيم، والرحمن الرحيم عند أهل العلم تعرب صفات نعتا مع أنها أسماء، ولكن كانت بالنسبة إلى اسم الجلالة الله كأنها صفات وصارت تابعة له. ومما يدل على أنها متفاضلة ما جاء من الأحاديث في اسم الله الأعظم، لقد دعا الله باسمه الأعظم، إذن هذا دليل أن من أسماء الله ما هو أعظم وأكثر أهل العلم أن اسم الله تعالى الأعظم هو اسم الجلالة الله. فهذا يفيد إذن أن أسماء الله سبحانه وتعالى بعضها أعظم وله من الخصائص ما ليس لغيره، وكل أسماء الله سبحانه وتعالى حسنى وعظيمة وبلغت أحسن ما يكون من الحسن والفضل. إذن فهذه بعض القواعد المفيدة قبل البحث في معاني أسماء الله سبحانه وتعالى، وبإذن الله جل وعلا من الدرس الآتي نبدأ في ذكر أسماء الله جل وعلا وما تضمنته من المعاني، وإن شاء الله تعالى يكون درسنا في ذكر أولا معنى الاسم في اللغة، معنى هذا الاسم في اللغة، قد يرد في اللغة على عدة أوجه واستعمالات أبينها، ثم معنى الاسم في حق الله عز وجل، نذكر معناه في حق الله، ثم نذكر الفائدة التي تتعلق بحياة المسلم من معرفة هذا الاسم، وهي ما يسميه بعض أهل العلم بالفائدة المسلكية، أي ماذا يؤثر معرفة معنى هذا الاسم على حياة الإنسان وماذا يستفيد منه، لأن هذه هي الفائدة المرجوة. ليس المراد فقط هو معرفة المعاني والمدلولات، نعم هذا مقصود من المقاصد العظيمة، لكن هذا المقصود أيضا مقصود لغيره، وهو أن المسلم يستفيد في حياته من معرفة معاني أسماء الله جل وعلا. ويكون درسنا إن شاء الله أولا نبدأ بالأسماء الواردة في القرآن وهي أكثر الأسماء، ثم الأسماء التي صحت بها الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وليست واردة في القرآن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا في ذلك وأن يوفقنا فيما نقول ونعمل. أخوني يقول: ما المانع من دعاء الله تعالى بما يطلق عليه باب الإخبار؟ المانع منه قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فالله أمرنا أن ندعوه بأسمائه لا ندعوه بغير ذلك. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله تعالى، وهي الملك والمالك والمليك، وكلها مما ورد في القرآن. فأيهما أشد مبالغة أو أوسع في المعنى، الملك أو المالك؟ ها، الملك. لماذا؟ الملك على كل شيء، فما هو وجه أنه أشمل من المالك؟ يعني قد يكون مالكا وليس ملكا، وأما الملك فهو في الأصل أنه مالك، فلذا ذهب جماعة من أئمة اللغة إلى أن الملك أوسع معنى وأشد مبالغة من المالك. هل قد أطلق هذا في حق غير الله الملك والمالك، أو لا يطلق إلا في حق الله عز وجل؟ ها والدليل؟ نعم، قد أطلق على غير الله، ولكن إذا أطلق على غير الله يكون معنى خاص به، لا يكون المعنى الذي هو لله سبحانه وتعالى. ثم أخذنا أيضا فائدة في تخصيص أو إضافة الملك ليوم الدين ويوم القيامة، مالك يوم الدين، مع أن الله مالك الدنيا ومالك الآخرة، فلماذا أضيف إلى الدين؟ نريد من الجميع أن يشارك كلكم. ها يعني في يوم القيامة لا أحد يدعي الملك فيظهر فيه ملك الله سبحانه وتعالى، بخلاف الدنيا هناك من يدعيه، ففي يوم القيامة لا أحد يدعي الملك، فلذا أضاف الله ملك إلى يوم الدين، مالك يوم الدين، وإلا فالله تعالى مالك الدنيا والآخرة. نواصل نقرأ. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى الرزاق، ومثله الرازق، اسمان من أسماء الله. الرزاق ورد في القرآن في آخر سورة الذاريات، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والرازق ورد في القرآن لكن مجموعا لم يرد مفردا، في قول الله سبحانه وتعالى والله خير الرازقين، وإن الله لهو خير الرازقين، وورد مفردا في السنة في حديث أنس عند الإمام أحمد وأهل السنن عند أبي داود والترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال له سعر لنا قال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. فنثبت هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى، الرزاق أشد مبالغة من الرازق، فإن الرزاق من صيغ المبالغة على وزن فعال، وهذا الوزن في الكلام العربي يدل على الكثرة، فيقال مثلا فلان أكال أي كثير الأكل، فلان كذاب أي كثير الكذب، فرزاق من صيغ المبالغة التي تفيد الكثرة، فهو أكثر مبالغة من رازق. وكلاهما من أسمائه سبحانه وتعالى. الرازق والرزاق مأخوذ من الرزق، والرزق في اللغة أصل معنى الرزق في اللغة هو كل ما ينتفع به أو كل ما يملكه الإنسان، فكل ما ينتفع به ويملكه يسمى رزقا، سواء كان مما يقتات به أو ليس كذلك. وأما الرزق أو معنى الرزاق في حق الله سبحانه وتعالى الرزاق والرازق، فمعناه الذي تكفل بأرزاق العباد وما يحتاجونه في هذه الحياة الدنيا. وهكذا الذي أعطى كل مخلوق ما يقيمه في هذه الحياة الدنيا. فالرازق والرزاق الذي تكفل بأرزاق المخلوقات، والذي أعطى كل مخلوق ما يقيمه في هذه الحياة. فما من دابة إلا على الله رزقها، كل ما يدوب على الأرض. والرزق في أفعال الله سبحانه وتعالى نوعان، ذكره ابن القيم رحمه الله في النونية، نقرأ أبياته ثم نبين معناها. قال رحمه الله: قال: وكذلك الرزاق من أسمائه، والرزق في أفعاله نوعان: رزق على يد عبده ورسوله، رزق على يد عبده ورسوله، نوعان أيضا ذان معروفان: رزق القلوب العلم والإيمان، والرزق المعد لهذه الأبدان. رزق القلوب العلم والإيمان والرزق المعد لهذه الأبدان. هذا هو الرزق الحلال، وربنا رزاقه والفضل للمنان. والثاني سوق القوت في الأعضاء في تلك المجاري، سوقه بوزان، هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام، كلاهما رزقان، والله رازقه بهذا الاعتبار وليس بالإطلاق دون بيان. فذا الرزق في أفعال الله نوعان: رزق عام ورزق خاص. الرزق العام هو الرزق الذي تقوم به الأبدان، الرزق الذي تقوم به الأبدان، من المطعم والمشرب والملبس والمسكن، ما يسوقه الله تعالى لأعضاء البدن ويجري في مجاريه. فهذا الرزق عام شامل لكل دابة في الأرض، شامل لبني آدم المسلمين والكفار، شامل للجن والإنس، للبهائم، للحشرات. فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وهذا الرزق شامل لكل ما كان مما يقوم به البدن، سواء كان من الحلال أو من الحرام، كله من رزق الله. فكل ما يقوم به البدن هو من رزق الله، سواء جاء من طريق حلال أو من طريق حرام، أي هذا الرزق العام. قد جاء في الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، إنهم يدعون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم. وهذا في المشركين، الله تعالى يرزقهم. فإذن هذا الرزق العام، الرزق الذي تقوم به الأبدان، وهو الذي أشار إليه ابن القيم في النوع الثاني. قال: والثاني سوق القوت في الأعضاء في تلك المجاري، سوقه بوزان. قال: هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام، كلاهما رزقان، والله رازقه بهذا الاعتبار وليس بالإطلاق دون بيان. إن الله رازقه بهذا الاعتبار، بمعنى إيصاله إلى مجاريه، إلى ما ينتفع فيه في بدنه. فبهذا الاعتبار يقال إن الله رازقه. بإجرائه في مجاريه وسوقه في أعضائه بوزان. هذا متفق عليه بين أهل السنة أنه يسمى رزقا، إنما خالف في هذا المعتزلة. المعتزلة قالوا الحرام لا يسمى رزقا، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل ما تقوم به الأبدان ومن يصل إلى الأعضاء بما يجريه الله سبحانه فهو من رزق الله. النوع الثاني من الرزق في أفعاله سبحانه وتعالى الرزق الخاص، وهذا الرزق الخاص شامل لأمرين. الأمر الأول رزق القلوب بالعلم والإيمان والصلاح والتقوى، والأمر الثاني رزق الأبدان من الحلال. فإذن هذا الرزق الخاص يشمل الأمرين، يشمل رزق القلوب وهذا هو الأعظم فيه ما يرزق الله تعالى العبد ويجعل في قلبه من الإيمان من العلم من المعرفة بالله من الخشية من التقوى من الصلاح، هذا أعظم رزق. والثاني الأمر الثاني الذي يدخل في الرزق الخاص رزق الأبدان، ما تقوم به الأبدان من المطعم والمشرب والملبس والمسكن لكن من الحلال. قال ابن القيم رزق القلوب العلم والإيمان، والرزق المعد لهذه الأبدان هذا هو الرزق الحلال. فإذن هذا هو الرزق الخاص في أفعال الله سبحانه وتعالى. فإذن ما من دابة في الأرض إلا هي مرزوقة لله برزق الله تعيش، هذا بالرزق العام، كل الدواب في الأرض على الله رزقها. الرزق الخاص هو رزق المؤمنين، رزق الذين يتحرون الحل في مطعمهم ومشربهم. الإنسان إذا دعا الله تعالى بالرزق اللهم ارزقني، لا ينبغي أن يذهب ذهنه ابتداء إلى رزق البدن مطعم ومشرب، لا ينبغي أن يستحضر بدعائه هذا اللهم ارزقني أول الرزق القلوب، وأيضا يستحضر رزق البدن الحلال حتى يكون مرزوقا بأعظم الرزقين. إذا عرفنا معنى هذا في أسماء الله فالصفة المأخوذة من هذين الاسمين هي صفة الرزق بفتح الراء، هذا هو المصدر، رزق يرزق رزقا. وأما الرزق بالكسر فالرزق هو ما يعطيه الله تعالى العباد، فالشيء الذي يعطيهم إياه وينالونه هو الذي يسمى رزقا. قد يكون مخلوقا كما هو الطعام والشراب الحلال والملبس، وقد يكون غير مخلوق كرزق القرآن لمن حفظ القرآن، رزق الإيمان على تفصيل فيه. فصفة الله تعالى هي الرزق، ولا يقال صفة الله الرزق. نستفيد من هذا من معرفة معنى هذا الاسم فوائد. من أول ما نستفيد من هذا أن الإنسان إذا علم أن الله تعالى هو الرازق وهو الرزاق يزيده هذا إيمانا بالله وثقة به وتوكلا عليه. أيضا يزيده هذا حبا لله تعالى ويعرفه رحمة الله سبحانه وتعالى وسعة فضله على عباده. كل هذا يدركها المتأمل في معنى هذه الأسماء. فإذا علم أن الله تعالى هو الرزاق بيده الرزق يرزق من يشاء يستفيد الإنسان الثقة بالله تعالى والتوكل عليه، يعتمد في رزقه على الله تعالى، سواء كان رزق القلوب من الإيمان من العلم أو رزق الأبدان.

تجد من بني آدم في بعض المخلوقات في بعض أطوار حياته ضعيفا لا يحمل رزقه، لا يحمل رزقه ولا يملكه، الله يسوق له رزقه. تأمل الجنين في بطن أمه لا يحمل رزقه ولا يستطيعه ولا يقدر عليه، الله تعالى يسوق له رزقه وهو جنين في بطن أمه. صير الله تعالى الدم الذي كان يخرج من أمه في غير الحمل صيره غذاء له. جعل تلك السرة متصلة بعروق أمه يتغذى من دمها وينمو على ذلك حتى يخرج إلى الدنيا، ثم يخرج وهو ضعيف لا يحمل رزقه، يسوق الله له رزقه. ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسير عند هذه الآية: وكأي من دابة لا تحمل رزقها، ذكر قصة النعاب. النعاب هو ولد الغراب، الغراب أول ما يفقس عنه البيض يفقس عنه البيض وريشه أبيض حتى يسود ريشه بعد أيام، فإذا فقس البيض عنه وهو أبيض ينفر عنه أبواه، ينفران عنه ولا يجلسان معه وريشه أبيض حتى يسود ريشه، يظلان يراقبانه حتى يسود ريشه. فعلى ماذا يتغذى في هذه الأيام؟ عدة أيام حتى يسود ريشه. يظل فاتحا فمه، فتأتي بعض الحشرات الصغيرة التي تطير تقع في فمه يتغذى عليها حتى يسود ريشه، حتى نظم بعضهم قوله: يا رازق النعاب في عشه وجابر العظم الكسير المهيض. يا رازق النعاب في عشه، فرزقه هذا ساقه الله سبحانه وتعالى إليه وهو لا يحمل رزقه. كم من الطيور تصبح كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. تغدو خماصا أي جائعة ضامرة البطون وتروح بطانا ممتلئة. الطير ما يدخر كبني آدم، يوم فقط يأكل إلى المساء ويرجع إلى عشه، يصبح اليوم الثاني ما عنده طعام. بعض المخلوقات سم بني آدم وبعض الحيوانات تدخر، لكن الطير لا يدخر، ولذا يضرب به المثل في التوكل. يرزقه الله، ما ضيع الله الطيور. فمعرفة الإنسان بذلك يجعله متوكلا على الله تعالى واثقا به. تأمل الحديث: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. الطير الذي يصبح في كل يوم ليس عنده رزق فيرزقه الله في ذلك اليوم، وفي كل يوم على هذا الحال. الله سبحانه وتعالى لما كان هذا الأمر قد يحصل فيه قلق عند بعض الناس، أقسم الله تعالى أن رزق الناس مقسوم. قال الله سبحانه: ورزقكم في السماء وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أي كما أنك تنطق فرزقك أيضا في السماء. فورب السماء والأرض إنه لحق، أي أمر ما فيه شك أن رزق العباد مقسوم لهم. فرزقك من العلم، رزقك من الصلاح، رزقك من الإيمان مقسوم، رزقك من الدنيا من المطعم من المشرب من الملبس من المسكن مقسوم. فلا ينبغي أن يكون هذا الأمر مقلقا للإنسان، كما قسم الله لك حياتك وعمرك قسم لك رزقك.

جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن روح القدس أي جبريل نفث في روعي، معنى الوحي، الروح هو القلب، أي أوحى إلي أنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أي اطلبوا الرزق طلبا جميلا، لا تطلبوا الرزق بارتكاب الحرام، لا تطلبوا الرزق بتضييع الواجبات، أجملوا في الطلب، لا تضيعوا حياتكم في طلب الرزق، فكل إنسان رزقه مقسوم، لا يبذل السبب الشرعي الذي أرشده الله تعالى إليه ورزقه مكفول له، والله لو يفعل ما فعل ما يزيد في رزقه ولا ينقص من رزقه. فإذا نستفيد من ذلك الثقة بالله تعالى والاعتماد عليه والتوكل عليه، أيضا كما سبق نعرف رحمة الله، نعرف سعة فضله، كم من مخلوق ضعيف لا يملك رزق يسوق الله له رزقه حتى يقيمه، هكذا نستفيد من ذلك أننا نسأل الرزق من الله تعالى، لا نطلب الرزق من غير الله. فإذا سألنا الرزق نسأل الله جل وعلا الرزق. فالله تعالى بيده الرزق، يقسم لعباده منه ما شاء، أيضا مما نستفيد من ذلك أننا نعلم أن الله سبحانه وتعالى فاضل بين عباده في الرزق لحكمة، فمن الناس من وسع عليه في الرزق، ومن الناس من ضيق عليه في الرزق لحكمة، لأن الله يعلم أن هذا الشخص لو زاده لأفسده، ولكن هذا الأنفع له والأصلح لحاله. تأمل في قول الله تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، وناس بهذه الصفة لو بسط الله لهم الرزق لحصل منهم بغي وتجاوز وحصل منهم طغيان. جاء في الآية الأخرى قال الله تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إذا رأى من نفسه استغناء طغى. فالله تعالى يقدر الرزق لعبده بما يصلحه وبما يناسب حاله، والله أرحم به وأعلم بحاله. ولذا قال الله تعالى في آية أخرى أيضا إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. فبعد أن ذكر الله سعة الرزق وبسطه وتضييق على من شاء قال إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، فيعطيهم الرزق كما هو خبير بصير بهم سبحانه وتعالى. أيضا أحيانا قد يكون كثرة الرزق بيد الإنسان من رزق الدنيا استدراج يستدرجه الله به وابتلاء يبتليه الله تعالى به، فلا يظن الإنسان أن هذا الرزق علامة على الخير أو على محبة الله لهذا العبد أو نحو ذلك. فالله أرحم بعباده، أعظم الرزقين كما سبق هو رزق القلوب وما فيه من العلم والإيمان والصلاح، أيضا رزق الآخرة الجنة، قد سمى الله تعالى الجنة في القرآن كثيرا رزقا، كما قال الله تعالى أولئك لهم مغفرة ورزق كريم، ورزق الكريم الجنة. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا، يعني قد قتلوا في سبيل الله يرزقهم الله رزقا حسنا وهو الجنة. وهذا كثير في القرآن، سمى الله سبحانه وتعالى جنته رزقا، لأن فهذان اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى. أيضا من أسماء الله التي نأخذ في هذا المجلس حتى نتمكن من إكمال هذه الأسماء،
اسمه جل وعلا الصمد. واسمه سبحانه وتعالى الصمد مما ورد في القرآن، وقد ورد في موضع واحد في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد. وهو من الأسماء العظيمة أيضا التي سبقت الرازق والرزاق، من أسماء الله العظيمة التي ترجع إليها معاني كثير من الأسماء الحسنى. فهو لا يكون رازقا ورزاقا إلا إذا كان قادرا، عالما، سميعا، بصيرا، متصرفا، فعالا لما يريد، غنيا، كريما، رحيما. وهكذا الصمد كما سيأتي بيان معناه ترجع إليه معاني كثير من الأسماء الحسنى. الصمد في اللغة يطلق على معاني: صمد بمعنى قصد، صمد إلى الشيء أي قصده وذهب إليه. والمصدر منه صمد، صمد يصمد صمدا أي قصد الشيء وأراده. أيضا من معاني الصمد في اللغة يطلق الصمد في لغة العرب بمعنى السيد المطاع الذي لا يخالف له أمر، الذي ينقاد الناس له، والذي يكون مطاعا فيهم، يرجعون إليه في أمورهم، يصدرون عن رأيه. ومنه قول القائل: ألا بكر الناعي بخيري بني أسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد، بالسيد الصمد. ومنه أيضا قول القائل: علوته بحسام ثم قلت له خذها حذيف فأنت السيد الصمد. أيضا الصمد في اللغة يطلق على الشيء المصمد بالدال، ويقال مصمت بالتاء، المصمد والمصمت. والمصمد والمصمت الذي ليس فيه فراغ من الداخل، فالأشياء نوعان: إما أن تكون أجوف أي في داخله فراغ، وإما أن يكون مصمتا أو مصمدا ومعناه ممتلئ من الداخل وليس فيه فراغ. هذا من معاني الصمد في اللغة. وأما معناه في حق الله سبحانه وتعالى فالصمد فسر بتفاسير كثيرة، نحو 10 تفاسير للسلف. أشهر هذه التفاسير تفسيران في معنى الصمد في حق الله سبحانه وتعالى. المعنى الأول أنه السيد الذي انتهى في سؤدده والذي تصمد إليه، أي تقصد وترجع إليه كل الخلائق في حوائجها. فالصمد السيد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها ويسألونه ما يريدون، يسأله من في السماوات والأرض، أي كل من في السماوات والأرض يسألون الله تعالى. وهذا القول فسره به طائفة من السلف أن الصمد هو السيد الذي يصمد إليه
وتصمد إليه الخلائق في حوائجها، وهو قول أكثر أهل اللغة، واختاره ابن جرير الطبري في تفسيره، كذلك اختاره ابن القيم. قال الطبري: وأولى الأقوال هو ما كانت تعرفه العرب في معناه، ثم ذكر أشعارا وكلاما عن العرب أنهم يسمون الصمد السيد. وجاء هذا عن ابن عباس ولكن في إسناده ضعف، أنه قال الصمد السيد الذي انتهى في الذي كمل في سؤدده، والعظيم الذي كمل في عظمته، والحليم الذي كمل في حلمه، إلى آخره. المعنى الثاني من المعاني المشهورة في الصمد أن الصمد هو الذي لا جوف له، وهذا نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن أكثر السلف أنهم فسروا الصمد بأنه الذي لا جوف له، بمعنى أنه لا يأكل الطعام، لا يشرب الشراب، هذا معنى قولهم الذي لا جوف له. قد جاء عن بعض السلف بهذا اللفظ، قال الذي لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب، ليس كمثله شيء سبحانه، أي بخلاف المخلوق. المخلوق لما كان أجوف احتاج إلى الطعام والشراب. الله تعالى لما شكل آدم وصوره في الجنة جعل إبليس يطيف به، ينظر ما هذا المخلوق قبل أن ينفخ فيه الروح. قال فلما رآه أجوف، أي له فراغ من داخله، علم أنه خلق خلقا لا يتمالك، أي لا يملك نفسه عن الغضب، وأيضا يحتاج للطعام للشراب. الله جل وعلا ليس كذلك، لا يطعم الطعام ولا يشرب الشراب، غني سبحانه. فقال كثير من السلف إن هذا هو معنى الصمد. إذن هذان أشهر الأقوال في تفسير الصمد. القول الأول قول أكثر أهل اللغة، والقول الثاني نقله شيخ الإسلام عن أكثر السلف. أيضا فسر الصمد بأنه الذي لا يخرج منه شيء، كذا قال بعض السلف، الذي لا يخرج منه شيء، معنى لم يلد ولم يولد. ولذا فسره بعضهم بالآية التي بعده، قال الصمد تفسر الآية التي بعده، قل والله الله الصمد، قال ما معنى الصمد؟ الذي لم يلد ولم يولد. فسر الصمد بأنه الباقي بعد خلقه، فيفنى الخلق وهو جل وعلا باقي لا يزال. فسر الصمد بالدائم، هو قريب من الذي قبله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذه المعاني كلها حق في حق الله سبحانه وتعالى، ونقل ابن كثير في تفسير سورة الإخلاص عن الطبراني رحمه الله أنه قال: وهذه التفاسير وإن اختلفت ألفاظها فكلها حق وكلها صفة الله عز وجل. إذن فهذه المعاني كلها متقاربة في تفسير اسمه سبحانه وتعالى الصمد، وكلها حق، فلا نقول إن هذا أرجح وهذا معنى غير صحيح، بل كلها صحيحة. فالله تعالى صمد، أي السيد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها. الله جل وعلا صمد لا جوف له، لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب. الله صمد باق بعد خلقه، هم يفنون وهو الباقي سبحانه وتعالى. الله صمد لا يخرج منه شيء، كلها معاني حق. الصفة المأخوذة من هذا الاسم، من أهل العلم من يعبر عنها بلفظ الاسم، يقول الصمد هو أيضا صفة لله، ومنهم من يقول صفة الصمدية. الصمدية من صفاته جل وعلا ومن الصفات الذاتية. نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم فائدتين عظيمتين.
الفائدة الأولى أنه يجب أن نعظم الله سبحانه وتعالى وأن نقدره حق قدره. فالله جل وعلا هو الصمد السيد الذي كمل في سؤدده، العظيم الذي كمل في عظمته، الحريم الحليم الذي كمل في حلمه، العليم الذي كمل في علمه. فيجب أن نعظمه، فإن صفاته جل وعلا دالة على تعظيمه، وهو العظيم لا أعظم منه. أيضا نستفيد من هذا فائدة أخرى، وهي أنه إذا كان هو الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، فيجب أن نرد أمورنا إليه، وأن نصمد في حاجاتنا إليه سبحانه وتعالى. فنسأله حاجتنا، ونقصده بما نريد، ونسأله ما نحب، فهو الذي يسأله من في السماوات ومن في الأرض، هو الذي ترجع إليه الخلائق وتقصده في كل حوائجها، فلا معطي لها ولا جابر لها إلا هو. أيضا ما ينبه عليه أن هذا الاسم مما لا يجوز إطلاقه على غير الله، أي بالمعنى الذي سبق، فهو السيد سبحانه وتعالى. نعم، وجد في بعض أشعار العرب الجاهلية يطلقون على بعض كبارهم كما سبق، يريدون به معنى خاصا، أما أن يسمى به غير الله فلا يجوز ذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبإذن الله تعالى من يومنا هذا الثاني من شهر رمضان عام 45 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نبدأ في هذا الدرس الذي هو في بيان معاني أسماء الله الحسنى. فإن الله سبحانه وتعالى قد سمى نفسه بأسماء، ووصف نفسه بصفات، ووصف سبحانه وتعالى أسماءه في 3 مواضع من القرآن بأنها حسنى، التي بلغت غاية الحسن وكماله، فهي حسنى في ألفاظها ومعانيها، وهذا الأمر يدعو الإنسان إلى معرفة أسماء الله سبحانه وتعالى ومعرفة معانيها، فإن لذلك أهمية كبيرة في حياة المسلم. ومما يبين أهمية هذا الأمر معرفة أسماء الله عز وجل الحسنى عدة أمور كلها تبين أهمية معرفة معاني أسماء الله سبحانه وتعالى، وأن معرفتها من أهم العلم الذي يطلبه المسلم. فمما يبين ذلك
أن معرفة أسماء الله تعالى وصفاته يعتبر تحقيقا لأعظم أركان الإيمان. فأول أركان الإيمان هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ولا يحقق العبد إيمانه بالله إلا إذا عرف أسماءه وصفاته. وأما إذا لم يعرف أسماء الله تعالى وصفاته فإنه لا يمكن أن يحقق إيمانه بالله جل وعلا. فبهذا يتبين أهمية معرفة أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. ولذا يذكر العلماء أن توحيد الأسماء والصفات هو أحد أنواع التوحيد التي إذا قام بها العبد صح توحيده لله سبحانه وتعالى وبرئ مما سواه. أيضا مما يبين أهمية ذلك أن معرفة أسماء الله تعالى وصفاته تدعو العبد إلى محبة الله، تدعو العبد إلى خشية الله، إلى تعظيم الله جل وعلا، إلى أن يقدره المسلم حق قدره. فكلما كان الإنسان بالله جل وعلا أعرف كان أشد حبا له وأعظم خشية منه وأحسن عبادة لله سبحانه وتعالى. ولذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين قال: من عرف الله تعالى بأسمائه وصفاته أحبه لا محالة. إذا عرف الله تعالى بأسمائه وصفاته لا بد وأن يحب الله جل وعلا ولا يتخلف ذلك. أيضا هذا يدعو إلى خشية الله تعالى، ولذا قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال: إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به، لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم وأكثر. هكذا يحصل من الإنسان تعظيم لله جل وعلا، إذا عرفه يعظمه. جاء في حديث أبي هريرة في دعاء الملك الذي هو من حملة العرش أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش قد مرقت رجلاه الأرض السفلى وعنقه مثنية تحت العرش وهو يقول: سبحانك ما أعظمك. في رواية يقول: سبحانك أينما كنت وأينما تكون. فيقول الله تعالى: ما عرف ذلك من حلف بي كاذبا،
فإن من حلف بالله كاذبا ما عرف عظمة الله جل وعلا، فلذا لم يقدر الله تعالى حق قدره. فمعرفة أسماء الله تعالى وصفاته تدعو العبد إلى محبة الله، إلى خشيته، إلى تعظيمه، إلى مراقبته. وإنما يحصل الإخلال بأحد هذه الأمور حين يجهل الإنسان ربه عز وجل ولا يستحضر ذلك، فهذا مما يبين أهمية العلم بأسماء الله جل وعلا وصفاته. أيضا مما يبين ذلك أن معرفة أسماء الله تعالى وصفاته هي أحد مقاصد بعثة الرسل. قد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في مقدمة كتابه الصواعق المرسلة، ذكر أيضا في جلاء الأفهام، أن الرسل بعثوا لتحقيق ثلاثة مقاصد رئيسية. الأمر الأول التعريف بالرب عز وجل وما له من الأسماء والصفات، والأمر الثاني التعريف بالطريق الموصل إليه وهو دينه وشرعه، الأمر والنهي، والثالث التعريف بما أعده لعباده بعد وصولهم إليه وهو ما يتعلق بالدار الآخرة وما يستقرون فيه من الجنة والنار. فإذن بعثة الرسل كانت لهذه الثلاثة المقاصد الرئيسية، هي التي دعوا إلى تحقيقها وأفنوا حياتهم فيها. تعريف الناس بربهم عز وجل وبما له من الأسماء والصفات، قال ابن القيم رحمه الله، قال وقد كرر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وقرره وأوجز فيه وأطنب، ولم يدع بعد تعليمه وبيان لهذا الأمر حاجة لأحد من الخلق. أولم يكفي من أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. وهكذا بين الأصلين اللذين بعده، وهما أصلان مبنيان عليه، لا يصح الأصلان إلا بصحة الأصل الأول. ولذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله، قال ما ورد في القرآن من ذكر الأسماء والصفات أكثر من كل ما سواه. فما ذكر في كتاب الله من تحقيق أسماء الله جل وعلا وصفاته والتعريف بذلك لم يحصل التعرض في القرآن لمطلب كما حصل التعرض لهذا المطلب العظيم. إذا كان اسم الجلالة الله جل وعلا فقط ذكر في القرآن أكثر من 1000 مرة، في أكثر من 1000 موضع يذكر فيها هذا الاسم، يسمي الله جل وعلا نفسه بذلك، دليل على أن هذا مطلوب عظيم ومقصد كبير، ولذا كثر في القرآن. أيضا مما يبين أهمية معرفة أسماء الله جل وعلا وصفاته أن معرفة ذلك
هو تحقيق للغاية التي خلق الله تعالى العباد لأجلها. فالله جل وعلا خلق العباد لعبادته، ولا يمكن أن يعبدوه إلا إذا عرفوه. فكان التعريف به هو الطريق الأساسي لتحقيق عبادته. أيضا أن معرفة أسماء الله وصفاته ومعرفة معانيها هو من إحصائها الذي وعد الله أو الذي وعد النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالجنة في قوله عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وإحصاء أسماء الله جل وعلا ذكر ابن القيم رحمه الله أن لها 3 مراتب في قول من أحصاها دخل الجنة. المرتبة الأولى إحصاء ألفاظها بمعنى حفظها وسردها، فهذا من إحصائها. والمرتبة الثانية فهم معانيها ومدلولاتها. والمرتبة الثالثة دعاء الله سبحانه وتعالى بها. فهذه مراتب إحصاء أسماء الله جل وعلا التي من أحصاها دخل الجنة. إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. أحصاها أي حفظها سردها، وأيضا أحصاها فهم معانيها ومدلولاتها وما تضمنته. فرب إنسان يحفظ أسماء الله ويسردها ولا يدري ما معانيها. أيضا من إحصائها دعاء الله تعالى بها، دعاؤه بها دعاء المسألة ودعاء العبادة. فإذا سأل يسأل الله تعالى بأسمائه: ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها. يقول: يا تواب تب علي، يا رحيم ارحمني، يا رزاق ارزقني، إلى آخره. وهكذا يتعبد لله تعالى. إذا علم أن الله تعالى الرقيب راقبه، إذا علم أن الله التواب تاب إليه، إذا علم أن الله السميع البصير حفظ لسانه وحفظ مكانه وموضعه، فلا يتكلم إلا بما يرضي الله ولا يوجد إلا في المكان الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى منه. فهذه مراتب إحصائها، ومنها معرفتها فهم معانيها. فالعبد بحاجة إلى معرفة أسماء الله جل وعلا حتى يكون ممن أحصى أسماء الله ووعد بالجنة. معرفة معاني أسماء الله جل وعلا تدعو العبد إلى أن يكون بأكمل الصفات وأفضل الأحوال. فإننا لو عرفنا الله تعالى حق معرفته وقدرنا حق قدره ما صدر منا خلاف ما أراد الله جل وعلا. والإنسان كما أنه بحاجة إلى تعلم أحكام طهارته وصلاته وصيامه وغير ذلك من عباداته، هو بحاجة ماسة إلى تعلم ما يصلح قلبه
ويكون سببا في تعلقه بالله تعالى وفي إصلاح أحواله مع الله. أيضا مما يتعلق بذلك في هذه المقدمة التي لا بد منها قبل أن نقرأ معاني أسماء الله، من المقدمات التي نحتاجها أن أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معين، بعض الناس إذا سمع قول النبي عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة ظن أن أسماء الله تعالى محصورة في هذا العدد، وليس كذلك، فأسماء الله ليست محصورة في 99 بل هي أكثر من ذلك. يدل على هذا أمور وأدلة كثيرة، من هذه الأدلة التي تدل على أن أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين حديث عبد الله بن مسعود عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم هذا الدعاء، ومما فيه أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك إلى آخره. فهذا الحديث بين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن من أسماء الله ما علمها خلقه وأنزلها في كتابه، ومن أسماء الله جل وعلا ما استأثر به في علم الغيب عنده لم يعلم به عباده ولم يعلمهم إياه. فهناك أسماء لله جل وعلا لا يعلمها أحد من الخلق، أيضا مما يدل على أنها غير محصورة حديث الشفاعة الطويل في الصحيحين، وفي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فآتي فأخر ساجدا فيفتح الله تعالى علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. محامده وحسن الثناء عليه يكون بأسمائه وصفاته. إذن فهناك أسماء يعلمها الله جل وعلا نبيه يدعو بها في يوم القيامة لم يعلمها قبل ذلك، وهكذا يدل على ذلك حديث عائشة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في سجوده بقوله اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، والشاهد في قوله لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والثناء على الله تعالى يكون بأسمائه وصفاته، والرسول عليه الصلاة والسلام يخبر أنه لا يحصي ثناء على الله جل وعلا، ومن الذي يقدر أن يحصي ثناء على الله؟ وهذا يدل أن الله تعالى مسمى بأسماء وموصوف بصفات لا يعلمها الخلق، ولذا لا يستطيعون ثناء عليه بذلك. فكل هذه الأدلة تبين أن أسماء الله تعالى غير محصورة. أيضا يبين ذلك الواقع، فعندنا في القرآن والسنة الصحيحة أكثر من 100 اسم من أسماء الله جل وعلا، وقد تتبع أهل العلم ذلك وذكروا كثيرا من أسماء الله، هذا غير الأسماء المركبة أو الأسماء المضافة، إنما الأسماء المفردة التي سمى الله بها نفسه وسماه بها رسوله في السنة،
وبالغت أكثر من 100. فإذا هذا يبين أن أسماء الله عز وجل ليست محصورة بعدد معين. قد يقول قائل: فكيف بالحديث المتقدم حديث أبي هريرة إن لله 99 اسما من أحصى دخل الجنة؟ والجواب أن هذا الحديث ليس فيه الحصر، إنما فيه ترتيب فضيلة للـ99 اسم. قد بين ذلك شيخ الإسلام رحمه الله والإمام ابن القيم أحسن بيان، وأن هذا الحديث لا يدل على حصرها في 99. فهو لم يقل إن أسماء الله 99، لم يرد في الحديث هكذا أن أسماءه 99، بل قال إن لله 99 اسما، أي له 99 اسم من أسمائه. فلا ينفي هذا أن يكون له غير هذه الأسماء. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهذا مثل أن يقول القائل عندي مئة عبد للجهاد في سبيل الله. قال: فهذا الحديث لا يدل على حصر الرقيق أو العبيد الذين عند هذا الشخص أنهم 100 فقط، لكن هؤلاء 100 لهم خصوصية، وهذه الخصوصية أنهم معدون للجهاد في سبيل الله عز وجل. مثل هذا أن يقول إنسان عندي ثوبان ليوم الجمعة، فلا يفهم أحد أن هذا الشخص ليس له إلا ثوبان، بل هذان الثوبان لهما خصوصية أنهما ليوم الجمعة، له ثياب غيرها، قد يكون له عشرات من الثياب. قد يقول إنسان أيضا عندي دفتر لدرس العقيدة، فلا يمنع هذا أن يكون له دفاتر كثيرة غير هذا الدفتر لدروس أخرى غير درس العقيدة. فهذا هو معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أي هذه 99 من أسماء الله لها خصوصية أن من أحصاها دخل الجنة. فلا ينفي هذا أن يكون لله سبحانه وتعالى أسماء غير هذه 99، وهذا واضح لمن تأمله. وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، وقد انتقدوا من حصرها في 99. إذن هذه مقدمة في بيان أهمية معرفة معاني أسماء الله جل وعلا وصفاته، وأيضا في بيان أن أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين. وبقي هناك مقدمات في بعض القواعد المهمة في باب الأسماء والصفات، إن شاء الله نأخذها في الدرس الآتي، ثم نبدأ في معرفة معاني أسماء الله جل وعلا. اكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، منها اسمه جل وعلا الرب، وقلنا إن معناه في اللغة يرجع إلى 3 معاني، فما هي؟ يطلق على السيد المطاع، ها
والمالك والمصلح للشيء المنمي له، فكل هذه من معاني في اللغة. ومعناه في حق الله تعالى الرب، ها نعم، يشمل كل أفعال الرب عز وجل من الملك والخلق والتدبير والسلطان والرزق والإحياء والإماتة، كل هذا من معاني الرب. وذكرنا أن ربوبية الله سبحانه وتعالى لخلقه نوعان، ربوبية عامة وربوبية خاصة. ما معنى الربوبية العامة؟ للجن والإنس والمسلم والكافر، معناها ماذا؟ ربوبية الخلق والرزق والتدبير، هذه ربوبية عامة. والربوبية الخاصة بمعنى خاصة بالمؤمنين، وتكون بمعنى التربية على الإيمان والعمل الصالح واليقين والعلم. ثم أخذنا اسم الله تعالى الرحمن واسمه تعالى الرحيم، كلاهما يدل على صفة الرحمة. ذكر أهل العلم فروقا بين الرحمة من الرحمن والرحمة من الرحيم، ذكرنا منها قولين، فما هما؟ الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين. ولهذا قلنا قرن الله تعالى ذكر حين ذكر المؤمنين ذكر اسمه الرحيم، وكان بالمؤمنين رحيما. وأما الرحمن فجعله عاما، فهو ذو الرحمة الواسعة التي شملت كل شيء وكل الخلق في رحمة الله تعالى. هذا قول. القول الثاني في التفريق بينهما الرحمن والرحيم، أن الرحمن صفة لازمة خاصة بالله عز وجل، والرحيم صفة تتعدى إلى الخلق. فالرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة على هذا المعنى. قلنا وأقوى هذين التفريقين هو الأول، لأنه قد جاء استعمال الرحمن فيما يصل إلى الخلق، كقوله عليه الصلاة والسلام الراحمون يرحمهم الرحمن. رحمة الله تعالى التي هي صفته نوعان، رحمة عامة تشمل جميع الخلق، ورحمة خاصة بمن؟ بأهل الإيمان. قلنا وهذه الرحمة التي هي صفة لله تعالى، وهناك رحمة هي مخلوقة يرحم الله تعالى بها عباده يوم القيامة، وجعل منها في الدنيا بين خلقه جزءا واحدا. نواصل نقرأ. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى اسمه جل وعلا الحي، واسمه جل وعلا القيوم، وهذان اسمان من أسماء الله الحي القيوم. قرنا في القرآن في ثلاث مواضع، ولذا نحن نذكرهما في درس واحد في مجلس واحد، لأن الله تعالى جمع بينهما في القرآن. في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي أول سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وأيضا في سورة طه في قوله تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم. ولم يرد اسم الله تعالى القيوم إلا في هذه الثلاث المواضع من القرآن، وورد مقرونا باسمه جل وعلا الحي.
والحي أيضا ورد في هذه الثلاثة المواضع، ورد في موضعين آخرين، فيكون الحي واردا في خمسة مواضع. ثلاثة مواضع ورد فيها مقرونا بالقيوم، ورد في موضعين مفردا، في سورة الفرقان في قوله تعالى: هو الحي لا إله إلا هو. وأيضا أو هذا في سورة غافر، في سورة غافر، وأيضا في سورة الفرقان في قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت سبح بحمده. وهذان الاسمان من أسماء الله تعالى العظيمة التي أيضا تشمل معاني الأسماء الحسنى. فمن أسماء الله هناك أسماء تكون شاملة لمعاني أسماء الله الحسنى، منها هذه الحي القيوم. القيوم ورد في السنة بلفظ القيام، وورد بلفظ القيم في حديث ابن عباس في استفتاح صلاة الليل: اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. ورد في رواية البخاري: ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. وورد في رواية مسلم: ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض. فمن أهل العلم من عد الجميع من أسماء الله، قال: القيوم والقيام والقيم، كلها من أسماء الله. ومن أهل العلم من جعلها الصفات، قال: الاسم هو جل وعلا هو القيوم، وهذا أيضا بمعنى وهي من صفاته. والقائم أيضا كما في قوله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. أما معناها في اللغة فالحي مأخوذ من الحياة، والحياة ضد الموت. هذا معنى الحياة، حي وميت. والقيوم في اللغة مأخوذ من عدة معاني. يستعمل القيوم من القيام على عدة معاني في اللغة. فالقيام في اللغة نقيض الجلوس، قال: هذا قائم وهذا جالس. أيضا القيام يطلق في اللغة بمعنى العزم على الشيء والاهتمام به، كما قال الله تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه، أي عزم على هذا الأمر مهتما به. أيضا القيام في اللغة يستعمل بمعنى المحافظة على الشيء والإصلاح له والتدبير لشؤونه، كما قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء، ويقال: فلان قيم على كذا وكذا، أي قائم بإصلاح شأنه، بالحفاظ عليه، بتدبيره. أيضا القيام في اللغة يطلق بمعنى الوقوف، قام أي وقف، معنى لم يتحرك، كما في قول الله تعالى: وإذا أظلم عليهم قاموا، أي وقفوا، كلما أضاء لهم مشوا فيه. وهكذا أيضا القيام في اللغة بمعنى الدوام والاستمرار،
ومنه قول الله سبحانه وتعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقلبه

ذو الحياه الدائمه، حياه لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، بخلاف حياه المخلوق فهو مهما كان فحياته مسبوقه بعدم، وحياته يلحقها فناء وزوال. أما الله تعالى فهو الحي ذو الحياة الكاملة الدائمة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء وزوال. الحي أو القيوم تضمن معنيين، المعنى الأول أنه القائم بنفسه فليس محتاجا إلى خلقه، هو الغني سبحانه وتعالى عن خلقه، فليس له من خلقه ظهير أي معين ولا نصير، ليس له من خلقه مشارك ولا معاون، قائم بنفسه مستغن عن كل خلقه، كما قال الطحاوي رحمه الله بمعنى كلام الله قال مستو على عرشه وهو مستغن عن العرش فما دونه. فهذا المعنى الأول مما تضمن اسم القيوم القائم بنفسه. المعنى الثاني أن معنى القيوم المقيم لخلقه، المقيم لهم أي في حفظهم في أرزاقهم في تدبير شؤونهم في قضاء حوائجهم في كل شأن المخلوقات، الله جل وعلا قائم به. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، السماوات والأرض تقوم بأمره، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، يمسك السماء أن تقع على الأرض، يحفظ السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، أي ما قدر أحد أن يمسكهما. فإذن هو قيوم قائم بأمور خلقه، فالقيوم القائم بنفسه والمقيم لخلقه والقائم على سائر شؤونهم. قال ابن القيم رحمه الله في النونية قال هذا ومن أوصافه القيوم، والقيوم في أوصافه أمران، إحداهما القيوم قام بنفسه، إحداهما القيوم قام بنفسه، والكون قام به، هما أمران لهذا الثاني، والكون قام به هما أمران. فالأول استغناؤه عن غيره والفقر من كل إليه الثاني، فالأول استغناؤه عن غيره والفقر من كل إليه الثاني، أي من كل المخلوقات. إذن فاسم الله القيوم يتضمن إثبات هذين الأمرين، الأمر الأول أن الله غني عن خلقه، والأمر الثاني أن كل الخلق فقراء إلى الله، ولولا إقامة الله تعالى لهم ما قامت أمورهم ولا استقامت أحوالهم. أيضا من أسماء من معنى أسماء الله القيوم ذكره بعض أهل العلم وأيضا يدل عليه القرآن أنه الذي لا ينام، القيوم الذي لا ينام، وذا قال الطحاوي في عقيدته حي لا يموت

0: نوم لا ينام. ومنه آية الكرسي، قول الله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فلما ذكر الحي القيوم قال: لا تأخذه سنة ولا نوم. والسنة هي النعاس، مقدمات النوم. فلكمال قيوميته سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، منه قيوم لا ينام. أيضا من معاني القيوم في أسماء الله جل وعلا أنه الباقي الدائم الذي لا يزول. هو موافق لبعض معاني في اللغة، إذن فهذا معنى هذين الاسمين من أسماء الله جل وعلا: الحي القيوم. أيضا مما ينبه عليه، وهو أمر مهم نبه عليه ابن القيم رحمه الله، قال: إن هذين الاسمين الحي القيوم ترجع إليها جميع معاني الأسماء الحسنى. ووجه ذلك أن الحي هو الموصوف بالحياة الكاملة، والحياة الكاملة لا تكون إلا مع كل صفات الكمال، فإن فات بعض صفات الكمال فهي حياة ناقصة. فإن وجد حي ولكنه غير عالم جاهل، حياة ناقصة. إن وجد حي روحه في جسده لكنه أعمى، في نقص. حي أصم أو أبكم، فيه نقص في حياته. حي وهو في ابتلاءات وأمراض، في نقص في الحياة. فإذا إثبات الحياة الكاملة لله يلزم منه إثبات جميع صفات الذات من العلم والسمع والبصر والقدرة والحكمة والقوة والعزة إلى آخره. كل الصفات الذاتية لازمة لإثبات حياته الكاملة. القيوم، القيوم هو قلنا القائم بنفسه والمقيم لغيره. المقيم لغيره معناه الموصوف بكل الصفات الفعلية التي هي صفات كمال، يفعل ما يشاء، يخلق، يرزق، يدبر، يحيي ويميت، كل هذا من لوازم إثبات اسمه جل وعلا القيوم. قال ابن القيم رحمه الله بمعنى كلامه، قال: فانتظم اسمه الحي جميع صفات الذات، وانتظم اسمه القيوم جميع صفات الأفعال. فكل صفاته الذاتية لازمة على إثبات اسمه الحي وصفة الحياة الكاملة، وكل صفاته الفعلية لازمة على إثبات اسمه القيوم وإثبات صفة القيومية له جل وعلا. إذن هذا مما يبين كمال هذين الاسمين. ولذا ذهب بعض العلماء إلى أن الحي القيوم هو اسم الله الأعظم، وهذا اختاره ابن القيم في مواضع من كتبه كزاد المعاد وغيره. وسبق معنا أن قول أكثر العلماء أن اسم الله الأعظم هو اسم الجلالة الله، ولكن لا شك أن هذين الاسمين من أسماء الله جل وعلا العظيمة. الحي تضمن صفة الحياة، الحياة الكاملة. والقيوم تضمن صفة القيومية، وهاتان صفتان من صفات الذات من صفات الكمال لله جل وعلا. أعظم آية في القرآن افتتحت بهذين الاسمين، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي. إذن هذا معنى هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى. بقي الفائدة التي نستفيدها من معرفة هذين الاسمين، نستفيد من معرفة معنى هذين الاسمين فوائد كثيرة. من هذه الفوائد، أولا، إذا علمنا أن الله تعالى هو الحي الموصوف بالحياة الكاملة، وعلمنا أنه القيوم الذي هو قائم بنفسه ومقيم لأمور خلقه، نعلم أن من هذا شأنه هو المستحق للعبادة، هو الذي يستحق أن يعبد وأن يفرد بذلك دون سائر المعبودات. إذا كان الله تعالى بهذه الصفة العظيمة، حي لا يموت، قيوم لا ينام، قائم بنفسه وقائم بأمر خلقه، لا يحتاج إلى أحد، والكل محتاجون إليه، معناه أنه يجب أن يفرد بالعبادة، فلا يجوز أن يدعى غيره ولا أن يصرف شيء من العبادة لغيره. أيضا مما نستفيده من ذلك أن الإنسان المؤمن العابد لله تعالى إذا علم صفات الله تعالى هذه لا يلتفت إلى غير الله. إذا علم أن الله حي لا يموت دائم، وعلم أن الله هو القائم بأموره، أي بأمور هذا المخلوق، المدبر لشأنه كله، وعلم أن الكون كله قائم بأمر الله وهو المقيم له، ولولا إقامة الله له ما قام أمر من أموره. إذن المؤمن يتعلق بالله سبحانه وتعالى ولا يلتفت إلى سواه. غير الله مهما كان، فغير الله يموت، وإذا مات انقطع النفع من جهته حتى لو كان ينفع في حال حياته. أيضا هو في حياته يصيبه عجز، أشياء كثيرة يعجز عنها لا يستطيعها. أيضا هو محتاج لغيره، مفتقر لغيره غير الله. فالمؤمن يتعلق بالله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا هو الذي يقيم له أموره ويدبر شأنه، يكون تعلقه بالله سبحانه وتعالى. أيضا من ما نستفيده من معرفة معنى هذين الاسمين أن نعلم أن الله تعالى هو الغني عن كل خلقه، وأن جميع الخلق مفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى. فالله الغني لا يحتاج إلى شيء من خلقه، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله جل وعلا، جميع الخلق مفتقرون إليه، محتاجون إليه في الدنيا وفي الآخرة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. لولا إمساك الله تعالى للكون وللخلق لحصل الضرر على الناس، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالت أين مسكهما من أحد من بعده. فنعلم بهذا غنى الله سبحانه وتعالى عن كل ما سواه، وفقر جميع ما سواه إليه سبحانه وتعالى. أيضا مما نستفيد من ذلك أن الإنسان يطرد عن نفسه الضيق والقلق والهم في أمور الدنيا إذا تذكر معنى هذين الاسمين العظيمين. فإذا تذكر معنى هذين الاسمين العظيمين زال عنه بإذن الله ما يحصل للناس في أمور دنياهم. ولذا انظر الله عز وجل في الآيات التي ذكر فيها الحي، ذكر التوكل فقال وتوكل على الحي الذي لا يموت. إذا توكلت توكل على الحي الذي لا يموت. هكذا في الدعاء، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. ففي حال ضيق العبد دعاء لله، في حال لجوء إلى الله وتوكل واعتماد، ذكره الله تعالى باسمه الحي أنه الحي الذي لا يموت. ولذا كان الدعاء بهذين الاسمين يا حي يا قيوم له أثر عظيم. وقد وردت في أحاديث هذين الاسمين، ورد في حديثين من أحاديث اسم الله الأعظم. في حديث أنس: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. وكذا ورد في حديث أبي أمامة اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن، في البقرة والعمران وطه. فورد هذا الاسم، ورد هذين الاسمان في أحاديث مما ذكرت اسم الله الأعظم، مما يدل على الأثر العظيم في لهذين الاسمين في الدعاء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر ذلك في دعائه، في حديث ابن عباس أنه كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم أعوذ بعزتك أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فهذه صفة الله العظيمة أنه الحي الذي لا يموت. فمعرفة معنى هذين الاسمين يحمل العبد على أمور كثيرة في دنياه، ويفيده فوائد كثيرة، منها ما سبقت الإشارة إليه. ونحن بإذن الله تعالى سيرنا يكون نبدأ بالأسماء التي هي شاملة لمعاني كثيرة. قد أخذنا الله والإله، وهكذا الرب، الرحمن، الرحيم، أيضا الحي القيوم، فإن كل اسم من هذه الأسماء يشمل معاني كثيرة. فنبدأ بها التي تدل على المعاني العظيمة، ثم ننتقل إلى غيرها مما يكون شاملا لمعنى مفرد، ما يكون فيه معنى مفرد ولا يكون شاملا لمعاني كثيرة. هنا يقول: كيف الجمع بين هذين الحديثين، حديث بريدة عند أحمد والنسائي، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وحديث أنس أنه سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم. وقال فيهما جميعا: لقد دعا الله باسمه الأعظم. كلاهما دال على اسم الله الأعظم، والاسم الذي في الحديثين هو اسم الجلالة الله، فاسمه الله موجود في الحديثين، فقال أهل العلم هو اسم الله العظيم. أما حديث بريدة: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا. وأما حديث أنس: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام. أولا فيه لا إله إلا أنت، والإله هو بمعنى الله كما تقدم. وأيضا في قوله اللهم، فاللهم أصلها يا الله، حذفت ياء النداء وعوض عنها الميم، فلذا في الإعراب اللهم يقال الله منادى، والميم عوض عن ياء النداء المحذوفة. ففيه ذكر اسم الجلالة الله في الحديثين، وهذا مما استدل به من قال إن اسم الجلالة الله هو اسم الله الأعظم، لأنه ذكر في الحديثين. بعض العلماء ومن أشهر من اختاره من المتأخرين السعدي رحمه الله يقول: اسم الله الأعظم ليس اسما واحدا، بل هو جنس شامل لكل الأسماء التي تشتمل على معاني كثيرة. قال: فأسماء الله نوعان، منها أسماء كل اسم منها يشمل معاني أسماء كثيرة وترجع إلى معاني الأسماء الحسنى، ومنها أسماء تدل على معنى مفرد. قال: فاسم الله الأعظم المراد به الأسماء التي تكون شاملة لمعان كثيرة، والتي ترجع إليها معاني كثير من الأسماء الحسنى. قال: فهذا هو المراد باسم الله الأعظم. وهذا مذهب له وجهه. وهذه الثلاث الأقوال هي أقوى الأقوال في المسألة: قول من قال إن اسم الله الأعظم هو اسم الجلالة الله، وقول من قال اسم الله الأعظم هو الحي القيوم، وقول من قال إن اسم الله الأعظم معناه اسم جنس يشمل أسماء كثيرة، وهي الأسماء التي ترجع إليها معاني كثير من الأسماء الحسنى. هناك أقوال ليست قوية، قد ذكر منها الشوكاني رحمه الله في تحفة الذاكرين، ذكر أكثر من 20 قولا في تعيين اسم الله الأعظم، والسيوطي له رسالة في ذلك. بعض الناس يعتقد أن اسم الله الأعظم إنما يعلمه بعض الناس، أنه كالكرامة من الله ليعطيه بعض الناس، وحتى تراهم يترجمون لبعض الناس يقولون: وكان ممن أوتي اسم الله الأعظم. وهذا قول غير صحيح، قول خاطئ، بل أظنه في الأصل هذا اعتقاد صوفي، وأن فلانا يعلم اسم الله الأعظم، بل اسم الله الأعظم دلت عليه الأدلة ومعلوم للناس، ليس خاصا ببعض الناس دون بعض. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله عز وجل، وعرفنا معناها: اسمه الواحد والأحد والهادي. فما الفرق بين الواحد والأحد؟ ذكرنا فروق من عدة أوجه. نعم، الواحد المنفرد بالذات، والأحد، نعم، والأحد المنفرد بذاته وصفاته وأفعاله، فهو أعم من حيث التفرد. هنا أيضا من أوجه الفرق بينهما أن الأحد أبلغ من الواحد. من أي وجه؟ أحد لا يطلق في الإثبات وغير مضاف إلا على الله سبحانه وتعالى، لا يطلق في الإثبات وغير مضاف إلا على الله عز وجل. وهذه بعض الفروق، سبق ذكر الفروق الأخرى. ثم أخذنا اسمه جل وعلا الهادي وأن معرفة هذا الاسم تتبين بمعرفة أنواع الهداية التي تضاف إلى الله تعالى. فكم هي أنواع الهداية المضافة إلى الله؟ هداية، نعم، هذا نوع منها. لو ترتبها أولها الهداية ماذا؟ الهداية العامة إلى المصالح، هداية المخلوقات إلى مصالحها، وهذه الهداية العامة، هداية كل مخلوق إلى ما يصلحه، وهذا شامل لبني آدم وللجن ولسائر المخلوقات. من أنواع الهداية أيضا التي تضاف إلى الله تعالى، الهداية في حق المكلفين. وما هي هذه الهداية؟ ماذا تسمى؟ هداية الدلالة، هداية البيان والإرشاد، أيضا هذا النوع من الهداية عام، ولكن عمومه في حق المكلفين. أيضا من الهداية المضافة إلى الله هداية التوفيق وشرح الصدر لسلوك سبيل الخير، وهذه خاصة بمن شاء الله سبحانه وتعالى. والنوع الأخير الذي ذكرناه الهداية في الآخرة إلى الجنة أو إلى النار. بمعرفة هذه الأنواع يتبين معنى اسمه جل وعلا الهادي، فهو شامل لكل ذلك. نواصل نقرأ. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى التي وردت في القرآن اسمه عز وجل الوهاب، فالوهاب من أسماء الله التي سمى بها نفسه في كتابه. قد ورد في 3 مواضع من القرآن، في سورة آل عمران: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وكذا في سورة صاد 2 مرات: أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. قوله تعالى: قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فإذن الوهاب من الأسماء التي سمى الله تعالى بها نفسه في كتابه. والوهب والهبة في اللغة بمعنى العطاء الذي لا يكون لأجل عوض، فالهبة العطية التي تكون خالية من العوض، بمعنى يهب شيئا يبذله يعطيه وهو لا يرجو عوضا، فهذه الهبة في اللغة، وهذا معنى الوهب. وأما معنى هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى فإن وهاب من صيغ المبالغة، على وزن فعال يدل على الكثرة، والمعنى أي أنه سبحانه وتعالى كثير الهبات، كثير المن والعطاء على عباده، فيهب لهم ويعطيهم ويمن عليهم بما لا يأتي عليه الحصر من هباته ومنه وعطاياه. وهباته شاملة سبحانه وتعالى لأمر الدين وأمر الدنيا، يهب لمن يشاء من عباده العلم،
0: والتقوى والصلاح والاستقامة. يهب له الثبات على الدين. هكذا يهب سبحانه وتعالى النبوة لمن شاء من خلقه وهم الأنبياء. يهب الحكم والملك والسلطان. يهب الذرية من البنين والبنات. يهب الأرزاق والعطاء. كل هذا مما دل عليه القرآن. أعلى ما يهبه الله سبحانه وتعالى ما يهبه من منازل الإيمان والدرجات الرفيعة فيه، وأعلى ذلك النبوة التي قال الله تعالى فيها: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. وفي حق موسى: وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. أعظم هبة. هكذا قال الله في الأنبياء: ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. هكذا ذكر الله تعالى عن نبيه سليمان أنه قال: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وقال: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. فهذا من هبات الله سبحانه وتعالى. أيضا يهب الله تعالى من الأزواج والذرية للمؤمن ما تقر به عينه، الذين يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. هنالك دعا زكريا ربه قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. هكذا ذكر الله تعالى أن الخلق يهب لهم ذلك، وقسمهم إلى أربع أقسام في قوله سبحانه وتعالى: يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما. فبين الله تعالى في هذه الآيات أنه جعل خلقه على هذه الأربع الأقسام في هبتهم الذرية. فيهب لمن يشاء إناثا، أي خلص إناثا خلصا دون ذكور. ويهب لمن يشاء الذكور، أي خلصا دون الإناث. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يخلط لهم، يجمع لهم بين الذكور والإناث. ويجعل من يشاء عقيما، وهذا الرابع الذي لا يولد له، لا يأتيه ولد. كل هذا من هبة الله. فالذكر الذي يرزق الإنسان من أولاده هبة من الله، والأنثى هبة من الله. ولذا كان بعض السلف يقول: من تسخط ما يأتي من البنات فقد كره هبة الله. قال: فلو وهب لك مخلوق هبة لعظمت هبة المخلوق، فكيف هذه الذرية التي سماها الله تعالى هبة؟ فكله هبة من الله سبحانه وتعالى. يهب لمن يشاء الإيمان والثبات على الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فإذا الوهاب عظيم الهبات، كثير الهبات، يهب لعباده من خير الدنيا والآخرة. يهب لهم ما يصلحهم في الدنيا، ويهب لهم ما يعود عليهم بالنفع في الآخرة. فالوهاب من أسماء الله سبحانه وتعالى اشتمل على معاني عظيمة لا تنقضي هباته ولا تنقطع ولا نهاية لها ولا يأتي عليها حصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأ لا تغيضها نفقة، أي لا تنقصها نفقة سحاء الليل والنهار. ألم تروا ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه، أي لا ينقص منه، لم ينقص منه شيء. الوهاب تضمن صفة من صفات الله سبحانه وتعالى دل عليه هذا الاسم الوهاب، أنه سبحانه وتعالى وهاب ويهب لعباده ما شاء سبحانه وتعالى. وهي من صفاته الفعلية، نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم، اسمه جل وعلا الوهاب، أن المسلم يستوهب ربه، أي يسأله أن يعطيه وأن يهب له. فالله تعالى وهاب، صيغة مبالغة، أي كثير الهبات لعباده، كثير العطاء لهم. فالمؤمن يسأل الله تعالى أن يهب له كل خير، يسأل الله أن يهب له العلم، يسأل الله أن يهب له الصلاح والتقوى، يسأل الله أن يهب له العافية في دينه وفي بدنه، يسأل الله تعالى أن يهب له الأزواج الصالحين والذرية الصالحة، يسأل الله تعالى أن يهب له من خير الدنيا والآخرة. فالله جل وعلا هو الوهاب ولا تنقضي هباته. وتأمل هذا الحديث العظيم الذي تقدم ذكره: يمين الله ملأ لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أي مهما أنفق لا ينقص ما في يمينه. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ألم تروا ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ كل النفقات منذ خلق السماوات والأرض على عباده وما أعطاهم. قال: فإنه لم يغض ما في يمينه، أي لم ينقص مما في يمينه شيئا. انظر الأنبياء كيف استوهبوا الله جل وعلا كل شيء، سألوا الله الولد استوهبوه، وزكريا هنالك دعا زكريا ربه قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. كان لا يأتي ولد فسأل الله تعالى الذرية. استوهبوا الله تعالى الرحمة منه: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. هذا من دعاء أهل العلم الراسخين في العلم، أهل الإيمان. هكذا استوهب الله تعالى الثبات على الدين، عدم زيغ القلوب. فالمؤمن يستوهب ربه. استوهب سليمان ربه ملكا لا ينبغي لأحد من بعد من الخلق، استوهب ربه حكما يصادف حكمه، فكان حكمه يوافق حكم الله. ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين، جاء بيانه في السنة
1: أنه سأل الله حكما يصادف حكمه.
0: فالعبد المؤمن يستوهب ربه ويسأله. أيضا مما يستفيده المؤمن من معرفة معنى هذا الاسم أنه يستحضر كثرة هبات الله سبحانه وتعالى عليه، كيف وهب له النعم التي في جسده من سمعه وبصره ولسانه وسائر شأنه، كيف وهب له مالا ذرية سكنا، كيف وهب له صلاحا إيمانا تقوى إسلاما جعله من الإسلام، كيف وهب له محبة الخير ومحبة العلم، كل هذا مما يستحضرها المؤمن فيشكر الله تعالى على هباته الكثيرة. أيضا معرفة معنى هذا الاسم يملأ قلب الإيمان قلب المؤمن يقينا وثقة بالله وتوكلا عليه، يطمع في هبات الله سبحانه وتعالى، لا ييأس من فضل الله ولا يقنط من رحمته، لأن الله تعالى هو الوهاب. أيضا من أسماء الله جل وعلا الثابتة في القرآن اسمه سبحانه وتعالى الفتاح. قد دل عليه قول الله عز وجل: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. فالفتاح من أسماء الله تعالى التي سمى الله تعالى بها نفسه في كتابه. والفتح في اللغة ضد الإغلاق، يقال هذا شيء مغلق وهذا شيء مفتوح، باب مغلق وباب مفتوح. أيضا يطلق الفتح في اللغة على النصر، أيضا يطلق في اللغة على الحكم بين الخصوم، ففتح بينهم أي حكم بينهم وقضى في خصومتهم. وأما معنى هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى اسمه سبحانه وتعالى الفتاح، فقد لخصه ابن القيم رحمه الله في أبيات في نونيته نذكرها ثم نشرحها. قال رحمه الله: قال: وكذلك الفتاح من أسمائه، والفتح في أوصافه نوعان. وكذلك الفتاح من أسمائه، والفتح في أوصافه أمران، والفتح في أوصافه أمران: فتح بحكم وهو شرع إلهنا، والفتح بالأقدار فتح ثاني. والرب فتاح بذين كليهما عدلا وإحسانا من الرحمن. إذن فالفتاح سبحانه وتعالى يرجع معناه في حق الله إلى الفتح الديني أو الفتح الشرعي، والفتح القدري، والفتح الجزائي. الفتح الديني أي بما شرع لهم من شرع. فهو الفتاح الذي فتح لعباده هذا الشرع، ودعاهم إليه وهداهم إليه، وهكذا الفتح القدري فيما يقدره سبحانه وتعالى ويقضيه بين عباده من نصرة أهل الحق والتمكين لهم ومن إذلال أهل الباطل وهزيمتهم، أيضا الفتح الجزائي الذي يكون في الآخرة فيفتح سبحانه وتعالى بينهم فيبين المحق من المبطل في الآخرة ويجازي كلا بجزائه، يكرم أهل الحق ويدخلهم جنته ويعذب أهل الباطل ويعاقبهم. فهذا فتح بين عباده، وهذا كله من فتحه سبحانه، فهو الفتاح بحكمه الشرعي الذي شرعه لعباده، وهو الفتاح بحكمه وفتحه القدري كما قال الله سبحانه وتعالى عن نبيه نوح قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين أي انصرني عليهم خذلهم. وهكذا قال الله عن نبيه شعيب ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ومنه قول الله سبحانه وتعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، فتح النصر بإعزاز لعباده المؤمنين. هكذا بالفتح الجزائي يوم القيامة كما قال الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين أنهم قالوا قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. ولذا سمي يوم القيامة بيوم الفتح، ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. فسماه الله تعالى بيوم الفتح، فإذن كل هذا من فتحه سبحانه ومما يشمله اسمه جل وعلا الفتاح. أيضا من اسمه الفتاح سبحانه وتعالى الذي يفتح لعباده أبواب الخيرات، فيفتح له باب العلم، يفتح له باب الفقه، يفتح له باب الفهم السديد، يفتح له باب الاستفادة والانتفاع بما يتعلم، هكذا يفتح عليه بالرزق فيرزقه الرزق الدنيوي مما يحتاج إليه، وهذا من فتحه سبحانه. يفتح على عبده بما يجعل في قلبه من الإيمان والصلاح والاستقامة والحب للخير، فكل هذا من فتح الله سبحانه وتعالى. ولذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا دخل المسجد يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك،
1: يسأل الله تعالى أن يفتح له أبواب الرحمة وهو في أحسن الأماكن وأحب الأماكن إلى الله تعالى وهي المساجد.
0: تضمن هذا الاسم صفة من صفات الله جل وعلا وهي صفة الفتح، وهي من صفاته سبحانه وتعالى الفعلية، يفتح على عباده ما شاء وبما شاء ومتى شاء. نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم أن الله تعالى إذا كان هو الفتاح فأي أمر ينغلق علينا، أي أمر لا نهتدي فيه إلى الصواب، نسأل الله تعالى أن يفتحه لنا. فكم من أمر استغلق على الإنسان ولم يهتدي فيه إلى الصواب، فإذا لجأ إلى الله هداه. فسأل الله تعالى أن يفتح لك ما استغلق عليك من الأمور. وهكذا إذا علمنا أن ذلك من أسماء الله وعلمنا معناه، نسأل الله تعالى أن يفتح علينا في جانب العلم، في جانب الصلاح، في جانب التقوى، في جانب الاستقامة، في جانب العمل الصالح. أيضا نسأله أن يفتح علينا في جانب الأرزاق الطيبة الحلال، فهذا مما يتضمن اسم الله تعالى الفتاح. هكذا نسأله أن يفتح علينا أبواب رحمته، أبواب الخيرات، فالفتاح من معاني من أسماء الله تعالى التي تضمنت معاني عظيمة. أخوني يقول وضح لنا الفرق بين الصفة الفعلية والصفة الذاتية. الصفة الذاتية يعبر عنها العلماء يقولون هي التي يتصف الله تعالى بها دائما وأبدا، لا تنفك عن الذات، ولذا قيل لها ذاتية، مثل صفة العلم، صفة القدرة، صفة العزة، الحكمة. فهذه الصفات لا تنفك عن الذات الإلهية سبحانه وتعالى، فدائما وأبدا وهو متصف بها، صفة العلم، صفة القدرة ونحوها. أيضا من الصفات الذاتية ما يسمى بالصفات الخبرية، كصفة الوجه واليدين والعينين ونحن ما جاء في الأدلة من الصفات الخبرية التي يسميها العلماء خبرية، هي أيضا من الصفات الذاتية. الصفات الفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، يفعلها متى شاء. كصفة الكلام مثلا، يتكلم الله متى شاء وبما شاء. أيضا ما جاء من الصفات، صفة النزول إلى السماء الدنيا، صفة المجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين العباد، فهذه تابعة لمشيئة الله وحكمته، يفعلها الله متى شاء، يتكلم متى شاء ولا يتكلم متى شاء. المجيء أخبرنا أنه يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين العباد، النزول أخبرنا أنه ينزل في الثلث الأخير من الليل، هكذا الفتح كما سبق يفتح على من شاء وبما شاء. فالصفات الفعلية هي التابعة لمشيئته. أخني يقول هداية الله وتوفيقه هل تكون لعلم الله تعالى بأن هذا العبد يستحق الهداية أو اختيار من الله لمن يريد؟ لا تنافي بين الأمرين، هما متلازمان، هي لمن يريد الله تعالى وممن يعلم سبحانه أنه مستحق للهداية.
1: وذكر الله هذا في آيات. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أي هؤلاء أعطاهم الله الإيمان والفضل من بيننا. قال الله أليس الله بأعلم بالشاكرين، فالله أعلم بالشاكرين وأعلم من يعطي نعمه. قال الله تعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، قال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته، حيث يجعل فضله وخيره. إلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فلا تنافي بيننا، فلمن يشاء الله لمن يريد ممن يعلم أنه يستحق ذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب
2: إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى معناه متقارب، وهي الخالق والبارئ والمصور. وذكرنا أن الخلق والخالق يستعمل في معنيين، فما هما؟ هذا إطلاق اللفظان خالق وخلاق، لكن يستعمل في معنيين. ما هما؟ الإيجاد والإنشاء على غير مثال سابق، هذا المعنى الأول. والثاني التقدير. فإذا قرن الخالق بالبارئ والمصور يكون المراد به ماذا؟ المعنى الثاني الذي هو التقدير، إذا قرن بالبارئ والمصور، كما قرن في آخر آية في سورة الحشر. فما الفرق إذن بين هذه الثلاث الأسماء الخالق البارئ المصور لما وردت مقرونة؟ أنت أكرم. الخالق المقدر، فالخلق يكون بمعنى التقدير قبل الإيجاد، والبارئ الموجد له والمنشئ له على غير مثال سابق، والمصور الذي يوجد على صورة معينة. نعم، يوجد على صورة معينة. فاقتران هذه الثلاث الأسماء بعضها مع بعض فيه مناسبة عظيمة. نواصل نقرأ. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى التي دل عليها القرآن اسمه جل وعلا الملك، وكذلك المالك والمليك، فهي ثلاث أسماء من أسماء الله تعالى دل عليها القرآن. الملك ورد في آيات كثيرة، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، ملك يوم الدين، في عدة مواضع من القرآن سمى الله تعالى نفسه بالملك، فتعالى الله الملك الحق، والمالك سمى الله تعالى به نفسه في موضعين في القرآن، في سورة الفاتحة في قول مالك يوم الدين.

جل وعلا معناها متقارب، وسيأتي إن شاء الله إشارة إلى ما بينها من الفرق. هذه الأسماء في اللغة، هذه الثلاث الأسماء تدل في اللغة على معنى الملك والملك، وهو احتواء الشيء والسلطان عليه والتصرف فيه، فهذا معنى الملك والملك في اللغة. احتواء الشيء، فمن حوى شيئا فهو مالك له، وهكذا السلطان عليه، له سلطان عليه وقدرة على التصرف فيه. وهذه الأسماء من أسماء الله تعالى من الأسماء التي ترجع إليها معاني كثير من الأسماء الحسنى، فإن الملك لا يكون ملكا والمالك لا يكون مالكا إلا وهو قادر متصرف، جمع صفات من صفات الكمال، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، يذل من يشاء ويعز من يشاء، يخفض من يشاء ويرفع من يشاء، كما في قول الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، فلا يكون مالكا إلا كذلك. فهذه الأسماء إذن من الأسماء التي ترجع إليها معاني كثير من الأسماء الحسنى. هذه الأسماء في حق الله سبحانه وتعالى معناها يرجع إلى أمور وتدل على أمور، الأمر الأول مما تدل عليه هذه الأسماء هو اتصاف الله تعالى بالصفات العظيمة، من القوة والعزة والقدرة والعلم والإحاطة والتصرف كما يشاء،

فإثبات هذه الأسماء يدل على إثبات كل هذه المعاني التي هي لازمة لذلك. أيضا الأمر الثاني مما تدل عليه هذه الأسماء تدل على أن جميع الخلق مماليك لله سبحانه وتعالى وعبيد له مفتقرون إليه، مضطرون في جميع شأنهم لما عنده، ولا يخرج أحد من الخلق عن ملك الله تعالى وعن تصرفه وتدبيره

أيضا الأمر الثالث مما تدل عليه هذه الأسماء أنها تدل على أن الله تعالى يتصرف في ملكه كما يشاء، وحكمه نافذ في ملكه، وإنما تكون حقيقة الملك بذلك نفوذ التصرف

وأن يفعل ما يشاء فيعطي الله سبحانه وتعالى من يشاء ويمنع من يشاء، يهدي من يشاء، يضل من يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أرسل الله تعالى الرسل وأنزل الكتب وأمر العباد بطاعته، كل هذا مما يدل عليه، مما تدل عليه هذه الأسماء العظيمة لله جل وعلا. أيضا ملك الله سبحانه وتعالى عام شامل للدنيا والآخرة، فهو مالك الدنيا وما فيها، ومالك الآخرة وما فيها، ولا يشكل على هذا تقييد المالك أو الملك بيوم القيامة في قوله تعالى مالك يوم الدين، ويوم الدين هو يوم الجزاء، الدين بمعنى الجزاء، فيوم الدين هو يوم القيامة. قال العلماء إنما أضاف ملكه ليوم الدين لأنه يظهر ملكه فيه، ولا أحد يدعي الملك في ذلك الموطن، وإلا فالله تعالى مالك ليوم الدين ومالك للدنيا، لكن في يوم الدين لا يظهر، لا أحد يدعي الملك حينئذ، كما قال الله سبحانه لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. فلما كان ملكه ظاهرا ولا أحد يدعي في ذلك الموطن أضاف ملكه إلى ذلك اليوم، وإلا فالله تعالى مالك الدنيا والآخرة. هذه الثلاث الأسماء من حيث المعنى كما سبق معناها واحد، لكن أيها أبلغ؟ هل بعضها أشد من بعض؟ لأهل العلم قولان في المبالغة بين الملك والمالك. فمن أهل العلم وهو قول جماعة من أئمة اللغة قالوا إن الملك أشد مبالغة من المالك، ووجه ذلك قالوا الملك بطبيعة الحال يكون مالكا، كل ملك مالك، فالملك يملك أشياء كثير، بخلاف المالك قد يكون مالكا وليس ملكا، كل الناس عنده أشياء يملكها، فهذا يملك بيتا، وهذا يملك ثيابا، وهذا يملك تجارة، وهذا يملك سيارة، وليسوا كلهم ملوكا. قالوا فالملك أبلغ من مالك، وذهب بعض العلماء إلى أن الملك أبلغ من مالك في حق المخلوق، أما في حق الله فكلاهما كل واحد منهما يدل على معنى عظيم. قد ذكر هذه المسألة وتوسع فيها وذكر أقوال العلماء في ذلك الشوكاني رحمه الله في تفسيره فتح القدير، تفسير سورة الفاتحة. أيضا مما ينبه عليه أن هذه الأسماء الملك والمالك قد أطلقت في غير حق الله، فسمى الله تعالى بعض خلقه بذلك ووصفه به، وهذا يدل أن ليست من الأسماء الخاصة، لكن بالمعنى الذي هو لله عز وجل هو خاص لا شك، وإلا قد قال الله وقال الملك ائتوني به
وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان، فسمى بعض خلقه بالملك. وهكذا المالك يطلق على المخلوق أنه مالك. لكن كما سبق أنه إذا أضيف إلى الله سبحانه وتعالى يكون لائقا بكماله وجلاله، فملك الله تعالى لا يساويه ملك، وملك المخلوق مهما كان هو ملك قاصر. لكن ينبأ أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إطلاق ملك الأملاك إلا في حق الله عز وجل، فلا يجوز إطلاق ملك الأملاك أو ملك الملوك على المخلوق. فقد جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين إن أخنع رجل عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، وفي رواية أغيظ رجل وأخبثه على الله عز وجل، في رواية لأحمد اشتد غضب الله على رجل تسمى ملك الأملاك. في رواية كلها تبين تحريم هذا الإطلاق، أخنع رجل عند الله معنى أخنع أي أوضع، وأحقر رجل عند الله يوم القيامة من سمى نفسه في الدنيا ملك الأملاك. وأغيظ رجل كذلك فسره رواية أحمد اشتد غضب الله على رجل تسمى ملك الأملاك فغضب الله عليه من يفعل ذلك. فملك الأملاك أو ملك الملوك قال العلماء بمعناه سلطان السلاطين، قاضي القضاة، أمير الأمراء ونحو ذلك مما فيه التعظيم الذي لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. هذه الأسماء تدل على صفة من صفات الله، وهذه الصفة من صفات الله التي دلت عليها هذه الأسماء هي صفة الملك أو صفة الملكوت. فالملك صفة لله، والملكوت أيضا قد جاء إطلاقه في الحديث، حديث البراء سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، قرنها بصفات في هذا الحديث. إلا أن الملكوت لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى ولا يطلق إلا عليه بهذا اللفظ.

0: إذا علمنا معنى هذه الأسماء فنستفيد منها فائدة وفوائد عظيمة في حياتنا. من أول هذه الفوائد أنه إذا كان الله تعالى هو الملك والمالك والمليك فإنه يجب على عبده أن يصرف عبوديته له، لا يجوز أن يصرف العبودية لغيره. فإذا كان الله تعالى هو المالك، مالك لك ومالك لحياتك ومالك لما معك، فواجب أن تصرف عبادتك له سبحانه وتعالى. وهذا الأمر قد احتج الله سبحانه وتعالى به كثيرا في القرآن، يذكر ملكه وتفرده بذلك وأنه يلزم منه أن يفرد بالعبادة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. فأبطل الله تعالى عبادة من سواه بكونهم لا يملكون، وأوجب عبادته سبحانه لأنه هو المالك. ذلكم الله ربكم له الملك، إذا كان له الملك فيجب أن تكون له العبادة. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. قال الله سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيما من شرك وما لهم منهم من ظهير. فبين الله تعالى بطلان عبادة هذه الآلهات بأنها لا تملك مثقال ذرة في السماوات وفي الأرض. وهكذا قال الله سبحانه وتعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فاتخذوا من دون الله آلهة لا تملك، وهذا يدل على بطلانها وأن الله تعالى هو المعبود الحق لأنه هو المالك. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو، ذكر الملك ثم ذكر إفراد بالعبادة. فإذن هذا من أعظم ما نستفيده من معرفة هذه الأسماء لله سبحانه وتعالى، أنه يجب أن يفرد بالعبادة. الله تعالى ذم المملوك الذي يؤدي نفعه وخدمته لغير مالكه وأن هذا لا يرضاه أحد لنفسه. قال الله سبحانه وتعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم في سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. تأمل إلى هذا المثل العظيم في القرآن، مثل قريب إلى الأذهان. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء، أي هؤلاء المملوكون لكم العبيد الرقيق، هل أحد منهم يشارككم في أموالكم، يشارككم فيما تملكون؟ هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم في سواء تستوون أنتم وهم، تخافونهم كخيفتكم أنفسكم؟ أي فهؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله هم مملوكون لله، كيف تسوونهم بالله؟ كيف تجعلونهم شركاء لله سبحانه وتعالى وهم مملوكون له؟ فإذن بيّن الله تعالى بطلان ذلك بهذا المثل القريب، هكذا أيضا بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الحارث الأشعري في قول يحيى بن زكريا: إن الله يأمركم أن تعبدوا وحده ولا تشركوا به شيئا، ثم قال: إن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا، أي هو مالك له، إذا اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، فقال له: هذا مالي وهذه داري، أي اعمل في مالي هذا وأدي إلى داري. قال: فجعل يعمل في مال سيده ويؤدي إلى غيره، فمن يرضى أن يكون عبده كذلك؟ إذا كان الإنسان لا يرضى أن يكون عبده يعمل في ماله ثم يؤدي لغيره وتكون الطاعة لغيره، فكيف بالله سبحانه وتعالى الذي هو مالك الخلق؟ فكيف يأتي إنسان وهو ممن خلقه الله ويعيش في رزق الله وفي سماء وفي أرض الله وتحت سماء الله ثم يصرف طاعته وعبادته لغير الله سبحانه وتعالى؟ فمعرفة هذه الأسماء مما يوجب أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وأنه هو المستحق للعبادة وحده دون من سواه. أيضا مما نستفيده من ذلك أننا نعلم أن الملك الحقيقي هو لله سبحانه وتعالى. نحن في الدنيا مهما خولنا من أشياء، مهما أعطينا، فملكنا فيها قاصر، الله قادر أن يسلبها عنا في أي وقت، إما أن يسلب ذلك الشيء الذي أعطانا، وإما أن يأخذ أرواحنا فنفارق ذلك الشيء الذي أعطانا. فإذن ملكنا ملك قاصر مهما بلغ ملك الإنسان، ولو ملك إنسان الدنيا كلها صار ملكا على الدنيا من طرفها إلى طرفها الآخر، الله قادر أن ينزع عنه هذا الملك متى شاء، والله جل وعلا قادر أن يجعله يفارق ذلك الملك بقبض روحه إليه. فليس ملكه مستقرا على شيء، والملك الحقيقي هو لله سبحانه وتعالى. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. المال الذي بيدك والذي أنت تعتبر مالكا له في الدنيا هو في الحقيقة مال الله، وملكك له قاصر، ليس لك أن تتصرف فيه إلا فيما أذن فيه المالك الأصلي المالك الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى. ومن تصرف في هذا المال بغير ما أذن له المالك الحقيقي عاقبه الله. فإذن ملك العباد مهما كان قاصر. أيضا مما نستفيده من معرفة معاني هذه الأسماء أن الطاعة المطلقة تكون للملك سبحانه وتعالى، فالعبد يطيع مالكه، وإذا تمرد العبد عن مالكه استحق العقوبة، وسمي هذا العبد آبقا لأنه لم يؤدي طاعة مالكه. ونحن جميعا عبيد لله تعالى، مملوكون له، مربوبون، فنعلم بهذا أن الطاعة المطلقة تكون لله، فإذا تعارضت طاعة الله مع طاعة المخلوق لا يجوز أن تقدم طاعة المخلوق على طاعة الله، إنما المخلوق طاعته فيما يكون طاعة لله، وفيما لا يكون معصية لله. أما إذا كان الأمر في معصية لله فلا يجوز تقديم طاعة المخلوق مهما كان. بل والعياذ بالله قد يقع العبد في الشرك، شرك الطاعة، إذا قدم طاعة المخلوق وأطاعه على طاعة الله سبحانه وتعالى. فالطاعة المطلقة هي لله جل وعلا، أيضا ممن يستفيد من معرفة معاني هذه الأسماء أننا نكون متوجهين إلى الله سبحانه وتعالى، سائلين له، متوكلين عليه، لأن الله هو المالك، كل شيء بيده سبحانه وتعالى، مالك الدنيا بما فيها والآخرة بما فيها. إذن سل الله جل وعلا حاجتك من الدنيا وسل الله تعالى الفوز بالآخرة، فالله هو المالك لذلك. فهذا مما يقوي إيمان العبد بالله تعالى ويقينه وتوكله واعتماده عليه وثقته به، حين يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو المالك وكل ما سوى الله تعالى مملوك. فإذن هذه أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى ومعانيها متقاربة كما تقدم بيانه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي أيضا بعض المقدمات المتعلقة بباب الأسماء والصفات، فنواصل نقرأ من أول أسماء الله سبحانه وتعالى الواردة في القرآن والتي سنتكلم عنها، هو لفظ الجلالة الله. وهكذا اسمه الإله، فهما اسمان من أسماء الله يدلان على معنى واحد، اسمه سبحانه الله واسمه سبحانه الإله. أما اسمه الله فقد ورد في القرآن في أكثر من 2000 موضع، وهو أكثر الأسماء ورودا في القرآن. وأما اسمه جل وعلا الإله فهو وارد في مواضع كثيرة أيضا في القرآن، كقول الله سبحانه وتعالى وإلهكم إله واحد قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وأن لا إله إلا هو. ومعنى هذين الاسمين في اللغة عائد إلى معنى التأله، والتأله
0: هو التعبد، وأله بمعنى عبد، ومنه قول الشاعر من شعراء العرب: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي. وهذا هو الشاعر: سبحنا واسترجعنا من تألهي. فالتأله هو التعبد. فإذن اسم الله واسم الإله كلاهما يرجع إلى معنى التأله وهو التعبد. وأما معنى هذا الاسم في حق الله عز وجل فحاصل معناه أنه بمعنى المعبود، الله وإله أي معبود، ككتاب مكتوب. فإله والله أي معبود. ذكر ابن القيم رحمه الله أن جميع معاني الأسماء الحسنى ترجع إلى هذا الاسم، وأن إثبات هذا الاسم هو إثبات لكل الأسماء الحسنى والصفات الكبيرة العظيمة. ووجه ذلك أنه ترجع إليه معاني الأسماء الحسنى أن الإله لا يكون إلها إلا إذا جمع أوصاف الكمال. ولذا نجد في القرآن أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام عاب على قومه أنهم عبدوا ما آلهات ادعوها وهي ناقصة، قال: أفتعبدون من دون الله ما لا يضركم شيئا ولا ينفعكم. أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله. وهكذا قال لأبي: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقال الله في من اتخذهم أنهم لا يستطيعون نصرهم ولا أنفسهم ينصرون، في سياق الإنكار عليهم. إذن فالإله لا يكون إلها إلا إذا جمع كل أوصاف الكمال من العلم والقدرة والحكمة والعزة والرحمة والسمع والبصر وكل أوصاف الكمال. ولذا عاب الأنبياء الآلهة بنقصها، بأنها ناقصة التي اتخذوها من دون الله آلهة، أنها لم تجمع صفات الكمال، فإذا لا تكون آلهة. فبهذا نعلم أن الإله من جمع أوصاف الكمال، وأن إثبات هذه الأسماء لله سبحانه وتعالى فيه إثبات لكل صفات الكمال لله جل وعلا. هذا الاسم من أسماء الله عز وجل، هو اسمه الله، الله له خصائص كثيرة ليست لغيره من الأسماء. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد بعض هذه الخصائص. من خصائصه أن جميع الأسماء الحسنى تكون كالوصف له، تكون تابعة له، وهو الأصل فيها. ولذا في آيات وردت في القرآن: ولله الأسماء الحسنى، انظر جعلها لله، ولله الأسماء الحسنى، فجعل الأسماء الحسنى كلها تابعة لله سبحانه وتعالى. وهكذا يقال كما قال ابن القيم، يقال من أسماء الله الرحمن الرحيم السميع البصير، ولا يقال من أسماء الرحمن الله، ولا يقال من أسماء العزيز الله، بل يقال من أسماء الله كذا وكذا، تذكر الأسماء، فهي كالتابعة له. وهكذا حيثما ذكر مع الأسماء الحسنى تكون الأسماء الحسنى تابعة له وكأنها صفات، كقول بسم الله الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن إلى آخره. فيكون هو الأصل وسائر الأسماء تكون تابعة له. فإذن هذه الخصوصية ليست لغيره من الأسماء. والذي ورد خلاف ذلك قليل، كقوله تعالى في أول سورة إبراهيم، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له، على أنه تابع، وهذا قليل، وإلا الأصل أن الأسماء تكون تابعة له. أيضا من خصائص هذا الاسم أنه الاسم الذي ورد في عامة الأذكار والذي لا يجزئ فيها إلا هو، فعامة الأذكار لو تأملتها تجدها باسمه سبحانه وتعالى الله، الأذان الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، هكذا التسمية بسم الله، التسبيح، التحميد، التكبير، التهليل، الحوقلة، الاسترجاع، كلها بلفظ الجلالة، فتقول سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فعامة الأذكار وردت به ولا تجزئ بغيره، فلو قال المصلي في صلاته الرحمن أكبر لا تنعقد تكبيرة الإحرام، مع أن الرحمن من أسمائه. لو قال المؤذن في أذانه الرب أكبر لا يصح أذانه أذانا شرعيا، مع أن معناه صحيح. وهكذا في التسبيح عقب الصلوات والتكبير والتحميد، لو أتى باسم غير اسم الجلالة الله ما صح منه ذلك عبادة شرعية. فإذن كانت عامة الأذكار لو تأملتها مرتبطة ومقترنة،
1: فأولا قد ارتكبت الحرام في مواصلته ومراسلته.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى درس في شرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد الضالعي.
2: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أمس قرأنا باب الاكتحال والادهان والتطيب، قرأنا ما فيه من الأحاديث. وهنا بعض التنبيهات في حديث عائشة الذي هو حديث قبل الأخير في الباب عن محمد بن علي قال: سألت عائشة أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطيب، إلى آخره. قلنا في إسناده بكر ابن الحكم التميمي الملقب بالمزلق وفي ضعف. هذا الراوي رأيت من أطلق توثيق من العلماء، وعلى هذا فيكون حسن الحديث في أقل تقدير، فقد وثقه جماعة من تلامذته ممن رووا عنه، ممن وثقه أبو سلمة التبوذكي موسى بن إسماعيل، ووثقه أبو عبيدة عبد الواحد ابن واصل الحداد، وهم من تلامذة الذين رووا عنه، ووثقه أيضا وقع توثيقه في سند للبزار، منهم من جعل هذا التوثيق للبزار، ومحتمل أن الذي وثقه تلميذه أيضا، فقد أخرج البزار حديثا من طريق سعيد ابن محمد الجرمي قال: حدثنا أبو بشر المزلق وكان ثقة. بعضهم جعل هذا التوثيق من البزار، والظاهر أنه من محمد أو سعيد بن محمد الجرمي تلميذه أيضا، فهؤلاء ثلاثة من تلامذته وثقوه. قال في أبو زرع الرازي: شيخ ليس بالقوي، شيخ ليس بالقوي. وهذا ليس فيه تضعيف، لكن ليس في الرتبة العليا، ليس بالقوي، ليس من الثقات الأقوياء الحفاظ. فمثل هذا أقل ما يكون حسن الحديث، صدوق. بقي علة هذا الحديث إن ثبت ما ذكره أحمد من أن محمد بن علي لم يسمع من عائشة يكون منقطعا، وإن صح هذا التصريح بالسؤال أنه سأل عائشة فالحديث حسن. طيب، هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني في حديث أنس الذي هو ثالث أحاديث الباب، إنما جعلناه تنبيها ثانيا لطول الكلام فيه. رأيت لهذا الحديث شواهد أخرى غير الذي ذكرنا أمس، حتى حتى لفقراته الأولى. فمن شواهده حديث عائشة أخرجه أحمد وابن سعد في الطبقات من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق. إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق يروي عن جده ومن أثبت الناس فيه. عن أبي إسحاق عن رجل حدثه عن عائشة. عن رجل حدثه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه من الدنيا ثلاثة: الطعام والنساء والطيب. الطعام والنساء والطيب. فأصاب ثنتين ولم يصب واحدة. أصاب النساء والطيب ولم يصب الطعام. ورجال إسناده كلهم ثقات إلا الراوي عن عائشة فهو رجل مبهم. فذا الشاهد الأول. أيضا من شواهده حديث عبد الله بن عمر شاهد لبعض فقراته أخرجه الطبراني وكذلك أبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. من طريق ابن أبي فديك قال: حدثنا زكريا ابن إبراهيم ابن عبد الله بن مطيع. حدثنا زكريا ابن إبراهيم ابن عبد الله بن مطيع عن أبيه قال: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحببنا من دنياكم إلا نساءكم. ما أحببنا من دنياكم إلا نساءكم. زكريا ابن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع روى عنه أربعة من الرواه وما وجدت أحدا وثقه. قال عنه الذهبي في الميزان: ليس بالمشهور. وأبوه مجهول. حديث ابن عمر هذا له طريق أخرى عند ابن أبي عاصم في الزهد

0: قال أخبرنا دحيم قال أخبرنا ابن أبي فديك عن عمر ابن وكيع عن ابن عمر عن عمر ابن وكيع عن ابن عمر وهذا عمر بن وكيع لما أجد له ترجمة. لأن هذان شاهدان موصولان وله شواهد مرسلة، أربعة شواهد مرسلة، مرسل عن الحسن البصري أخرجه ابن سعد في الطبقات بإسناد حسن أو صحيح. عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحببت من عيش الدنيا إلا الطيب والنساء، ما أحببت من عيش الدنيا إلا الطيب والنساء. له شاهد أيضا عن سلمة ابن كهيل مرسلا أخرجه ابن سعد في الطبقات، وقد عقد ابن سعد فصلا في طيب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كل هذه الشواهد فيه. أخرج ابن سعد بإسناد حسن عن سلمة بن كهيل قال لم يصب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من الدنيا أحب إليه من النساء والطيب، لم يصب شيئا من الدنيا أحب إليه من النساء والطيب. سند حسن. لو شاهد مرسل أيضا عن سليمان التيمي، سليمان التيمي روى عن بعض الصحابة كأنس بن مالك، وأحيانا يكون بينه وبين الصحابي رجل. أخرجه عبد الرزاق في المصنف من طريق المعتمر ابن سليمان التيمي يروي عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبب إلي الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. وهذا مرسل صحيح الإسناد إضافة إلى مرسل ثابت الذي تقدم في الدرس الماضي. والرابع مرسل عن ميمون بن مهران أخرجه أحمد في كتاب الزهد وكذلك ابن سعد في الطبقات بسند صحيح عن ميمون بن مهران قال لم يصب رسول الله صلى الله عليه وسلم من نعم الدنيا، في بعضها من عيش الدنيا، إلا النساء والطيب. إذن هذه الأحاديث هذه الشواهد تفيد صحة هذا الحديث، أما آخره فسبق له شواهد بأسانيد صحيحة جعلت قرة عيني في الصلاة، وأوله يكون حسنا بهذه الشواهد حبب إلي الطيب والنساء، وفي بعضها حبب إلي من الدنيا الطيب والنساء. بقي في رواية يذكرها بعضهم ونذكر للتنبيه لا أصل لها في شيء من كتب الحديث كما قال الحافظ العراقي، يذكرها بلفظ زيادة ثلاث، حبب إلي من الدنيا ثلاث، فيقول هذه الزيادة ثلاث لا أصل لها في شيء من كتب الحديث وهي تفسد المعنى. فقول حبب إليه من الدنيا ثلاث جعل الصلاة من أمر الدنيا، الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، والصلاة ليس من أمر الدنيا. والصواب في الحديث حبب إلي النساء والطيب، أو حبب إليه من الدنيا بدون له الثلاث. إذن هذا الحديث حديث حسن أي بتمامه، وآخره صحيح وهو حديث مشهور. بوب المؤلف رحمه الله على هذه الأحاديث عدة أحكام: الاكتحال والإدهان والطيب. أما الاكتحال فمعروف معناه وضع الكحل في العين، وحكم الاكتحال راجع إلى نوعه، فإن الاكتحال عند أهل العلم نوعان: النوع الأول الاكتحال الذي يكون للعلاج، لعلاج البصر لتقويته، لتصفية العين وتطهيرها وإزالة الغشاوة التي تكون فيها، بدون نية تزين والتجمل، وإنما يكون لإصلاح العين. والنوع الثاني الاكتحال الذي يكون للزينة والجمال. والمرجع في ذلك إلى النية، النية هي التي تفرق، يعني هل يفعله تزينا وتجملا أو يفعله لما فيه من الفائدة والنفع للعين والبصر. فأما النوع الأول وهو الاكتحال لتصفية العين وجلاء البصر والتطهير، فهو مشروع في حق الرجال والنساء معا، وما رأيت في هذا خلاف لأهل العلم، يذكرون أنه مشروع، كل من ذكر يذكر أنه مشروع في حق الرجال والنساء. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن خير ما اكتحلتم به أو خير أكحالكم الإثمد، يجلو البصر وينبت الشعر. وهذا الحديث مروي عن جماعة من الصحابة، عن جابر وابن عمر وابن عباس بألفاظ متقاربة: إن خير أكحالكم أو خير ما اكتحلتم به. وهذا خطاب عام للرجال والنساء، وما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل سبق معنا أن الحديث ضعيف، حديث ابن عباس أنه كان يكتحل كل ليلة في كل عين 3 أميال قبل أن ينام. وأما النوع الثاني وهو الكحل للزينة، فهذا في حق النساء مشروع باتفاق الفقهاء عليه المذاهب الأربعة أنه مشروع، قالوا لأنه من الزينة المطلوبة من المرأة، فالمرأة مطلوب منها الزينة، وهذا من الزينة المطلوبة، ولذا كان النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يفعلنه ويتزين به. ويدل على ذلك أحاديث، منها ما في صحيح مسلم عن جابر أن علي رضي الله عنه حين قدم من اليمن في حجة الوداع ببدن النبي صلى الله عليه وسلم قال فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت. فجاء فأنكر عليها أي أنها تحللت فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها. إذن في حق المرأة مشروع، والزينة منها مطلوبة. بقي في حق الرجل إذا كان يفعله لقصد تجميل عينيه تزيينها فقط، ليس له نية في تصفيتها وتطهيرها وتقوية البصر، ففيه أقوال لأهل العلم. حكى فيه بعض الباحثين ممن ألف في هذه الأمور، حكى فيه 4 أقوال لأهل العلم. القول الأول أنه مباح، ونقل هذا عن الإمام مالك، وسيأتي أن القرطبي وهو أعرف بمذهب مالك نقل عن مالك الكراهة، لكن هذا ذكر أيضا نقل عن مالك رحمه الله أنه يقول بالإباحة. القول الثاني أنه يستحب بالإثمد، قيدوا بهذا القيد، يستحب بالإثمد مطلقا حتى ولو كان للزين. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. ودليلهم إطلاق الأحاديث، قالوا الحديث عام إن خير أكحالكم الإثمد، قالوا هذا فيه إباحة مطلقا، ولكن عند التأمل تجد أن الاستدلال به على ذلك فيه نظر، لأن الحديث معلل فيه علة. خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر، إذن يستعمل لفائدته لا للتزين به فقط، لكن هم قيدوها كذا، قالوا إذا كان بالإثمد فهو مستحب مطلقا. وعلى هذا اختيار الشيخ ابن باز في عدة فتاوى له يقول مشروع مستحب، يستدلون بهذا الحديث. قول ثالث لأهل العلم قالوا يكره استعماله في حق الرجل للزينة، وهذا قول الحنفية وذكره القرطبي كما سبق عن مالك. والقول الرابع أنه يحرم، وهو قول المالكية وهو المذهب عندهم لما فيه من التشبه بالنساء. وعلى كل فالرجل ليس من شأنه الزينة، الزينة هي من خصائص المرأة، من شأن المرأة الزينة تزيين الأعضاء ونحو ذلك. نعم الرجل زينته عموما بثيابه بلحيته بلباسه بهيئته، أما تزيين الأعضاء كتزيين العينين تزيين الوجه بما يوضع عليه تزيين اليدين والرجلين بخضابها ونحو ذلك، هذا من شأن المرأة، فلا ينبغي للرجل أن يفعله للزينة. إن كان له إلي حاجة مداواة فلا بأس به، وهو مشروع في حقه كما سبق. وأما الزينة فلا ينبغي أن يفعله الرجل تزينا. ولا يعترض على هذا بقول الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. أولا لما سبق أن الرجل زينته معلومة، فتزيين الأعضاء في الأصل هو شأن النساء، فإذا فعله الإنسان لا سيما بالإثمد الذي ورد الحث عليه يكون نيته في ذلك إصلاح البصر، تقويته، تصفية العين ونحو ذلك. هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى من مسائل الباب، وهي الاكتحال، وبقية مسائله ستأتي إن شاء الله. فيما بقي من الوقت إن شاء الله نسمع كلمة من أخينا الأخ هاني الشاحبي، أتانا زائرا فحياه الله وأهلا وسهلا به، إن شاء الله يتفضل يلقي كلمته.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إننا وفي هذه الأيام في خواتيم هذا الشهر المبارك، شهر القرآن، شهر الصيام والقيام، إننا وفي ختام هذا الشهر العظيم الذي نحن في آخر جمعة منه، الذي دخل على المسلمين وهم في جهاد ورباط في سبيل الله، وخاتمته وهم كذلك. فهنيئا لمن عمر هذا الشهر بالطاعات لله جل وعلا، من صيام، من قيام، من ذكر لله جل وعلا، من رباط في سبيل الله، من جهاد وملازمة الثغور التي يتربص بها الأعداء. كل ذلك من الدرجات العظيمة والأجور الجليلة لمن أخلص في نيته لله جل وعلا. وفي يومنا هذا بعد غروب شمسه تأتي ليلة فاضلة، ليلة 27 من شهر رمضان، التي جعلها الله تعالى ليلة مباركة، التي هي أرجى ليالي ليلة القدر. فيها تنزل الملائكة، فيها السلام، فيها الخيرات، فيها يقدر الله سبحانه وتعالى جميع ما يكون في العام المقبل، فيها تجاب الدعوات وتقال العثرات، وتنفتح أبواب السماوات التي قد تفتحت من أول هذا الشهر، فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. فهي ليلة يستجاب فيها الدعاء، فلنحرص جميعا على ذكر الله فيها ودعائه، سواء من كان في المساجد أو كان مرابطا في المتارس، لا سيما المجاهد في سبيل الله، فإن دعاءه مستجاب كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فلنحرص جميعا على دعاء الله جل وعلا فيها بالنصر والتأييد والثبات، وبهزيمة الأعداء وبردهم صاغرين. ولنعلم أنها ليلة من أقرب ما يكون العبد فيها من الله جل وعلا. إخواني في الله، لقد مضى هذا الشهر وفي أثنائه وفي طياته فارقنا كثيرا من الأعزاء، فارقنا كثيرا من الأبطال الشجعان، فارقنا كثيرا ممن سكبوا تلك الدماء، ممن أزهقت أرواحهم في التصدي لهؤلاء الأعداء. ولكن مما ينبغي أن نعلمه جميعا أن هؤلاء وإن قتلوا وإن تمزقت الأجساد فإنهم أحياء، فإنهم أحياء لم يموتوا، بل نهى الله جل وعلا المسلمين أن يظنوا أن من قتل في سبيل الله قد مات، فقال سبحانه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. كلهم أحياء لمن قاتل في سبيل الله جل وعلا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله. أهلهم في حزن عليهم وهم في فرح، أهلهم يبكون وهم في سرور، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، ينتظرون إخوانهم الذين هم خلفهم من المسلمين يقاتلون في سبيل الله، ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بل نهى الله جل وعلا أن نقول لمن قتل في سبيل الله إنه مات، فلا نقول ماتوا، بل نقول قتلوا في سبيل الله، استشهدوا في سبيل الله. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، لا تقولوا لهم أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون، فهم أحياء حتى في النفخة الأولى في الصور، حين ينفخ في الصور فيموت ويصعق كل من في السماوات ومن في الأرض، استثنى الله جل وعلا أناسا منهم الشهداء، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، كلهم صعقوا إلا من شاء الله. جاء في حديث أبي هريرة فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاستثناء، قال: هم الشهداء، لا يموتون ولا يصعقون، بل هم أحياء إلى يوم القيامة، إلى يوم يلقوا ربهم جل وعلا. وإن تقطعت هذه الأجساد وإن مزقت في سبيل الله فيبدلهم الله تعالى أجسادا غيرها. جاء في صحيح مسلم عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرواح الشهداء في جوف طير خضر تسرح من الجنة حيث شاءت، ولها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. أرواحهم في جوف طير خضر، يجعل الله تعالى لهذه الأرواح أجسادا بدلا من الأجساد التي كانت لهم في الدنيا، أجساد طير خضر تطير من الجنة وتسرح فيها ثم تأوي إلى هذه القناديل التي هي معلقة بعرش الرحمن جل جلاله. وإن بلي الجسد وإن مزق الجسد وإن تقطع وإن احترق، فالله جل وعلا يبدلهم أجسادا غير هذه الأجساد التي قطعت في سبيل الله جل وعلا. ولذا الشهيد إذا قتل في سبيل الله يرى كرامة، يرى عزة، يرى رفعة، لا يرى أحدا يساويه حين قتله في سبيل الله، فيتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يموت وله عند الله تعالى خير يتمنى أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من شرف الشهادة، يتمنى أن يرجع. جاء في حديث ابن مسعود أن الله تعالى حين جعل أجسادهم، حين جعل أرواحهم في جوف طير خضر، يقول لهم: هل تشتهون شيئا؟ يقولون: يا رب، أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا؟ فيكرر عليهم 3 مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا قالوا: يا رب، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا لنقاتل في سبيلك فنقتل مرة أخرى. هذا طلبهم وهذا قصدهم، أن يرجعوا في سبيل الله فيقتلون مرة أخرى لما يرون من شرف الشهادة ومن الكرامة فيها. لا ألم عند الشهيد، وإن احترق بأشد الصواريخ حرارة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة، قرصة بعض الهوام الصغيرة، أو القرصة بأن يأخذ شيء من جسدي بأصبعيه. لا يجد من الألم إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة، فهي أسهل حال يفارق فيها الروح الجسد. ليس هناك مفارقة من الأرواح للأجساد أسهل من مفارقة أرواح الشهداء، فلا يتألمون. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. أتمنى عليه الصلاة والسلام أن يغزو في سبيل الله جل وعلا مرارا ويقتل في سبيل الله عز وجل، لما في الشهادة ولما في القتل من سبيل الله من الكرامة العظيمة التي يتحصل عليها المؤمن. أقول ما سمعتم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، أيضا من فضائل الشهيد وما له من الكرامة عند الله جل وعلا ما جاء في حديث المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه عند أحمد وأهل السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعطى الشهيد 6 خصال، وفي بعضها 7 خصال، يغفر له مع أول قطرة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما عليها، ويجار من عذاب القبر، ويزوج 72 امرأة من الحور العين، ويشفع في 70 من أهل بيته. يعطى الشهيد 6 خصال يغفر له مع أول قطرة من دمه، والذي يغفر له كل الذنوب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يغفر للشهيد في سبيل الله كل ذنب إلا الدين الذي يتعلق بحق الناس فيجب على أهله، أو فعل أهله المبادرة إلى قضائه أداء عن شهيدهم. يغفر للشهيد كل ذنب إن قتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر، كما قال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ قال: نعم، إن قتلت وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. لا تفر إلى الأمام، لا تولي ظهرك، مقبل غير مدبر إلا الدين، أخبرني جبريل بذلك. فالشهيد يغفر له عند أول قطرة من دمه، أول قطرة تخرج من هذا الجسد في سبيل الله تمحى معها كل الذنوب، وتمحى معها كل السيئات، وتكفر معها كل الخطايا. وهكذا يرى مقعده من الجنة، أول ما يقتل يرى مقعده، تتراءى له أماكنه في الجنة التي أعدها الله له. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة 100 درجة، كل درجة منها كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. 100 درجة، وكل درجة كما بين السماء والأرض في الرفعة والعلو، وكل درجة منها بهذا المقدار العظيم، أعد الله جل وعلا كل هذه الدرجات للمجاهدين في سبيله. فالشهيد أول ما يموت يعرض عليه هذا المقعد وهذا الموضع من جنة الله جل وعلا، ويجار من عذاب القبر، لا يعذب في قبره ولا يفتن، لا يسأل في قبره، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل عن الشهداء: أيفتنون في قبورهم؟ هل يسألون ويختبرون في القبور؟ قال: كفى ببارقة السيوف فوق رأسه فتنة. كفى بها دليلا على صحة إيمانه، على صحة يقينه بالله جل وعلا، إذا كان سيثبت في موضع تسكب فيه الدماء وتزهق فيه الأرواح، فهذا دليل الإيمان. ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة الواحدة منه خير من الدنيا وما فيها، كل ما في هذه الدنيا ياقوتة واحدة من ذلك التاج خير مما في الدنيا جميعا. يوضع على رأس الشهيد كرامة له، وأيضا يزوج بثنتين 70 من الحور العين التي جاء وصفها في كلام ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام بأعلى ما يكون من الوصف، بل جاء في الأحاديث أن من أزواجه من الحور العين من يتلقفه وهو على وجه الأرض، كما رأى النبي عليه الصلاة والسلام بعض الشهداء حين قتل فقال عليه الصلاة والسلام: والله لقد رأيت زوجتيه من الحور العين تتلقيانه قبل أن يصل جنبه إلى الأرض، قبل أن يسقط على الأرض تتلقيانه وتأخذان كرامة له. ويكرمه الله أيضا بالشفاعة في 70 إنسان من أهل بيته، يشفع في 70 إنسانا من أهل بيته ينجيهم الله جل وعلا به وبفضل شفاعته من عذاب الله عز وجل. فهذه من كرامات الشهيد ومن الفضائل العظيمة التي جعلها الله تعالى جزاء للشهادة، لأن الشهيد قد قدم أعلى ما يملك. النفس هي أغلى من المال، أغلى من كل غال في هذه الحياة، فإذا قدمها لله وبذلها في سبيل الله معناه أنه قد قدم أغلى ما يملكه لأجل الله جل وعلا، فجازاه الله بالجزاء العظيم. وها هنا أمر لا بد من التنبه له، أن الشهيد هو من قتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، كما جاء في حديث أبي موسى سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يقاتل شجاعة، رجل شجاع عنده حب في القتال، شجاعة في القتال، هل هو شهيد؟ وسئل عن الرجل يقاتل حمية، حمية لبلده، حمية لقبيلته، حمية لوطنه، لا هم له في الدين، ويقاتل ليذكر، يقاتل ليقول الناس شجاع، يقاتل ليقول الناس جريء، ويقاتل للمغنم، يقاتل ليصيب الغنيمة، ليصيب الأموال، ليصيب ما يصيب من متاع الدنيا. من هو الشهيد من هؤلاء؟ يقاتل حمية، يقاتل عصبية، يقاتل شجاعة، يقاتل ليذكر، يقاتل للمغنم. من هو الشهيد؟ قال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل

0: الصحابة يعتقدون كفر أمهات المؤمنين، يقذفون أم المؤمنين بالزنا، يتعاملون بالسحر والشعوذة، يدعون إلى الشركيات بالله جل وعلا. فنحن نقاتلهم لحماية الدين أولا، ولصيانة الدين أولا، وللحفاظ على الدين أولا، ثم نقاتل للدفاع عن أعراضنا وعوراتنا وأموالنا وأهلينا، ثم نقاتل للدفاع عن بلدنا الإسلامي، لا لأجل قداسة البلد ولا لتربة البلد، ولكن لأنه بلد إسلام، بلد إسلام. فنحن نحمي هذا البلد الذي هو من بلاد الإسلام عن هذا العدو الطاغي أن يغير الإسلام في هذا البلد وفي غيره. فيا أيها المقاتلون، لا بد من تصحيح النيات، لا بد من القتال في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، لأجل من قتل منا في مثل هذه المعارك ينال هذه الفضائل وهذه الكرامات التي جاءت في حق الشهداء. أيضا مما ينبه عليه أننا ننبه جميع الناس على لفتة إلى أسر الشهداء، إلى نسائهم، أطفالهم، آبائهم، أمهاتهم، ومن كانوا يعولونهم. فليس من الإحسان وليس من الوفاء أنه بمجرد قتلهم ننسى من وراءهم. فالجار يقف إلى جنب أسرة جاره ممن قتل في سبيل الله، والصاحب إلى جنب أسرة صاحبه، والتاجر يكفل من استطاع كفالته من أولاد الشهداء وأسرهم، وهكذا المحسن يحسن إلى من يستطيع الإحسان إليه. فإن هؤلاء الذين قتلوا في هذه المعارك لهم فضل علينا، لهم منة علينا بدمائهم الزكية أمنا في بيوتنا، بدمائهم الطاهرة الغالية لمن قاتل في سبيل الله جل وعلا. ثبت هذا البلد، ثبت هذا الإسلام فيه، ثبت هذا الدين فيه، أمن أهله. فنحن ممنونون لهم ولهم الفضل علينا جميعا. فمن الوفاء معهم ومن الإحسان إليهم العناية بمن خلفوا وراءهم وبمن تركوا وراءهم من ضعفة أو قصر، لنقف بجانبهم في كل ما يحتاجون إليه، كل منا بما يستطيع. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعز الإسلام وينصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره. اللهم قنا وقِ المسلمين من شره. اللهم عليك بالرافضة المعتدين، اللهم عليك بالرافضة المعتدين، اللهم عليك بهم يا قوي يا متين. اللهم أوهن عزائمهم، اللهم أضعف قوتهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم اجعلهم وأموالهم وسلاحهم غنيمة للمسلمين. اللهم انصر إخواننا المرابطين في الثغور، اللهم ثبتهم وأيدهم بنصرك يا رب العالمين. اللهم قو عزائمهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم سدد رميهم، اللهم اشف جرحانا، اللهم اشف جرحانا، اللهم تقبل قتلانا في الشهداء، اللهم تقبل قتلانا في الشهداء. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى الباب المفتوح للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
2: يوجد بها لحم قد يوجب الفتنة، فما حكمها؟
3: يجب أن تعلم قاعدة مفيدة، وهي أن كل ما كان

0: سببا في فتنة فإن الواجب منعه. فإذا كانت هذه الأناشيد فيها فتنة لكونها تنطلق من أصوات فاتنة فإن الواجب منعها. وكذلك إذا كانت تغنى كالأغاني الماجنة وتلحن كالأغاني الماجنة فإن الواجب منعها أيضا. وكذلك إذا كانت مشتملة على آلة لهو كالدف والطبل والموسيقى فإنه يجب منعها. وكذلك إذا كانت تهيج الشهوة كما لو كان فيها تغزل فإنه يجب منعها. ففي هذه الأحوال الأربعة يجب منعها، ولكن هذه أمثلة، والقاعدة أن كل ما كان سببا للفتنة فإن الواجب منعه، وكل ما كان وسيلة لمحرم فإن الواجب منعه. نعم.
1: فضيلة الشيخ حفظك الله، بعض المساجد مسجلة الأوقاف ولا تؤدى الصلاة فيها، ولكن يعني مؤذن المسجد مثلا،
0: لكن
1: مؤذن المسجد ساكن مكان ثاني ويقوم بتنظيف المسجد فقط ولا يؤذن فيه، وظيفته مؤذن، فما حكم الراتب الذي يستلمه مع يعني علم الأوقاف بذلك؟
0: الواجب على المؤذن إذا كانت وظيفته الأذان أن يؤذن بنفسه، ولا يحل له أن يوكل غيره ويأخذ الراتب. اللهم إلا في بعض الأحيان لو غاب لنزهة يوم من الشهر أو ما أشبه ذلك مما جرت العادة به فلا بأس. وأما أن يكون منزله بعيدا ويقول أنا سأقيم من يؤذن وآخذ الراتب فهذا لا يجوز، حتى لو قدر أن مدير الأوقاف المباشر وافق على ذلك فإنه لا يجوز، لأنك لو رجعت إلى ديوان الخدمة أو ديوان الموظفين لرأيتهم يقولون لا يجوز ولا نسمح في هذا.
1: طيب لا يوجد جماعة مثلا في المسجد نفسه،
0: كيف لا يوجد جماعة؟
1: يعني ما في جماعة مسجد مثلا طين قديم مثلا من البيوت قديمة.
0: طيب إذا كان قديما لماذا لا يعمر على وجه يكون فيه جماعة؟
1: طيب لا
0: أو يلغى ويلغى التأذين وغيره.
1: طيب هل راتب مثلا جائز الراتب؟
0: لا لا لا يجوز أبدا، لا يجوز أن أخذ الراتب، بل الواجب أن يذهب إلى الجهة المسؤولة ويعلن استقالته ويدعى المسجد.
1: طيب هي كلها اسم في الماضي قبل العلم هل عليه اسم مثلا؟
0: أنا أرى من الورع أن يردها إليهم، فإن لم يمكن صرفها في مصالح المساجد. نعم.
2: فضيلة الشيخ، أحد المشايخ استدل من الحديث بين كل أذانين صلاة، استدل منه على مشروعية سنة الجمعة القبلية، فهل هذا الاستدلال صحيح؟ نعم. وما توجيهكم في موضوع سنة الجمعة القبلية؟ جزاكم الله خير.
0: نعم. لا شك أن قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين كل أذانين صلاة أنه يدل على مشروعية الصلاة بين الأذان والإقامة في كل صلاة. ومعلوم أن الفجر فيه راتبة والظهر فيه راتبة والمغرب أيضا جاء الحديث بالنص عليها، صلوا قبل المغرب ثلاثا وقال في الثالث لمن شاء. العشاء والعصر لم يرد فيهما شيء بخصوصهما، ولكن يدخلان في العموم بين كل أذان صلاة. أما الأذان الذي للجمعة فهذا لا يصح الاستدلال به، لأن الأذان المعروف في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام هو الأذان الذي يكون عند دخول الإمام، وبعد دخول الإمام ليس في الصلاة، لأن الإمام سيقوم ويخطب ويستمع الناس له، ولم يكن الصحابة يصلون. أما الأذان الأول الذي يكون قبل الأذان الثاني بوقت فلا حرج أن الإنسان يقوم ويتنفل إلى أن يقرب مجيء الإمام أو إلى أن يجيء الإمام، على رأي من يرى أنه لا نهي عن الصلاة يوم الجمعة عند زوال الشمس.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما رأيكم في قول ابن الجوزي في مقدمة كتابه أن تنبيه النائم الغمر لمواسم العمر
4: وهذا العمر اليسير اشترى به الخلود الدائم في الجنان والبقاء الذي لا ينقطع كبقاء الرحمة. كبقاء الرحمة.
0: كبقاء إيش؟
4: كبقاء الرحمة.
0: نعم. أما كونه كون النعيم لا ينقطع فهذا واضح. فالقرآن مملوء بأن أهل الجنة خالدون فيها، بأن أهل الجنة خالدون فيها أبدا. وأما قوله كبقاء الرحمن فلا أدري هل هذه الكلمة ثابتة في كلام ابن القيم أو لا. أرأيتها أنت؟ ها؟ ابن الجوزي. على كل حال ابن الجوزي رحمه الله ليس بذاك الذي يعتمد عليه في مسائل الصفات، لكن هذه الكلمة منكرة كبقاء الرحمن، لأنه ينافي قول الرسول صلى الله عليه وسلم، بل قول الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام الآخر الذي ليس بعده شيء. وإذا قلنا أن هذه تبقى كبقاء الرحمن صار معنا مساوية للرحمن في البقاء، وهذا لا يصح. فالمهم من هذه الكلمة منكرة، وعلق على الكتاب الذي عندك بأن هذه كلمة منكرة تنافي قول الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وقول الرسول عليه الصلاة والسلام أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء. نعم.
5: فضيلة الشيخ، فيه بعض القبائل عند عهدات من وقت الأعياد.
0: إيش؟
5: بعض القبائل
0: أي
5: عند عهدات مثل وقت الأعياد يأتون مجموعة منه بقصيدة تقوم بمجموعة
0: سأل. نعم.
5: ثم يأتون مجموعة بقصيدة ثم ينزل مجموعة منهم حول الزير، يأتون بالزير هذا هو عبارة عن جلد من النحاس مغطى بجلد من جلد الإبل ويوقع تحت النار حتى صخر يضرب عليه، فيطلع مجموعة من أحمر البنادق ويطوفون حواليه ثم يرمون، ثم مجموعة كذلك. فذهبنا للقبائل ونصحناهم ونبقى دليل من أحد العلماء مفصل وحنا مستعدين معكم نمنع الشيء هذا.
0: جزاكم الله خير.
5: نرجو التفصيل، نرجو التفصيل يا شيخ غيران.
0: جزاكم الله خير.
5: جزاكم الله خير. دخل الشريط هذا نوزع عليهم ان شاء الله شيء.
0: اما مسألة الزير فلا يجوز. الزير لا يجوز استعماله لانه من آلات اللهو التي لم يرد استثناؤها في السنة. واما اللعب بالبنادق فلا بأس به. لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اقر الحبشة يلعبون بحرابهم في المسجد. وقال ليعلم أن في ديننا فسحة، ولكن يرخص في أيام الأعياد ما لا يرخص في غيرها. أيام الأعياد أيام سرور وأيام فرح، فلا بأس أن يعمل الناس هكذا ويظهر القوة والنشاط ويلعبون بالبنادق والسيوف بشرط أن لا يكون هناك خطر. فإن كان هناك خطر فلا يجوز التعرض للخطر. ها؟ إيش؟
6: القصائد
0: ما أدري وش القصائد، وش يقولون؟ أما إذا كان يهجو بعضهم بعضا فهذا لا يجوز، لأن هذا داخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق. وإن كان الغالب أن بعضهم يهجو بعضا على سبيل المزح، لكن رب كلمة تكون مزحا وتكون عند آخرين جدا. يمكن أنا أي يمكن الشخص هذا يذم هذا الشخص مازحا، لكن تؤخذ هذه الكلمة ولو بقى في الأجيال القادمة على أنها إيش؟ على أنها جد. فلذلك ها؟ إيه ما فيها مانع، ما فيها مانع. نعم، يعني لو كان مقصوم ما في مانع، لأن هذا يدل على القوة وعلى النشاط. نعم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ حفظك الله، في دعاء الاستفتاح قول وتعالى جدك.
0: نعم.
7: أنا وتعالى جدك.
0: اي نعم. الجد هنا بمعنى الغنى والعظمة. فالمعنى أنك يا رب قد تعادت عظمتك وغناك عن خلقك، فلا حاجة بك إلى أحد، وأنت الذي تفضل بفضلك على كل أحد. وليس المراد بالجد يعني أبا الأب أو أبا الأم، لأن الله تعالى لم يلد ولم يولد. نعم.
1: فضيلة الشيخ، بعض المؤذنين يدخلون جهاز التكبير، جهاز تكبير الصوت عند الأذان والإقامة الداخلي والخارج، ما رأيك يا شيخ؟
0: الأخ
8: في بيتين من الشعر يا شيخ.
0: قال لا أعني الأحرام.
1: هذا
0: أي وش اليوم؟ خميس وغدا وأمس الأربعاء، والفرق بين النوم والنعاس شفرق، الفرق بين النوم والنعاس ها؟ ها؟ كيف؟ سواء؟ النعاس مقدمة النوم، إذا معناها اللي ينعس معناه يكاد يكون يكاد ينام، ما نمت لكن العادة طار عنك النوم إن شاء الله. لا أعد السؤال يعني.
1: أقول بعض المؤذين يا شيخ يطفي جهاز تكبير الصوت عند الأذان عند الإقامة والصلاة،
0: يطفئه
1: عند الأذان عند الإقامة والصلاة الداخل والخارج، أو ما يكون له صوت، لا واضح صلاة بس صوت الإمام فقط،
0: واللي يشغله
1: ها لا يطفئه، ما يشغل إلا في الأذان فقط، في الأذان فقط.
0: طيب هذا لا بأس، هذا قد يكون خيرا، يعني يكون مكبر الصوت لا يستعمل إلا عند الأذان، هذا هو الأحسن، لكن لو استعمل في الإقامة فلا بأس، أما أن يستعمل في الصلاة فلا، لأن استعماله في الصلاة يؤدي إلى التشويش على من كان قريبا من المسجد، عرفت؟ حتى الداخل ما له داعي ما دام المسجد ليس كبيرا وليس فيه جماعة كثيرة ويسمعون الإمام سماعا محققا، ما الفائدة؟
8: لكن
0: بعض
8: ما يسمع،
0: نعم إذا كان المسجد لا يسمع فيه، إذا كان المسجد واسعا أو الجماعة كثيرة يحتاجون إلى إسماع الصوت فلا بأس.
9: الشيخ فيه بيتين من الشعر مكتوب على لافتة كبيرة، يقول البيتين: ومن تعرض للغربان يزجرها على سلامته لا بد مشؤوم، وكل حصن وإن طالت سلامته على دعائمه لا بد مهدوم. رأي الشرف البيتين
0: والله لو كتبتها وعطت لي إياها، انتبه الآن وعطني إياها عشان الجواب.
10: فضيلة الشيخ نسأل، بالنسبة لبعض البنوك تصدر بطاقات مثل

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد

0: وقام يقلبها إلى بيتها، ومر رجلان من الأنصار فأسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله. أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدفع الشر عن أنفسهما لئلا يظن بالرسول ما لا يليق به. وقد جاء في الحديث الذي لا يحضرني الآن صحته: رحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه. فلا حرج على الإنسان أن يذبح للضيف لدفع الملامة عن نفسه، لكن ينبغي له أن يضيف إلى هذا التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بإكرام الضيف، لأن إكرام الضيف من الإيمان بالله. فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. نعم. ورقة
1: يا شيخ
0: فدمينها العظيم اقرأها علي. وين نكتبها؟ اقرأ. ها؟ بس خلي يقرأ ما كاتب الآن. نعم. طيب، هذا صحيح. الإنسان الذي يتعرض للغضبان يزجرها كما فعل، كما كانوا يفعلون في الجاهلية، هو مسؤول، لأنه لا يجوز للإنسان أن يتعلق بمثل هذه الأمور. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا عدوى ولا طيرة. والإنسان إذا عود نفسه التشاؤم بالطيور أو بالشهور أو بالأيام أو بالأشخاص تعب، وصار قلبه متعلقا بغير الله. يعني مثلا بعض العرب يتشائمون بشهر صفر، شهر صفر، يقول: هذا الشهر شهر سوء، حرام، هذا ما يجوز. الأزمان واحدة، وما أصابكم من حسنة فمن الله، وما أصابكم من سيئة فمن نفسك. فجاء ناس آخرون قالوا: نسمي شهر صفر شهر الخير. هذا أيضا غلط، لأن صفر شهر من الشهور، لا شهر خير ولا شهر شر مثل غيره. كذلك أيضا بعض العرب يتشاءمون بشوال في النكاح، يقولون: إذا عقد الإنسان نكاحا في شوال فإنه نكاح فاشل. وكانت عائشة رضي الله عنها تبطل هذا، تقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها في شوال وبنى بها في شوال، وأيتكن كانت أحظى عنده مني. هل صار هذا النكاح فاشلا أو لا؟ عجيب، لا، بل بالعكس. فالحاصل أنه يجب على الإنسان أن يجعل قلبه معلقا بالله، وأن لا يتشاءم ولا يتطير، ولا يجعل نفسه مهينة. كلما أصابه شيء قال: هذا سحر، هذا عين، هذا جن، كما هو الشأن الآن في كثير من الناس. كثير من الناس تبحموا الأوهام في الوقت الحاضر، كل شيء عين. لو يزكى ما يعطس ثلاث مرات قال: هذا عين. نعم. لو تصيبه رعشة قال: هذا جن. لو يكره إنسان لسبب جرى بينهما قال: هذا سحر. هذا غلط. الواجب أن الإنسان يكون عنده عزيمة وتوكل على الله عز وجل، وأن يبتعد عن هذه الأمور حتى يستريح ويريح نفسه. هنا اللي هي إيمان ما تغير، ما في شيء. هذه تحذير من التشاؤم بالطيور. أذن. طيب، والأخ موسى الآن وهو الذي يتولى التسجيل يشير إلى أنه انتهى الوقت، وكأنه يقول، إن كان يقول لا لن أسجل بعد هذه الساعة، أليس كذلك؟ والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عليكم السلام. نعم. يقول: من توفي والده ولم يصلي هل يجوز للورثة، هل يجوز للورثة في ماله؟ وإذا كان أهله محتاجين في هذا المال. يرى بعض العلماء أن المرتد يورث ولا يرث، سمعت؟ وممن رأى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واحتج بأن الصحابة رضي الله عنهم ورثوا أقارب المرتدين منهم في زمن الردة، ولكن يظهر لي أنه أن هذا ليس بصواب، لأن حديث أسامة بن زيد لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم لم يستثن منه شيء. نعم لو قدر أنهم محتاجون كما قال في السؤال وأنهم يأخذونه لحاجتهم، فهذا ربما يكون له وجه، يأخذون بقدر الحاجة كغيرهم ممن يأخذ من بيت المال، وإلا فإنه يجب أن يصرف ميراثه إلى بيت المال. فهمت الآن؟ وش فهمت؟ ها؟ ايش؟ من؟ الذي لا يصلي كافر، لو صام ولو حج ولو تصدق وهو لا يصلي فهو كافر، عرفت؟ طيب إذا كان كافر وأقاربه مسلمون، من الذي قلته أنا الآن؟ قلت الصحيح أنهم لا يرثون منه، الصحيح أنهم لا يرثون منه، وأن ميراثه يكون في بيت المال. وقال بعض العلماء إن المرتد لا يرث ويورث، يرث أقارب المسلمين، وهو إذا مات له قريب مسلم لا يرث، وهذا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن حديث أسامة يدل بعمومه على أنه على أن الأمر ليس كذلك. ما رأيكم في حكم من فعل بعض المنكرات، بعض المكفرات التي تخرجه من الملة لكنه فعلها جاهلا وهو في بلاد الإسلام، فهل تخرجه هذه الفعلة أو الفعلة من الملة ويكفر، أم أنه يعذر بجهله؟ أما إذا كان ناشئا في بلاد الإسلام قريبا، كرجل دخل بلاد الإسلام وأسلم وكان عنده عادات كفرية في بلده ولم يعلم بها، فهذا لا يعذر بالجهل. وأما الناشئ في بلاد الإسلام العارف فهذا قد لا يعذر، لأنه ليس له عذر. هذه من آدم محمد: إذا تورط من مع زوجها المطلق لها ثلاثا على أن تتزوج لرجل آخر ثم تطالقه لترجع إلى زوجها الأول كأن تهب نفسها لرجل مثلا، السؤال: هل هذا من الغش المنهي عنه أم لا؟ وإذا كان غشا فهل تحل لزوجها الأول؟ فهمت؟ أولا إنه لا يمكن لامرأة أن تهب نفسها لرجل، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم بنص القرآن: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. لكن لو فرض أن الرجل الأول أوعز إلى شخص آخر قال: تزوج امرأتي وإذا أحللتها طلقها، وربما يعطيه المهر، فهنا لا تحل لا تحل للأول ولا تحل للثاني. أما الثاني فنكاحه باطل لأنه نكاح محلل، وأما الأول فإنها لا تحل له لأنه لا بد أن يكون نكاحها.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. حرسها الله تعالى. تستمعون إلى قراءة لأحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله.
2: كتاب العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل العلم وقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، وقوله عز وجل: رب زدني علما. باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح حا، وحدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. باب من رفع صوته بالعلم. حدثنا أبو النعمان عارم بن الفضل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها، فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثة. باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا. وقال لنا الحميدي: كان عند بن عيينة: حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا. وقال ابن مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وقال شقيق عن عبد الله: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة. وقال حذيفة: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. وقال أبو العالية: عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه. وقال أنس: عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل. وقال أبو هريرة: عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل. حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي؟ فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله: ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة. باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، حدثوني ما هي؟ قال: فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله: فوقع في نفسي أنها النخلة. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة. باب ما جاء في العلم وقوله تعالى: وقل رب زدني علما. القراءة والعرض على المحدث. ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة، واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: الله أمرك أن نصلي الصلوات؟ قال نعم. قال فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه، واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فلان، ويقرأ ذلك قراءة عليهم، ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ أقرأني فلان. حدثنا محمد بن سلام، حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال لا بأس بالقراءة على العالم. وأخبرنا محمد بن يوسف الفربري، وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني. وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان القراءة على العالم وقراءته سواء. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد هو المقبوري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، ثم قال لهم أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فقال سل عما بدا لك. فقال أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. فقال الرجل آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. وقال أنس نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق، ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا. واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه. فحسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله، كأني أنظر إلى بياضه في يده. فقلت لقتادة: من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال أنس. باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد. قال: فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أو عام سامع. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه، قال: أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس بذي الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فبدأ بالعلم، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال جل ذكره: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: وما يعقلها إلا العالمون. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفهمه، وإنما العلم بالتعلم. وقال أبو ذر: لو وضعتم الصمصامة على هذه، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. وقال ابن عباس: كونوا ربانيين حلماء فقهاء. ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال: كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. باب من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: قال حميد بن عبد الرحمن: سمعت معاوية خطيبا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. باب الفهم في العلم. حدثنا علي حدثنا سفيان قال: قال لابن أبي نجيح عن مجاهد قال: صحبت ابن عمر إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا، قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال: إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم، فأردت أن أقول: هي النخلة، فإذا أنا أصغر القوم فسكت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. باب الاغتباط في العلم والحكمة. وقال عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا. حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان قال: حدثني إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري قال: سمعت قيس بن أبي حازم قال: سمعت عبد الله بن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه وسلم في البحر إلى الخضر، وقوله تعالى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. حدثني محمد بن غرير الزهري قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب حدث أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس ابن حصن الفزاري في صاحب موسى. قال ابن عباس: هو خضر، فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. فسأل موسى السبيل إليه فجعل الله له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. وكان يتبع أثر الحوت في البحر، فقال لموسى فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال: ذلك ما كنا نبغي. فارتدا على آثارهما قصصا، فوجدا خضرا، فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب. حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. باب متى يصح سماع الصغير. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس قال: أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. حدثني محمد بن يوسف قال حدثنا أبو مسهر قال حدثني محمد بن حرب حدثني الزبيدي عن الزهري عن محمود بن الربيع قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. باب الخروج في طلب العلم. ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. حدثنا أبو القاسم خالد بن خلي قال حدثنا محمد بن حرب قال قال الأوزاعي أخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى، فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ فقال أبي نعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال أتعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا، فأوحى الله عز وجل إلى موسى بلى عبدنا خضر، فسأل السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية، وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه، فكان موسى صلى الله عليه يتبع أثر الحوت في البحر. قال فتى موسى لموسى أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال موسى ذلك ما كنا نبغي، فارتدا على آثارهما قصصا، فوجدا خضرا فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه. باب فضل من علم وعلم. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال أبو عبد الله قال إسحاق وكان منها طائفة قيلت الماء قاع يعلوه الماء والصفصف المسوى من الأرض. باب رفع العلم وظهور الجهل. وقال ربيعة لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس قال لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون 50 امرأة القيم الواحد. باب فضل العلم. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى أني لأرى الري يخرج في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها. حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. فقال: اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس. حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال: ذبحت قبل أن أرمي. فأومأ بيده قال: ولا حرج. قال: حلقت قبل أن أذبح. فأومأ بيده: ولا حرج. حدثنا المكي بن إبراهيم قال: أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن سالم قال: سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل: يا رسول الله، وما الهرج؟ فقال: هكذا بيده، فحرفها كأنه يريد القتل. حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء قالت: أتيت عائشة وهي تصلي فقلت: ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام، فقالت: سبحان الله. قلت: آية؟ فأشارت برأسها: أي نعم. فقمت حتى تجلاني الغشي فجعلت أصب على رأس الماء، فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم قال: ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار، فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا، لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: من فتنة المسيح الدجال. يقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن، لا أدري بأيهما. قالت أسماء: فيقول: هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا، هو محمد ثلاثا. فيقال: نم صالحا، قد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق أو المرتاب، لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم. وقال مالك بن الحويرث قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا غندر قال: حدثنا

0: هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وتعطوا الخمس من المغنم، ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت. قال شعبة ربما قال النقير وربما قال المقير. قال احفظوه أخبروه من وراءكم. باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج، فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

استو تراسو. الله أكبر.

الله. الله.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: الله.
1: Mm-hmm.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: محمد وأحسبه قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وكان محمد يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ذلك ألا هل بلغت مرتين. باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني منصور قال سمعت ربعي بن حراش يقول سمعت عليا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليلج النار. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال قلت للزبير إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان، قال أما إني لم أفارقه، ولكن سمعته يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال أنس إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. باب كتابة العلم. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة قال قلت لعلي هل عندكم كتاب؟ قال لا إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. قال قلت فما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر. حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل شك أبو عبد الله، وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي، ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، فمن قتل فهو بخير النظرين، إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل. فجاء رجل من أهل اليمن فقال اكتب لي يا رسول الله، فقال اكتبوا لأبي فلان، فقال رجل من قريش إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر إلا الإذخر. قال أبو عبد الله يقال يقاد بالقاف، فقيل لأبي عبد الله أي شيء كتب له؟ قال كتب له هذه الخطبة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني وهب بن منبه عن أخيه قال سمعت أبا هريرة يقول ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. تابعه معمر عن همام عن أبي هريرة. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا، فاختلفوا وكثر اللغط. قال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. باب العلم والعظة بالليل. حدثنا صدقة أخبرنا ابن عيينة عن معمر عن الزهري عن هند عن أم سلمة وعمر ويحيى بن سعيد عن الزهري عن هند عن أم سلمة قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن؟ أيقظوا صواحبات الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. باب السمر في العلم. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عبد الله بن عمر قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام ثم قال نام الغليم أو كلمة تشبهها، ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه، فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعات ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه ثم خرج إلى الصلاة. باب حفظ العلم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم يتلو إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات إلى قوله الرحيم. إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. قال ابسط رداءك، فبسطته. قال فغرف بيديه ثم قال ضمه، فضممته فما نسيت شيئا بعده. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي فديك بهذا أو قال
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. قال رحمه الله: قوله عز وجل: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. اختلفوا في هذا الدخان. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا محمد بن كثير عن سفيان قال: حدثنا منصور والأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: بينما رجل يحدث في كنده فقال: يجيء دخان يوم القيامة فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم ويأخذ المؤمن كهيئة الزكام. ففزعنا، فأتيت ابن مسعود وكان متكئا فغضب فجلس، فقال: من علم فليقل، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم: لا أعلم. فإن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وإن قريشا أبطأ عن الإسلام، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام. ويرى الرجل ما بين السماء والأرض كهيئة الدخان. فجاءه أبو سفيان فقال: يا محمد، جئت تأمر بصلة الرحم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد،
1: قوم إلى سيغلبون، والروم قد مضى، وهذا في الصحيحين. ورواه محمد بن إسماعيل عن يحيى عن وكيع عن الأعمش قال: قالوا: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. فقيل له: إن كشفنا عنهم عادوا. فدعا ربه فكشف عنهم فعادوا فانتقم الله منهم يوم بدر فذلك قوله فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين إلى إنا منتقمون. وهذه رواية البخاري. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله قال خمس قد مضينا: اللزام والروم والبطشة والقمر والدخان. إذن هذا القول الأول في الدخان وهو قول عبد الله بن مسعود وافقه عليه بعض السلف أن الدخان من الآيات التي قد مضت وأنه ما أصاب كفار قريش حين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بسبع سنين كسني يوسف فأصابهم جوع شديد فكان الرجل ينظر فيرى ما بين السماء والأرض دخانا أي لشدة الجهد والإرهاق والجوع الذي أصابهم، بمعنى لم تكن رؤيته البصرية ظاهرة واضحة بل كان يرى كالدخان. استدل له ابن مسعود بقوله إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، قال وإذا كان هذا عذاب الآخرة فعذاب الآخرة لا يكشف. قال أفيكشف عنهم عذاب الآخرة إذا جاء؟ وقال قوم، وهذا القول الثاني، هو دخان يجيء قبل قيام الساعة ولم يأتي بعد فيدخل في أسماع الكفار والمنافقين حتى يكون كالرأس الحنيذ ويعتري المؤمن منه كهيئة الزكام وتكون الأرض كلها كبيت أوقد فيه النار، أي ينتشر فيها الدخان، وهو قول ابن عباس وابن عمر والحسن وقول أكثر السلف أن الدخان من الآيات المنتظرة. أخبرنا أبو سعيد الشريحي قال أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي قال أخبرنا عقيل ابن محمد الجرجاني قال حدثنا أبو الفرج المعافى ابن زكريا البغدادي قال حدثنا محمد بن جرير الطبري قال حدثنا عصام ابن رواد ابن الجراح قال حدثنا أبي قال أخبرنا سفيان ابن سعيد قال حدثنا منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش قال سمعت حذيفة بن اليمان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول الآيات الدخان، كذا في تفسير البغوي وكذلك الثعلبي، وأما الطبري ففيه أول الآيات الدجال، إن الثعلبي ساقه من طريق الطبري. ونزول عيسى بن مريم ونار تخرج من قعر عدن أبيا تسوق الناس إلى المحشر ثقيل معهم إذا قالوا، قال حذيفة يا رسول الله ما الدخان؟ فتلا هذه الآية يوم تأتي السماء بدخان مبين يملأ ما بين المشرق والمغرب يمكث 40 يوما وليلة أما المؤمن فيصيبه منه كهيئة الزكام، وأما الكافر كمنزلة السكران يخرج من منخريه وأذنيه ودبره. وهذا الحديث أخرجه الطبري في تفسيره، وكذلك الثعلبي، وقد ساقه المؤلف هنا من طريقه، من طريق عصام ابن رواد ابن الجراح، إسناده شديد الضعف. فرواد ابن الجراح والد عصام روى عن الثوري مناكير، بل قد قال في الدارقطني انه متروك، اطلقه مطلقا، وكثير من الائمه يضعف روايته بشده عن الثوري كما هي هنا. وقد ساق ابن جرير الطبري بعد ان اخرج الحديث بسنده الى رواد بن الجراح انه لم يسمع هذا الحديث من الثوري، أقر أنه لم يسمعه منه. قال ابن كثير بعد أن ساق كلام الطبري: وقد أجاد ابن جرير في هذا الحديث ها هنا فإنه موضوع بهذا السند، أي وضعه أناس مروا على رواد بن الجراح وذكروه له كما بينه الطبري رحمه الله بسنده، فهذا ليس مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وما الدخان يا رسول الله؟ فقال: يملأ ما بين المشرق والمغرب إلى آخره. إذن هذان قولان: القول الأول الذي قال به ابن مسعود وجماعة من السلف أنه قد مضى، والقول الثاني قول ابن عباس وابن عمر وأكثر السلف أنه من الآيات المنتظرة، وظاهر القرآن يدل على القول الثاني، هذه الآيات كلها تدل على القول الثاني. فالله تعالى يقول لنبيه: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، أي أنه شيء لم يأتي، إنما أمر الله بارتقابه ونظره. أيضا الله تعالى قال بدخان مبين، مبين أي ظاهر واضح لكل أحد، ليس خاصا بكفار قريش، وأيضا هو دخان ظاهر ينتشر في الأفق. وأما ما رآه أهل مكة كفار قريش إنما هو كان شيء يخيل لهم من شدة الجهد والجوع، وليس دخانا حقيقيا. وأما هذا فقد أخبر الله أنه دخان مبين، أي ظاهر لا يخفى على ناظره. أيضا الآية التي تليها يقول الله تعالى: يغشى الناس، وهذه الآية عامة في كل الناس، فيغشاهم هذا الدخان. وأما ذلك الدخان فلم يغش الناس، إنما خيل لفئة منهم من أصابهم جوع من كفار قريش، فهو خاص بأناس معينين، وأيضا لم يغشهم ذلك بخلاف هذا الذي ذكره الله أنه يغش الناس.

فظاهر القرآن يدل على قول من قال إن الدخان من الآيات المنتظرة التي لم تأتي بعد.

وأما ما احتج به ابن مسعود من قوله تعالى إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، قال يكشف عذاب الآخرة، فالدخان هذا كما هو معلوم قبل قيام الساعة ليس هو من عذاب الآخرة، بل هو في الدنيا ولكنه من أشراط الساعة. وأيضا لأهل العلم في تفسير قول إنا كاشف العذاب قليلا أقوال أخرى، أي أن هذا من باب الذكر لمن سيكون منهم، كما أخبر الله تعالى في آيات كثيرة أنه لو كشف العذاب عن الكفار لعادوا إلى كفرهم، ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. وهكذا مثل ما حصل لقوم موسى حين دعا لهم أن الله يكشف عنهم العذاب ثم عادوا إلى كفرهم، قالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون، فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. فهذا يخبر الله عنه إخبارا أنه لو كشف عنهم العذاب لعادوا إلى كفرهم وما هم عليه. ومن أهل العلم من قال إن معنى إن كاشف العذاب قليلا، كشف العذاب يطلق على من عقدت أسبابه ولو لم ينزل بعد، فكشف العذاب يطلق على نزول العذاب ثم رفعه، هذا من كشف العذاب، ويطلق أيضا على رفع العذاب قبل نزوله إذا انعقدت أسبابه، كما قال الله عن قوم يونس فلولا كانت قرية آمنت فنفع إيمانه إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، مع أنه كان لم يصبهم بعد، إنما انعقدت أسباب العذاب ولم ينزل بهم، فسمى الله دفع العذاب عنهم كشفا. فمن أهل العلم من فسر هذه الآية بهذا المعنى، وأنه لا يلزم منها ما ذكره عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. قال رحمه الله: أنى لهم الذكرى، أي بعد أن ذكر الله ذلك، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، قالوا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. قال الله أنى لهم الذكرى، أي من أين لهم التذكرة والاتعاظ. يقول: كيف يتذكرون ويتعظون وقد جاءهم رسول مبين ظاهر الصدق، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، ثم تولوا عنه أعرضوا عنه وقالوا معلم، أي يعلمه بشر، مجنون، أي منهم من قال إنما هو معلم يعلمه بشر، ومنهم من قال إنه مجنون. قال الله تعالى: إنا كاشف العذاب، عذاب الجوع، قليلا أي زمانا يسيرا، قال مقاتل إلى يوم بدر، إنكم عائدون إلى كفركم. هذا على من فسرها به ابن مسعود ومن معه، وفسرها غيره من السلف بما سبق ذكره. يوم نبطش البطشة الكبرى، وهو يوم بدر، إنا منتقمون، وهذا قول ابن مسعود وأكثر العلماء، وقال الحسن يوم القيامة، وروى عكرمة ذلك عن ابن عباس، سند عن ابن عباس صحيح، وأيضا هو أصح الرواية عن عكرمة، صححه ابن كثير أن البطشة الكبرى هو يوم القيامة. قال: وإن كان ما حصل لهم يوم بدر هو بطشة، لكن البطشة الكبرى هو عذاب القيامة.
إذن فهذه الآية سميت أو هذه السورة سميت بسورة الدخان لما ذكر الله تعالى فيها من إتيان الدخان، إتيان السماء بدخان مبين. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.

0: التي بذلها لكم مرأة
1: اليوم.
0: يا أيها الولد أمك
2: فوالله إن هذه المحاضرات من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة، فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم، فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: وأن الله هو العلي الكبير، قال سبحانه يبين الدعوة إلى الباطل.
4: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
5: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية تقدم لكم محاضرة اليوم.
4: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس، إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى.
2: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، في هذا المجلس المبارك في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، من الله تعالى علينا أن نلتقي فيه، فنسأل الله سبحانه أن يجعله اجتماعا خالصا لوجهه نافعا لعباده. ولنقف في هذه الدقائق اليسيرة مع آية عظيمة من كلام الله سبحانه وتعالى الذي وصفه الله تعالى بأنه مبارك في أربعة مواضع من كتابه. يصف الله تعالى كتابه هذا القرآن بأنه كتاب مبارك، ومن بركته ما في آياته من التثبيت والتعليم والربط على القلوب وشرح الصدور والإرشاد إلى ما هو خير في الدنيا والآخرة. وكان من هذا الكتاب المبارك قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال في آية قبلها أيضا في سورة البقرة: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. في هذه الآية العظيمة يأمر الله تعالى المؤمنين، وصدر هذا الأمر بخطاب المؤمنين وندائهم ليلفت انتباههم وليرغبهم في الاعتناء بما ذكر الله تعالى في هذه الآية، فإن الاعتناء به من مقتضيات الإيمان. وهذه فائدة عظيمة، أن الآيات التي بدأها الله سبحانه وتعالى بخطاب المؤمنين معناه أن ما يذكر بعد ذلك من مقتضيات الإيمان فاحرصوا عليه. وفيها أيضا إغراء لهم وحث لهم، حيث ناداهم بنداء الإيمان، فقال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. استعينوا أي اطلبوا العون من الله سبحانه بهذين السببين من أسباب الإعانة. فالعبد في هذه الحياة أفقر ما يكون إلى إعانة الله، العبد فقير إلى إعانة الله سبحانه وتعالى له، فقير إلى إعانة الله له على فعل الطاعات، لا يستطيع أن يفعل الطاعات إلا بمعونة الله: إياك نعبد وإياك نستعين. فلا يستطيع عبادة الله إلا بمعونة الله، وهكذا لا يستطيع ترك معصية الله والبعد عنها إلا بمعونة الله، وهكذا لا يستطيع الصبر ومواجهة ما يناله في هذه الحياة من الشدة، من المضائق، من الابتلاءات، من الأزمات إلا بمعونة الله. فإذا كل دين العبد إن لم يعنه الله تعالى عليه لم يقم به. ولذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله، قال: إن الله عز وجل أنزل كتبا كثيرة وجمع هذه الكتب كلها في القرآن، وجمع جميع ما دل عليه القرآن في سورة الفاتحة، وجمع جميع ذلك في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. فكل ما أنزله الله هو ترغيب في عبادته وإخبار أن ذلك واقع بمعونته سبحانه وتعالى. فلولا عون الله ما قام العبد بشيء من ذلك. ولذا كان مما يرتجز به نبينا صلى الله عليه وسلم وهم يبنون المسجد: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. ويمد بها صوته: أبينا أبينا. فتأمل هذا الاعتراف العظيم: اللهم لولا أنت، لولا معونتك، لولا فضلك ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا ولا فعلنا شيئا من طاعتك. فإذن العبد مفتقر إلى معونة الله سبحانه وتعالى له، فلذا أمره الله تعالى أن يستعين به. وذكر في هذه الآية، في هذه الآية العظيمة، سببين من أسباب الإعانة عظيمين إذا لازمهما المسلم وعمل بهما أعين. فالمؤمن عنده أعمال وعليه واجبات ويريد أن يقوم بخير كثير، فإن لم يعنه الله جل وعلا عليه مات ولم يقم به، إن لم يعنه الله سبحانه وتعالى عليه انفرطت عليه الأمور، تمضي عليه السنون والأيام ولم يقدم شيئا، يشرف على الموت وما أنجز كبير شيء مما ينفعه في آخرته. فلولا عون الله تعالى للعبد ما قام بشيء مما يريد. فالعبد بحاجة إلى استعانته بالله سبحانه، وهذان سببان ذكرهما الله سبحانه وتعالى من أسباب الإعانة: الصبر والصلاة. فالصبر معناه حبس النفس، أن يحبس الإنسان نفسه، لا يعطيها ما تريد، لا بد من حبس لهذه النفس. والصبر كما دلت عليه الأدلة من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكما يذكره العلماء، صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله. لو أن الإنسان قام بالصبر بجميع أقسامه لعمل الخير الكثير، ولقام بالعمل العظيم في هذه الحياة الدنيا التي الذي يقرب إلى الله. فالله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر، أي استعينوا على طاعتكم لله، استعينوا على بعدكم عن معصية الله، استعينوا على ما يقربكم ويوصلكم إلى جنة الله، استعينوا على ما يبعدكم من عذاب الله، استعينوا على خير الدنيا والآخرة بهذين الأمرين: بالصبر والصلاة. لا بد من الصبر، الطاعة تحتاج إلى صبر، الطاعة تحتاج إلى صبر، الصلاة تحتاج إلى صبر، من لم يصبر عليها قصر فيها، الصيام يحتاج إلى صبر، طلب العلم يحتاج إلى صبر، الدعوة إلى الله تعالى تحتاج إلى صبر، الجهاد في سبيل الله يحتاج إلى صبر، كل الطاعة تحتاج إلى صبر. ولا يعطي الإنسان نفسه ما تريد، بل يصابر في هذه الحياة،
1: يصبر على طاعة الله سبحانه حتى يفعلها، يحبس نفسه على طاعة الله. احبس هذه النفس على طاعة الله سبحانه وتعالى، وإن تعبت فإنها تتعب لأجل أن ترتاح، فإنها تتعب لأجل أن تستقر. كان الربيع ابن خثيم رحمه الله كثير الصلاة والصيام والعبادة، وهكذا مع العلم والتعليم، فقيل له: أتعبت نفسك؟ قال: راحتها أريد، راحتها أريد، أنا أتعبها لأجل أن ترتاح. فتعب المؤمن اليوم راحة غدا، وراحته اليوم وتقصيره وتفريطه اليوم سيندم عليه غدا. وليست الحياة الدنيا بدار راحة، بل هي دار صبر، دار حبس لهذه النفس عن شهواتها وملذاتها. النفس هذه كالطفل، الطفل من عنده طفل يعرف ذلك، إن عوده على طباع ليست بجيدة وكلما يريده أعطاه، وإذا بكى نفذ له ما يريد، تعود الطفل على ذلك وفسدت أخلاقه وساء في حياته. وإذا عوده أبوه الصبر ومنعه مما يضره وحمله على ذلك، تعود واستقام وصبر. فهذه النفس كالطفل، إن لم يضبطها المسلم بطاعة الله ويحملها على ذلك ويصبرها على ذلك، مالت إلى الدعة، مالت إلى الراحة، مالت إلى الكسل، مالت إلى الفتور، مالت إلى ما تندم عليه يوم القيامة. فلا بد من صبر، صبر على طاعة الله. الرسول عليه الصلاة والسلام كان من أشد الناس صبرا على طاعة الله. أتظن أن تلك العبادات التي يقوم بها ما عملها بصبر؟ لا والله، قد صبر أشد الصبر. كان يصلي الليل حتى تتشقق قدمه. تظن أن هذا الأمر لا يحتاج إلى صبر؟ القدمان يظهر فيها شقوق. كان يغزو عليه الصلاة والسلام الغزوات الطويلة وقد جاوز 60 سنة، فتح مكة وقد جاوز 60، غزوة تبوك وقد جاوز 60، وأمثالها من الغزوات الكبيرة كغزوة حنين وأمثالها وقد جاوز 60 سنة. أليس هذا يحتاج إلى صبر؟ حياة عامرة بالصبر، حياة عامرة بحبس النفس على طاعة الله. عمر رضي الله عنه صح عنه أنه قال: وجدنا خير عيشنا بالصبر، وجدنا خير عيشنا بالصبر، فخير عيش هو عيش الصابرين. الصبر على طاعة الله حتى يفعل الطاعة، يجاهد نفسه على الصلاة، يجاهد نفسه على الصيام، يجاهد نفسه على الصدقة، يجاهد نفسه على طلب العلم. طالب العلم قد يأتيه الضيق، قد يصيبه الفقر، قد تصيبه الأمراض، إن لم يصبر على هذا الطريق صرف عنه. المصلي إن لم يصبر على صلاته لله، إن لم يجاهد نفسه على فعل هذه الصلاة، مال إلى الكسل وإلى الراحة والدعاء وترك هذه العبادة. فلا بد من صبر على طاعة الله، وهكذا الصبر عن معصية الله. ومعنى الصبر عن معصية الله يحبس نفسه على اجتنابها، يصبر عن المعاصي فيرى المعصية وربما تميل إليها النفس، يحبس نفسه عنها. بعض الناس يكون معتادا على بعض المعاصي لا يستطيع تركها إلا بالصبر. من الناس من يكون معتادا على معصية، لا بد أن يصبر حتى يمتنع عن هذه المعصية، لا بد أن يحبس هذه النفس، لا يعطيها ما تريد، يحبسها عن معصية الله سبحانه وتعالى. ثم الصبر على أقدار الله. المسلم تصيبه بلاءات في هذه الحياة، كل الناس المسلم والكافر يبتلى لكن بلاء المؤمن أشد. يبتلى بالفقر، يبتلى بالمرض، يبتلى بالعدو، يبتلى بالخوف، يبتلى بالأوبئة، يبتلى بعدو يؤذيه، لا بد أن يصبر على ذلك كله حتى يكون في خير وإلى خير. يحبس نفسه لا يتجاوز، حتى إن الله تعالى ذكر في حق الأعداء الصبر مع التقوى: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمدركم ربكم 5000 من الملائكة. فلا بد من صبر، وأن يكون هذا الصبر مقرونا بتقوى الله، لا يكون في تجاوزات، لا يكون في تعدي، لا يكون في مخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، كل شأن المؤمن خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء، المسلم معرض للضراء، صبر فكان خيرا له. وهذا عنوان سعادته، أن يكون شاكرا لله عند السراء وصابرا عند حصول البلاء والضراء. فمن كان كذلك فقد أراد الله تعالى به خيرا. فإذن لا بد لنا من صبر أيها الناس في هذه الحياة، نستعين بهذه العبادة العظيمة التي هي الصبر على إنجاز ما نريد، على فعل ما أمر الله، وعلى ترك واجتناب ما نهى الله تعالى عنه، وعلى مواجهة ما يصيبنا من الأقدار والابتلاءات بما يوافق شرع الله سبحانه. كل ذلك يكون بالصبر. ثم قال الله تعالى: والصلاة، استعينوا بالصبر واستعينوا بالصلاة، إن الله مع الصابرين، وإذا كان الله تعالى معهم فله منهم كل خير. كذلك الصلاة عون للعبد، عون عظيم للعبد على كثير من أموره، عون له على فعل الطاعات. الصلاة تعينك على فعل الطاعة، عون على ترك معصية الله. فالصلاة عون على طلب العلم وعلى الدعوة إلى الله وعلى قراءة القرآن وعلى الجهاد في سبيل الله، وعون على كل طاعة لله جل وعلا. استعن بهذه الصلاة. هكذا الصلاة عون على ترك المحرمات لمن كان مبتلى بمعصية، يكثر من الصلاة فإنها عون له على تركها، عون له على البعد عن معصية الله سبحانه وتعالى أيا كانت. قد قال الله سبحانه: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة عون للعبد على ترك الفحشاء والمنكر، فما دام العبد من المصلين القائمين بهذه الصلاة على وجهها الذي أمر الله تعالى به، فإنه بعيد عن المنكرات وعن الفحشاء. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة عون لك على تبليغ العلم، على تبليغ الدعوة، على بث هذا الخير في أوساط المسلمين. أكثر من الصلاة حتى تكون عونا لك على هذا المقصود العظيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، أي صلي في الليل نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. سيأتيك قول ثقيل، ستأتيك رسالة من الله جل وعلا تعادي بها أقرب الأقربين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتتني رسالة من ربي فضقت بها ذرعا، فقيل لي إما أن تفعل وإما أن يفعل بك. أتته رسالة من الله جعلته يترك داره وبلده وماله ومتاعه، أتته رسالة من الله جعلته عاد أقرب الأقربين إليه، عاد بعض أعمامه وعاد قبيلته وعشيرته، أتته رسالة من الله فكان عليه الصلاة والسلام لا يجد من الطعام يملأ به بطنه إلا ما واراه إبط بلال رضي الله عنه، أتته رسالة من الله فعودي من أجلها وأوذي من أجلها، فلا بد لهذه الرسالة الثقيلة من استعانة عظيمة بالله، ومن أعظم ذلك الاستعانة بصلاته في الليل. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، صل في الليل كثيرا، أطل الصلاة، لأنه سيأتيك حمل عظيم، لا بد في حمل هذا الحمل أن تكثر من صلاتك لله في الليل، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. فكانت صلاة الليل في أول الأمر واجبا على الرسول عليه الصلاة والسلام، وبقيت واجبا سنة كاملة حتى نسخها الله تعالى بآخر سورة المزمل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، إلى آخرها. فالصلاة عون، عون على تبليغ هذا العلم، على حمل هذه الدعوة، على تبليغ هذه الرسالة العظيمة. لا تبلغ هذه الرسالة إلا بمعونة من الله، لا تحتاج إلى كسل، لا تحتاج إلى فتور، تحتاج إلى تعلم أولا حتى يبلغ الإنسان على علم، تحتاج إلى تفقه في الدين، تحتاج إلى صبر على العلم حتى يكون الإنسان مبلغا للهدى على وجهه، هكذا تحتاج إلى صبر على ما يقوله الأعداء، على ما يقوله الحاقدون، تحتاج إلى صبر على الأذية والمعاداة وما ينال الإنسان في سبيل تبليغ هذه الدعوة العظيمة، كما قال الله لنبيه: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، يقولون عنك ساحر، يقولون عنك كذاب، يقولون عنك شاعر، يقولون عنك صنبور منبتر، يقولون عنك مجنون، يقولون عنك أنك تملي أساطير الأولين، يقولون عنك أنه يعلمك بعض الأعاجم. يضيق صدرك بهذه المقالات وبهذه الافتراءات وبهذه الاتهامات، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أكثر من تسبيح الله ومن السجود لله سبحانه وتعالى، فإن ذلك عون لك على مواجهة كل هذه الأمور. فالصلاة عون لك على قدر صلاتك وخشوعك فيها وإتمامك لها وإكثارك منها، تعان على أموره. كثير من السلف كان يستعين على طلب العلم وكتابة الحديث بصلاته في الليل، كثير من السلف كان يستعين بالله جل وعلا على فهم المسائل وتبين القول الصواب فيها بالصلاة. كان شيخ الإسلام إذا عيته مسألة واستصعبت عليه قام فتوضأ وصلى لله جل وعلا حتى يفتح الله تعالى عليه في تلك المسألة. كان بعض المحدثين يقول: إني إن فاتني وردي في الليل، أي من الصلاة، أجد ضعفا في طلبي للعلم في يومي الذي أستقبله. ضعف، لأن هذه الصلاة عون. بعض الناس يستكثر هذه الساعة، هذه الساعة التي تصليها أو نحو الساعة، لا تستكثرها، توفر عليك ساعات، توفر عليك أوقات، توفر عليك جهودا عظيمة يعينك الله سبحانه وتعالى بفعلك لهذه الصلاة على ما تريد أن تفعله. فالصلاة عون، الصلاة عون، عون على المصائب. إذا نزلت المصائب قم إلى صلاتك. وهكذا كان السلف، كان الأنبياء والسلف ومن إليهم على هذا الحال. إذا جاءت المصائب الشديدة والابتلاءات العظيمة فزعوا إلى هذه الصلاة التي هي مفزع المؤمنين والتي هي ملاذ الموحدين وقرة أعينهم وسكون أنفسهم، كما أخبر بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. جاء في حديث صهيب ابن سنان عند الإمام أحمد في الحديث الطويل المعروف في ذلك النبي الذي خير في قومه لما نظر إليهم وأعجبه كثرتهم قال: من يقوم لهؤلاء؟ فأوحى الله إليه: اختر لقومك إحدى ثلاث، إما الموت وإما الجوع وإما عدو يستأصلهم. فجمع قومه قالوا: أنت نبينا فاختر لنا. قال: فقام إلى الصلاة، فقام إلى الصلاة وكانوا يفزعون، أي الأنبياء، وكانوا يفزعون إذا فزعوا إلى الصلاة. هذا شأنهم، جاء أمر عظيم يفزعون إلى الصلاة. فقام هذا النبي وصلى، قال: اللهم أما الجوع فلا، لا صبر لنا عليه، وأما العدو فلا، ولكن الموت. قال: فمات في ثلاثة أيام منهم 70,000. فكان فزعه إلى الصلاة. وهكذا كان أنبياء الله سبحانه وتعالى إذا نابهم الأمر الشديد ونزلت بهم الأمور المعضلة قاموا إلى الصلاة وفزعوا إليها. جاء في الصحيحين في قصة إبراهيم حين دخل أرض مصر وكان فيها رجل جبار، وكان هذا الرجل الجبار الملك لا يعلم بامرأة جميلة إلا أخذها، وكانت سارة زوجة نبي الله إبراهيم من أجمل العالمين. فقال لها إبراهيم: إن هذا الجبار إن يعلم أنك زوجتي يحول بيني وبينك، فإذا سألك فقولي إنك أختي، فإنك أختي في الإسلام، فلا يوجد في الأرض مسلم غيري وغيرك. فلما دخل هذه الأرض رآها بعض أهل هذه الجبار فأرسل إليه: إنه قد دخل أرضك امرأة لا ينبغي أن تكون إلا لك. فأرسل إليها يريدها تحضر بين يديه، فاهتم نبي الله إبراهيم واغتم لذلك وقام إلى الصلاة، قام يدعو ويصلي وفزع إلى هذا المفزع العظيم وإلى هذه العبادة العظيمة التي كان يفزع إليها الأنبياء والصالحون في سائر الأعصار. فدخلت هذه المرأة على ذلك الجبار وكلما مد يده إليها يبست واضطربت ثلاث مرات حتى قال: أخرجوها من عندي، فإنما أتيتموني بشيطان ولم تأتوني بإنسان. وإبراهيم لا زال في الصلاة. فلما جاءت إليه انصرف من صلاته عليه الصلاة والسلام وقال: مهيم، أي ما شأنك؟ قالت: رد الله كيد الفاجر، رد الله كيد الفاجر وأعطاني خادما. أخدمها هاجر التي كانت سرية لإبراهيم. فانظر إلى هذا البلاء الذي نزل بإبراهيم، زوجته تؤخذ من بين يديه إلى ملك جبار لا يستطيع لها منعا ولا يستطيع له دفعا، لجأ إلى هذه الصلاة، فزع إلى هذه الصلاة، ففرج الله سبحانه وتعالى عنه. ودفع شر هذا الفاجر عن زوجته رضي الله عنها. وكم تعدد من شأن الصالحين من الأنبياء وغير الأنبياء من السابقين واللاحقين. جريج العابد الراهب كما في الصحيحين حين اتهموه قام إلى الصلاة، جاءوا يضربونه، اتهموا أنه زنى، ما شأنكم؟ قالوا زنيت بهذه المرأة، زنيت بهذه المرأة فولدت منك غلاما. قال هاتوا الغلام، أحضروا الغلام، قال دعوني حتى أصلي ركعتين. مفزع المؤمنين. فصلى جريج رضي الله عنه، والصلاة أقرب ما يكون فيها العبد من ربه. ثم انصرف من صلاته وأتى إلى هذا الغلام رضيع في المهد، ما زال مولودا من يوم أو بضع يوم. قال له يا غلام من أبوك؟ قال أبي فلان الراعي. أنطقه الله، أنطقه الله سبحانه وتعالى، وصرف عن جريج الذي كان عابدا صالحا شر هؤلاء القوم. وكان مفزع جريج رضي الله عنه إلى صلاته. وهكذا كان السلف. فالصلاة أيها الناس عون، نزلت مصيبة استعن بهذه الصلاة، قم إلى هذه الصلاة، نزل بلاء استعن بهذه الصلاة، أكثر منها، تقرب إلى الله جل وعلا بها، فإنها عون لك على كل ما نزل بك. جاء عند ابن جرير بسند صحيح أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان في سفر وهو يمشي على دابته أو راحلته في الطريق، فأخبر بموت أخيه قثم، فحزن ابن عباس رضي الله عنه واسترجع، ثم مال عن الطريق ونزل من على راحلته وصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس، أطال فيهما الجلوس والسجود. ثم لما انصرف من صلاته ركب راحلته وقرأ هذه الآية: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فرأى ابن عباس رضي الله عنه أن هذه المصيبة العظيمة التي نزلت به وهي موت أخيه أنه يفزع إلى هذه الصلاة، فإن الله تعالى يعينه على الصبر على هذه المصيبة بفعله لهذه الصلاة، يربط الله تعالى على قلبه، يعينه الله تعالى على ما نزل به من البلاء بفعله لهذه العبادة العظيمة. خبيب رضي الله عنه حين أخرجوا لقتله قام إلى الصلاة، بلاء، يستعين بالله على هذا البلاء، وقصته طويلة في صحيح البخاري. ثم قال: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. استعانة على هذا البلاء العظيم وفزع إلى هذه العبادة العظيمة بهذه الصلاة التي فيها عون من الله سبحانه وتعالى العبد. قد جاء في حديث ولكن في إسناده ضعفا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. حزبه أي نزل به أمر شديد، نزل به أمر عظيم يفزع إلى الصلاة. وهذا الحديث في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد عن حذيفة رضي الله عنه، وفي الإسناد إليه ضعف، ولكن هذا ثابت من حال الأنبياء، وثابت أيضا أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يرى هذه الصلاة قرة عين له وراحته، أي يستعين بها على أموره وتقر عينه بها فتكون عونا له على ما وراءها. فهذان الأمران الصبر وكذلك الصلاة أمران عظيمان في إعانة العبد على كل شؤونه، حتى على أعماله الدنيوية يستعين بالله جل وعلا على يستعين بصلاته على قضاء كل أعماله. وإذا كان الإنسان مفتتحا لهذا اليوم بهذه الصلاة أعانه الله سبحانه وكفاه جميع ما في هذا اليوم، كما جاء في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول: يا ابن آدم صلي لي أربعا أول النهار أكفك آخرة. وهذه الأربع اختلف فيها العلماء، هل هي الصلاة بعد طلوع الشمس أول النهار، أو هي ركعتا الفجر الراتبة وفريضة الفجر؟ واختار شيخ الإسلام رحمه الله وجماعة من أهل العلم أنها صلاة الفجر مع راتبتها. يا ابن آدم صلي لي أربعا أول النهار، صلاة أربع ركعات أول النهار تستعين بها على جميع اليوم، أكفك آخرة، جميع ما في هذا اليوم يعينك الله سبحانه وتعالى عليه ويكفيك الشر فيه. فالصلاة عون للعبد. في الصحيحين أيضا أن الشيطان يعقد على رأس الإنسان ثلاث عقد، مع كل عقدة يضرب: عليك نوم طويل فارقد، فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، نشيط معان على أموره يقوم بها ويفعلها ويقضيها على أحسن حال وأكمل وجه، لأن معه هذه الأسباب العظيمة من أسباب المعونة، ومن ذلك الصلاة لله جل وعلا. فاستعن أيها المسلم بالصبر، بحبس هذه النفس، بربطها على ما تريد. لا يأتي شيء بغير صبر، أي شيء عظيم لابد فيه من صبر. الذي يتابع هوى نفسه ويعطيها راحتها يندم، هذا يغبن، تنفرط عليه أمور وتضيع، يمضي العمر وما قدم شيئا. والذي يصبر ويصابر ويجتهد لا يدري تتوالى الأيام والليالي إلا وقد فتح الله عليه وعلى يديه خيرا كثيرا، إذا كان ذلك بإخلاص لله سبحانه وتعالى. وهكذا استعن على أمورك بالصلاة، استعن على أمورك بصلاتك، لا تكسل عن صلاتك، لا عن فريضتها ولا عن نوافلها، حافظ على فرائضها بأكمل وجه وعلى رواتبها وعلى السنن المستحبة في اليوم والليلة، واحرص عليها وقم بها على أكمل وجوهها، تجد بركة ذلك، تجد معونة الله سبحانه وتعالى لك على أمورك، تجد خيرا كثيرا يسره الله سبحانه وتعالى لك حين استعنت بالله سبحانه بفعل هذين السببين المشروعين اللذين شرعهما الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بالصبر واستعينوا بالصلاة. عندكم أمور تريدون القيام بها، استعينوا عليها بهذين الأمرين العظيمين، فإن من كان قبلكم كانوا يستعينون على أمورهم العظيمة بفعل هذين الأمرين العظيمين: الصبر وكذلك الصلاة، الصلاة المشتملة على ذكر الله، الصلاة المشتملة على إقبال العبد إلى الله جل وعلا، الصلاة التي كلها تسبيح وتحميد وتكبير ورد الأمور إلى الله جل وعلا. وهذا من أعظم العون، ذكر الله وتسبيحه وتحميده من أعظم العون، ولو كان خارج الصلاة فكيف إذا كان في الصلاة؟ قد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي ولفاطمة حين جاءت فاطمة تسأل خادما، تعبت من الطحن بالرحى، تطحن الحبوب بالرحى حتى أثر الرحى في يديها رضي الله عنها وارضاها، فجاءت تريد امرأة تخدمها من النبي صلى الله عليه وسلم، تعينها على عملها، تقوم معها ببعض العمل في بيتها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم تجده، فكلمت عائشة ثم انصرفت. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم من آخر الليل إلى بيت علي رضي الله عنه وقد تهيأ للنوم مع زوجته فاطمة رضي الله عنها، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم بينهما قال: ألا أدلكما على خير مما سألتما؟ أنت سألت خادما، ألا أخبرك بخير من الخادم؟ الخادم ماذا يفعل؟ يعين صاحبه، يقوم بأعماله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: هناك أمر تستعينون بي على أعمالكم أحسن من الخادم، تتيسر عليكم أعمالكم وعباداتكم وأفعالكم الدنيوية إذا فعلتما هذا الأمر. ألا أدلكما على خير مما سألتما؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: إذا أخذتما مضاجعكما أو إذا أويتما إلى فراشكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34. وفي بعض الروايات أن التكبير 33 وأن التسبيح 34، فذلك خير لكما من خادم. قال شيخ الإسلام رحمه الله بمعنى كلامه: ولهذه الكلمات تأثير عظيم في معونة العبد على كل ما يفعله، وهذا أمر ملاحظ ملموس أن من قالها أعين على كل أموره. تأمل إلى هذه الكلمات في هذا الوقت، أليست الصلاة كلها تسبيح وتحميد وتكبير؟ كلها الصلاة تسبيح وتكبير وحمد في وقت إقبال على الله، في وقت تفرغ له، في وقت وقوف بين يديه، ألا يكون العون فيها أعظم على كل ما يفعله الإنسان وعلى كل ما يأتيه الإنسان من أموره في هذه الحياة الدنيا؟ فاستعن أيها المسلم بالصبر وتصبر على كل ما تريد، تصبر وتجلد، فليس هناك شيء عظيم ينال بغير تعب وينال بغير صبر، فلا بد من صبر. وهكذا استعن بالإكثار من هذه الصلاة وبفعلها فرضا ونفلا وبالصبر عليها، فإنها عون لك على كثير من الأمور، ييسر الله سبحانه وتعالى من وراء ذلك أمور كثيرة. هذه وقفة يسيرة مع هذه الآية العظيمة من كتاب الله سبحانه وتعالى، عسى أن يكون ذلك نافعا لنا جميعا، فنستعين بهذين الأمرين العظيمين على ما نحن فيه وعلى ما نواجهه وعلى ما ينزل من قدر الله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، والحمد لله رب العالمين.
6: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.

وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً

الله فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم

هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك والله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة.

فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر

تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا

ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه

كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية

شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك

واشربوا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.

أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت

واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى

الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واتقوا

بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

أو نسك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام.

إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه.

وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألون

يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من

حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا

بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو

متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم.

نقاتل في سبيل الله. قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا

الظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم.

جالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو

0: جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين ضمنها جمعا من الأسئلة. من بين أسئلته سؤال عن تفسير آية من كتاب الله، نفس الآية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم
1: وليلبسوا عليهم
0: دينهم ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون. فسروا لنا هذه الآية جزاكم الله خيرا.
1: هذه الآية الكريمة على ظاهرها شركاؤهم معبوداتهم من دون الله، زين لهم الشيطان الذي هم عبدوهم من دون الله، وزين لهم معبوداتهم من دون الله أن يقتلوا أولادهم ظلما وعدوانا. وقالوا في هذا إن قتل البنت خشية العار، قتل الولد خشية الحاجة والفقر، فنهاهم الله عن هذا في قوله جل وعلا: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياهم. ولهذا قال جل وعلا: ليردوهم ونلبسوا عليهم دينهم، يعني نشبه عليهم دينهم وليهلكوهم. فالواجب الحذر من طاعة الشياطين الذين يدعون إلى الشرك بالله وإلى قتل الأولاد بغير حق وإلى كل هجور وظلم. وسمي شركاءهم لأنهم شركوا، سمهم الله شركاء لأنهم شركوهم مع الله في العبادة وأطاعوهم في معاصي الله وشرك به، فسموا شركاء لأجل ذلك. والله سبحانه ليس له شريك بل هو الواحد الأحد الذي يستحق العبادة دون كل ما سواه جل وعلا.
0: جزاكم الله خيرا. يسأل سؤالا آخر ويقول: ما هو أفضل وقت لصلاة الوتر؟ وبماذا تنصحونني لكي أواظب عليها في منتصف الليل؟ لأنني أصبحت لا أؤديها إلا بعد صلاة العشاء.
1: الأفضل لمن قدر أن يكون آخر الليل، هذا هو الأفضل، أن يصلي صلاة الوتر والتهجد في آخر الليل في الثلث الأخير، لما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى ينفجر الفجر. متفق على صحته، هو حديث عظيم يدل على أنه جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى الثلث الأخير في كل جهة من الجهات على حسب أوقاتهم، فيقول سبحانه وتعالى: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فإن استطاع المؤمن والمؤمنة أن يكون في هذا الوقت من المصلين والداعين فهذا هو الأفضل. ونزول رب جل وعلا لا يشابه نزول المخلوقين، بل هو نزول يليق بالله سبحانه وتعالى، لا يعلم كيفيته إلا هو جل وعلا، ولا يلزم من خلوق العرش وهو فوق العرش سبحانه وتعالى فوق جميع الخلق، وينزل نزولا يليق بجلاله لا ينافي علوه وفوقيته سبحانه وتعالى. فهو نزول يليق به جل وعلا، هو الذي يعلم كيفيته سبحانه وتعالى. فعلينا أن نؤمن بذلك وأن نصدق بذلك ونقول: لا يعلم كيفية هذا إلا هو سبحانه وتعالى. وهكذا بقية الصفات نعلمها ونمرها كما جاءت، ولكن لا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه وتعالى، كالاستواء على العرش والنزول والمجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده، وكذلك رحمته وغضبه، كيف يرحم كيف يغضب، كيف سمعه كيف بصره كيف يده كيف قدمه، كلها صفات لله لا نعلم كيفيتها، بل لا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه وتعالى. ولهذا لما سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله إمام المدينة في زمانه في القرن الثاني سئل رحمه الله، قال له السائل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق طويلا وعلت في الرحضاء تعظيما لهذا السؤال لخطورته، الرحضاء العرق، ثم قال: الاستواء معلوم والكشف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وما أراك إلا رجل سوء ثم أمر به فأخرج. فالمقصود أنه قال الاستواء معلوم والكشف مجهول، وهذا هو قول أهل السنة والجماعة جميعا، كما قال مالك رحمه الله قاله الأئمة غيره كأبي حنيفة والشافعي والأوزاعي والثوري وابن عيينة وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وغيرهم من أئمة الإسلام. وهو مروي عن أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين، وهو أيضا قول ربيعة بن أبي عبد الله شيخ مالك، فإنه قال معنى هذا الكلام، وهو قول الأئمة جميعا من أهل السنة والجماعة. الاستواء معلوم وكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة. وهكذا القول في بقية الصفات كالنزول والرحمة والغضب والسمع والبصر واليد والقدم والأصابع وغير هذا، كلها يقال فيها إنها معلومة من جهة المعنى ومن جهة اللغة العربية، ولكن كيفيتها لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث الدلالة على شرعية التهجد في آخر الليل والدعاء في آخر الليل، لكن من لم يستطع فإنه يوتر في أول الليل، من لم يستطع ذلك فالسنة له أن يوتر في أول الليل أو في وسط الليل حسب طاقته، لما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أولا، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. فلم يفصل في هذا عليه الصلاة والسلام، فمن طمع أن يقوم آخر الليل هو أفضل، ومن خاف أوتر في أول الليل. وقد فعل هذا صلى الله عليه وسلم هذا وهذا وهذا. قالت عائشة رضي الله عنها من كل ليل قد أوتر رسول الله من أوله وأوسطه وآخره، ثم انتهى وتره إلى السحر، يعني استقر وتره في الثلث الأخير عليه الصلاة والسلام. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. يقول إنني أعاني من مشكلة ربما يعاني منها الكثير من الناس، ألا وهي أن معظم أصدقائي ومن أعاشرهم في المدرسة وأحيانا في البيت لا يؤدون الصلاة، وكثيرا ما أسمع في برنامجكم أن الذي لا يصلي يعتبر كافر فلا يسلم عليه وما إلى هنالك، ولقد قمت بنصحهم ولكن بدون جدوى، مع أنهم ذوي خلق عالي ومعاملتهم لي ولغيري كلها جيدة، ولم أر منهم إلا كل خير غير ما ذكرت. أفيدوني في هذا الأمر الذي طالما يضايقني، وما هي نصيحتكم لتارك الصلاة، وماذا أعمل معهم؟ جزاكم الله خيرا.
1: الواجب نصيحة من عرف بترك الصلاة وتحذيرهم من غبة ذلك، لأن ترك الصلاة كفر أكبر، وإن لم يجحد وجوبها في أصح قولي العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقوله عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فهذه الأحاديث العظيمة تدل على أن من تركها يكفر وإن لم يجحد وجوبها، أما إن جحد وجوبها فإنه كافر عند جميع العلماء نسأل الله العافية. الله يقول جل وعلا في كتابه العظيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ويقول سبحانه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، ويقول عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال سبحانه والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. نعمة عظيمة فضل كبير لمن حافظ على الصلاة أن يكون من أهل الفردوس، من أهل أعلى الجنة. الفردوس أعلى الجنة وأوسطها وخيرها، فمن تخلق بهذه الأخلاق التي ذكرها الله في سورة المؤمنون في قوله جل وعلا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وأهلهم راعون.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي اسمان، بعض الأسماء من أسماء الله تعالى، اسمه جل وعلا الرازق، واسمه الرزاق، واسمه الصمد.
1: وليوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم بشهاداتهم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. هذه صفة الأخيار، هذه صفة أهل السعادة، وعلى رأسهم المحافظون على الصلوات. والمحافظة على الصلاة من أسباب الاستقامة، فإن من حافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. قال نافع مولى بن عمر رضي الله تعالى عنه، كان عمر رضي الله عنه، يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين، كان يكتب إلى عماله ويقول، يعني أمراءه يكتب إليهم ويقول: إن أهم أمركم عند الصلاة، فمن حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. فالذي لا يصلي يجب أن يهجر إذا لم تجد فيه النصيحة، يجب أن يهجر ولا يسلم عليه ولا تجاب دعوته ولا يدعى إلى وليمة ولا إلى غيرها، لأنه أتى منكرا عظيما وكفرا بواحا، نسأل الله العافية. ويجب أن يرفع أمره إلى ولاة الأمور حتى يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، فإن أمره عظيم وخطير، هو يجر غيره أيضا إلى مثل فعله، يجر غيره من زملائه وجلسائه إلى مثل فعله. فالواجب أن يناصح وينكر عليه من أقاربه وجلسائه وزملائه إنكارا واضحا، إنكارا شديدا، حتى يعلم خطورة ما هو عليه، وحتى يعلم بشاعة ما فعل، وحتى يعلم أنه أتى كفرا بواحا ومنكرا عظيما، لعله يستجيب، لعله يهتدي. فإن أبى وجب هجره ورفع أمره إلى ولاة الأمور حتى يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا على الصحيح، وإن لم يجحد الوجوب. أما إن جحد وجوبها فإنه يكون كافرا مرتدا عن الإسلام عند جميع العلماء، نسأل الله العافية. والغالب أن الذي لا يصلي ولا يبالي ولا يهتم بالصلاة، الغالب عليه أنه لا يقر بالوجوب ولا يبالي بوجوبها ولا يهتم بوجوبها، فهو في عمله يدل على أنه مكذب. فالواجب على المسلمين جميعا أن يعنوا بهذا الأمر، وأن ينكروا على من تخلف عن الصلاة، وأن يبينوا له خطورة ما فعل وشناعة ما فعل، لعله يهتدي، لعله يرجع إلى الصواب. نعم.
3: جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. من المستمع حسن سعيد محمد الزعيدي من اليمن حضرموت، رسالة ضمنها أكثر من سؤال. في سؤال له طويل، ملخصه يقول: إذا انقطعت منافع الوقف فهل يباع لينتفع بثمنه في جهة أخرى؟
1: نعم، إذا تعطلت منافع الوقف يباع ويشترى به ما هو أصلح منه. فإذا كان بيت تعطل أو دكان تعطل يباع ويشترى به بيت أصغر أو دكان أصغر ينتفع به، أو أرض تعطلت من الزراعة ما رأي فيها الناس تباع حتى تتخذ مساكن ويشترى بها ما هو أصلح منها، أو يعمرها صاحب الوقف بيوتا للسكن إذا كان يستطيع ذلك، ولا تعطل، لا يترك الوقف عاطلا، يعني هذا من باب إضاعة المال، لا يجوز، بل يجب أن ينظر في أمره إما بإصلاحه وتعميره وإما ببيعه وشراء ما هو أصلح منه، ويكون ذلك بواسطة في المحكمة إذا كان في البلاد محكمة، في بلاد إسلامية فيها محكمة، وإلا يكون ذلك بواسطة أهل الخير كالمركز الإسلامي أو العالم الذي يوثق به في البلد أو في الأقلية الإسلامية حتى يتعاون مع ناظر الوقف في ذلك. المقصود أن ناظر الوقف يتعاون مع أهل الخير في ذلك حتى يبرئ ذمته وحتى يسلم هذا الوقف من التعطل. أما إذا كان في بلد فيها محكمة فإن الناظر يستشير المحكمة ويسير على ضوء توجيهات المحكمة في البيع وفي شراء البديل. نعم.
3: جزاكم الله خيرا. المستمعة ميم ميم مصرية تعيش في الطائف بعثت برسالة ضمنتها جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: هل يجوز للزوجين استخدام طريق العزل إذا كان يريد أن يؤخر الإنجاب حتى فطام الطفل الأول؟
1: لا حرج في ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم أقر العزل، ولكن العزل لا يمنع ما أراد الله من الولد، قد يسبق الماء ويغلب الرجل على ذلك. إذا أراد الله الولد قد يسبق الماء ولو قليلا من الماء يحصل منه الولد، لكن العزل لا حرج فيه. قال جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عليه الصلاة والسلام.
3: جزاكم الله خيرا. تسأل وتقول: هل يجوز استعمال حبوب منع الحمل بدلا من العزل لمدة عامين حتى يتم فطام الطفل الأول، مع العلم بأن الأم ليس بها أي مرض ولكنها تريد إرضاع طفلها لمدة عامين؟
1: لا ينبغي استعمال الحبوب لأنها تضر وتسبب امتناع الولد. أما العزل فهو أسهل، يعني قد يسبق الماء ويحصل الولد. أما استعمال الحبوب ونحوها فلا ينبغي إلا من مضرة، كي يكون عندها أولاد كثيرون تعجز عن خدمتهم وتربيتهم، فلا بأس أن تستعمل الحبوب بعد استشارة الطبيب المختص وتقريره عدم مضرتها مع رضا زوجها بذلك. أما إذا كان ما هناك مضرة فهي سليمة ورحمها سليم وليست مريضة وليس عندها أولاد كثيرون يشق عليها تربيتهم، فلا ينبغي في هذه الحال ولا يجوز استعمال الحبوب.
3: جزاكم الله خيرا. تسأل أيضا سؤال آخر وتقول: لدي بعض العطور التي تحتوي على الكحول وسمعت أن استعمالها حرام، فماذا أفعل بها؟ هل يجوز أن أستعملها حتى تنتهي ثم أستعمل غيرها؟
1: العطور اللي يثبت أن فيها مسكر لا يجب استعمالها بل يجب إتلافها، مثل الكالونيا هذه ثبت أن فيها كحولة فيها سبيرت وتسكر، فلا يجوز استعمالها وإن فعلها بعض الناس لا يجوز استعمالها أبدا. أما الكحول وأما العطور الأخرى فلا نعلم فيها شيئا، لكن إذا ثبت بشهادة الثقات العارفين بأن فيها ما يسكر كثيره فإنه لا فإنها لا تستعمل، ما أسكر كثيره فقليل حرام، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم.
3: اللهم صل وسلم.
1: ما أسكر كثيره فقليل حرام، فإذا ثبت بقول الثقات العارفين اثنين فأكثر أنه مسكر، يعني أن كثيره يسكر، لم يجد استعماله لا قليله ولا كثيره. فأما إذا كان كثيره لا يسكر فلا بأس باستعماله. نعم.
3: جزاكم الله خيرا. آخر سؤال لها تقول: هل يجوز لي أن أقرأ من المصحف أثناء صلاة النافلة كقيام الليل مثلا؟
1: لا حرج في ذلك، مثل قيام الليل وتهجد رمضان، لا حرج يقرأ الإنسان من المصحف الرجل والمرأة جميعا، لأن في هذا إعانة لهما على الاستكثار من القراءة. نعم.
3: جزاكم الله خيرا. رسالة مطولة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف دال عين ميم من الرياض. الرسالة برمتها تكشف عن شخصية صاحبها فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، سماحة والدنا البار الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله ورعاه أمين، أحييك بتحية الإسلام الخالدة تحية أهل الجنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، والدي العزيز أطال الله في عمرك ودعلك ذخرا للإسلام والمسلمين. إني أحبك في الله وأسأل الله أن يحشرني وإياك وجميع المسلمين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، عندي سؤال. هو أنا شاب ولله الحمد والمنة ملتزم بجميع تعاليم الإسلام، وأسأل الله لي ولك الثبات على الحق إلى يوم المعاد. وقد توظفت في إحدى الوزارات، وأنا أريد أن يكون الراتب الذي أتقاضاه حلالا ولا يكون فيه قرش واحد حرام، لأنني أريد أن أكون مستجاب الدعوة كما قال عليه السلام لسعد بن أبي وقاص: أطم مطعمك تكن مستجاب الدعوة. ولا أريد أن أكون مثل الأشعث الأخبر الذي يمد يديه إلى السماء وملبسه حرام ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. وأنا آتي للدوام في الصباح الساعة 7:30، أكون جالسا على مكتبي ولا أستخدم الأقلام والأوراق والدبابيس وكل أغراض العمل إلا في العمل، ولا أستعملها لحاجاتي الخاصة بل أستخدمها لحاجة العمل. ولكن هناك ثلاثة أشياء أريد أن أسأل عنها بارك الله فيك، وهي: جميع موظفي الإدارة التي أعمل فيها يخرجون في الساعة 2:00 ظهرا، وفي 2:15 لا تجد في الوزارة أحدا إلا نادرا، يخرجون جميعا بما في ذلك مدير إدارتنا وكذلك مدير القسم. وقد جلست أكثر من يوم أجلس إلى 2:30 وأخرج أنا لوحدي من الوزارة وليس هناك أحد، فهل يجوز لي يا سماحة الشيخ أن أخرج معهم أم لا؟ ثانيا، التليفون في المكتب بعض الأيام يكون لي أشغال وحاجات تخصني ولا تخص العمل بشيء، وأريد أن أتكلم في التليفون، فهل يجوز لي استعمال التليفون بغير حاجة العمل؟ ثالثا، بعض الأيام يكون لي أعمال وأشغال وحاجيات لا يمكن فعلها إلا في وقت الدوام سواء داخل الوزارة أو خارجها، فأخذ الإذن من رئيس القسم وأخرج، وبمجرد الانتهاء من العمل أرجع مباشرة إلى المكتب، فهل هذا جائز؟ رابعا، بعض الأيام يكون عندي يوم كامل فيه شغل أو أسافر إلى المدينة التي يسكن فيها والداي وزوجتي وأهلي، فأستأذن من رئيس القسم ويأذن لي وأتغيب ذلك اليوم أو في منتصف الوقت يأذن لي، فهل هذا جائز؟ علما يا شيخي أن رئيسي هذا صاحب صلاحية في عملية دخولي وخروجي وكشف الدخول والخروج، وكشف الخروج والدخول يتم عن طريقه وبإذنه. أرجو يا سماحة الشيخ أن تجيب عن هذه الأسئلة بأسرع وقت ممكن حتى تنقذني من دوامة الأفكار التي تطاردني، فأنا لا أريد أن آكل حراما. بارك الله فيك ونفع بك ودعلك ذخرا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم.
1: أولا، نسأل الله لنا ولك الثبات على الحق، ونسأل الله أن يتقبل دعواتك وأحبك الله الذي أحببتنا له. ثانيا، لا حرج فيما ذكرت من الأمور الأربعة. أولا، استعمال تلفون عند الحاجة لا بأس إذا لم يكثر، إذا دعت الحاجة في شيء قليل نرجو أن لا حرج في ذلك إن شاء الله، والدولة بحمد الله خيرها كثير ونفعها عام، فالشيء اليسير يغتفر في مثل هذا لأن الحاجة قد تدعو إلى هذا في بعض الأحيان. وكذلك خروجك إلى الساعة في الساعة 2:15 مع الناس لا بأس، تخرج الساعة 2:15، وإذا جلسوا إلى النصف اجلس معهم، وإذا خرجوا اخرج معهم، لكن بعد الساعة 2:15، النهاية 2:15 والربع الأخير هذا للخروج والذهاب إلى البيت، ولا بأس أن تخرج مع الناس الساعة 2:15 لا قبلها. الثالثة، تخرج من المكتب بإذن المسؤول لبعض الحاجات اللي تعرض أو لأهلك في زيارة خاصة في بعض الأيام بإذن صاحبك بإذن المسؤول، لا حرج في ذلك إن شاء الله، مع مراعاة القلة من هذه الأشياء والحرص على أن تكون هذه الحاجات في غير الدوام، فإذا عرض في الدوام ولم يتيسر قضاؤها إلا في الدوام فلا حرج في ذلك إن شاء الله.
3: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى، وأرجو أن نتمكن من لقاء قريب وأنتم والمستمعون على خير.
1: نرجو ذلك.
3: اللهم مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لمتابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته.
4: تستمعون الآن إلى قراءة لأحاديث من رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله.
5: الباب الثالث، باب الصبر. وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان.

رضي الله عنه إن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة رضي الله عنها: وكرب أبتاه، فقال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه: يا أبتاه، جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها: أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. رواه البخاري. وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني قد احتضر فاشهدنا، فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم، فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في حجره ونفسه تقعقع ففاضت عيناه، فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية: في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه. وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه، وكان في طريقه إذا سلك راهب، فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه، وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، فشكى ذلك إلى الراهب فقال:

0: أخشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. فبينما هو على ذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع به جليس للملك كان قد عمي، فأتاه بهدايا كثيرة فقال: ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك. فآمن بالله تعالى فشفاه الله تعالى. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فجيء بالغلام. فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل؟ فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى فدعا بالمنشار، فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه. ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه. ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل، فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فرجف بهم الجبل فسقطوا. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور وتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فانكفأت بهم السفينة فغرقوا. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال: ما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: بسم الله رب الغلام، ثم ارم، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال: بسم الله رب الغلام، ثم رماه، فوقع السهم في صدغه، فوضع يده في صدغه فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. فأمر بالأخدود بأفواه السكك فخدت وأضرم فيها النيران، وقال: من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها، أو قيل له: اقتحم. ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها، فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام: يا أماه اصبري، فإنك على الحق. رواه مسلم. ذروة الجبل أعلاه، وهي بكسر الذال المعجمة وضمها، والقرقور بضم القافين، نوع من السفن. والصعيد هنا الأرض البارزة، والأخدود الشقوق في الأرض كالنهر الصغير. أضرم أوقد، وانكفأت أي انقلبت، وتقاعست توقفت وجبنت. وعن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقال: اتق الله واصبري. فقالت: إليك.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة. حي

Estou. استو تراصوا، الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله. الله.

0: حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما في ليلتكما. قال: فحملت. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا، فدنوا من المدينة فضربها المخاض فاحتبس عليها أبو طلحة، وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يقول أبو طلحة: إنك لتعلم يا رب أنه يعجبني أن أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج، وأدخل معه إذا دخل، وقد احتبست بما ترى. تقول أم سليم: يا أبا طلحة، ما أجد الذي كنت أجد، انطلق. فانطلقنا وضربها المخاض حين قدما فولدت غلاما، فقالت لي أمي: يا أنس، لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر تمام الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. والسرعة بضم الصاد وفتح الراء، وأصله عند العرب من يسرع الناس كثيرا. وعن سليمان بن صرد رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذهب عنه ما يجد. فقالوا له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. متفق عليه. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قتل من أبى قبول الفرائض وما نسبوه إلى الردة. حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة قال: لما توفي نبي الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب، قال عمر: يا أبا بكر، كيف تقاتل الناس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. وهذا الباب في كتاب استثابة المرتدين في قتل من أبى قبول الفرائض. ولو عبر بلفظ قتال لكان أحسن من قتل، فإن المشروع في من أبى قبول الفرائض قتاله، فإذا أنكر أناس أو امتنعوا عن فريضة من فرائض الدين كالزكاة أو الأذان أو نحوها من الشعائر، جاز للإمام قتالهم حتى يرجعوا إلى تلك الشعيرة وإلى تلك الفريضة، كما قد ذكر ذلك أهل العلم في مسائل كثيرة. والقتال أعم من القتل، فلا يلزم من قتالهم أن يقتلهم جميعا أو أن يأخذ كل واحد منهم لقتله، ولكن يشرع قتالهم، فإن أقروا بالفريضة وأدوها كف عنهم. وما نصبوا إلى الردة، ما مصدرية، والمعنى ونسبتهم إلى الردة، من جحد فريضة من فرائض الدين ينسب إلى الردة، يقال هو مرتد. فالجحد للفرائض التي علمت من الدين بالضرورة كالزكاة ونحوها من فرائض الدين فاعله ينسب إلى الردة. فإذن هذا الباب تضمن حكمين: قتال من أبى قبول الفرائض، أي ولو لم يجحدها، أي ولو لم ينكر الفريضة لكن امتنع من قبولها، امتنع من أداء الزكاة، امتنعوا من الأذان، امتنعوا من نحو من الشعائر، فهؤلاء يشرع قتالهم. فإن ضاف إلى ذلك جحد وإنكار لهذه الفريضة فهذا ينسب فاعله إلى الردة ويقال هو مرتد. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأوله في من كفر وارتد، وآخره في من منع الزكاة، لأنه قال في أوله: وكفر من كفر من العرب. ثم قال أبو بكر عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس؟ والذين قال فيهم عمر لأبي بكر كيف تقاتل الناس ليسوا هم الذين كفروا، فلم يكن في قتال الذين كفروا وارتدوا إشكال، إنما كان الإشكال في قتال مانعي الزكاة، أي وهم يقرون بلا إله إلا الله ويصلون وإنما منعوا الزكاة، قالوا إنما كنا نؤديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قالوا: والذين بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ليسوا كذلك، ليست صلاتهم سكنا لمن يؤدي الزكاة، فلا يعطون الزكاة. فعزم أبو بكر على قتالهم رضي الله عنه، فعمر قال له: كيف تقاتل هؤلاء وهم يقولون لا إله إلا الله؟ فبين له أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في نفس الحديث: إلا بحقها، إلا بحقها. والزكاة من حق لا إله إلا الله، فقتالي لمانع الزكاة هو قتالي لهم بحق لا إله إلا الله. هذا تقرير استدلال أبي بكر رضي الله عنه، فانشرح له صدر عمر وأجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم في ذلك الزمان. ذكر ابن حجر هنا فائدة في أقسام الناس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، نقل عن القاضي عياض وعن ابن حزم. قال رحمه الله: قال القاضي عياض وغيره: كان أهل الردة ثلاثة أصناف. صنف عادوا إلى عبادة الأوثان، يرجعوا إلى الشرك، وصنف تبعوا مسيلمة والأسود العنسي، وكان كل منهما ادعى النبوة قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، فصدق مسيلمة أهل اليمامة وجماعة غيرهم، وصدق الأسود أهل صنعاء وجماعة غيرهم، فقتل الأسود قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بقليل، بليلة واحدة قتل الأسود العنسي. أتت البشارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي في ليلة وفاته. وبقي بعض من آمن به فقاتلهم عمال النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر. وأما مسيلمة فجهز إليه أبو بكر الجيش وعليهم خالد بن الوليد فقتلوه. إذن هذا الصنف الثاني. الصنف الأول رجعوا إلى عبادة الأوثان، الصنف الثاني تابعوا من ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وصنف ثالث استمروا على الإسلام ولكنهم جحدوا الزكاة وتأولوا بأنها خاصة بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين ناظر عمر وأبا بكر في قتالهم. إذن هذه ثلاثة أصناف، وكلهم هؤلاء أهل الردة. الصنف الثالث أهل الردة لأنهم جحدوا وأنكروا الزكاة. قال: وقال أبو محمد بن حزم: في الملل والنحل انقسمت العرب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على أربعة أقسام: طائفة بقيت على ما كانت عليه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الجمهور أكثر المسلمين ثبتوا على الإسلام وبقوا على ما هم عليه، وطائفة بقيت على الإسلام أيضا إلا أنهم قالوا: نقيم الشرائع إلا الزكاة، وهم كثير لكنهم قليل بالنسبة إلى الطائفة الأولى. وقول ابن حزم بقيت على الإسلام أي أنهم لم يجحدوها، إنما منعوا الزكاة، ما قالوا الزكاة ليست فريضة وأنكروا ذلك، لقالوا إنما هو شيء خاص بزمن الرسول صلى الله عليه وسلم، عندهم تأويل. وطائفة ثالثة أعلنت بالكفر والردة كأصحاب طليحة وسجاح، وهم قليل بالنسبة لمن قبلهم، إلا أنه كان في كل قبيلة من يقاوم من ارتد. وطائفة توقفت فلم تطع أحدا من الطوائف الثلاث وتربصوا لمن تكون الغلبة. فأخرج أبو بكر إليهم البعوث وكان فيروز ومن معه غلبوا على بلال الأسود وقتلوه، وقتل مسيلم باليمامة، وعاد طليحة إلى الإسلام وكذا سجاح، ورجع غالب من كان ارتد إلى الإسلام، فلم يحل الحول إلا والجميع قد راجعوا دين الإسلام ولله الحمد. إذن فهذا الباب الذي ذكره البخاري رحمه الله في طائفة معينة وهم الذين أبوا قبول الزكاة، ثم جعل هذا الحكم عاما في من أبى قبول الفرائض، وهل ينسب إلى الردة أو لا على ما سبق بيانه.

نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.

0: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
1: كنا أخذنا في الدرس الماضي باب الإجلال الكبير، ما حال الحديث إن من إجلال الله الكرام للشيخ المسلم حسن بشواهد، حديث حسن بشواهد. جاء عن الصحابة كثير، خمسة من الصحابة كلها أحدهم تصلح في الشواهد، أبي هريرة وابن عمر وجابر بن عباس وعبد الله بن عمر. جاء مرسلا عن قتادة بسند صحيح، جاء مرسلا عن طلحة بن عبيد الله بن قريش في طرح يسير ولكنه صالح الشواهد، فالحديث حسن. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب يبدأ الكبير بالكلام والسؤال. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد، حماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل من الأئمة الثقات، كان السلف يوصون بطلب العلم عنده: أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد فاطلبن العلم عنده ثم قيده بقيد، لا كجهم وكثور وكعمر بن عبيد. يقول: لا تذهب إلى هؤلاء المبتدعة. من القائل هذه الأبيات؟ عبد الله بن المبارك. له أخ، ما اسمه وما حاله؟ أخوه اسمه سعيد بن زيد، سعيد بن زيد بن درهم، وهو صدوق حسن الحديث. عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن بشير ابن يسار مولى الأنصار عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة أنهما حدثا أو حدثا أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود وهما ابن عم عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود وهما من الأنصار، أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود أتيا خيبر فتفرقا في النخل فقتل عبد الله بن سهل، فجاء عبد الرحمن بن سهل أخوه وحويصة أخو محيصة بن مسعود ومحيصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم في أمر صاحبهم، فبدا عبد الرحمن وكان أصغر القوم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كبر الكبرى. والكبر جمع أكبر، أي قدم الأكبر في الكلام. وجاء في بعض الروايات في الصحيح: الكبرى الكبرى، ابدأ به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كبر الكبرى. قال يحيى: ليلي الكلام الأكبر. فتكلموا في أمر صاحبهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استحقوا قتيلكم. في نسخة: أتستحقون قتيلكم. وهو كذلك في الصحيح صحيح البخاري. أو قال صاحبكم بأيمان خمسين منكم؟ قال يا رسول الله أمر لم نره. قال فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم؟ قال يا رسول الله قوم كفار. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله، الذي هنا ففداه، الذي في الصحيح فوداه. قال سهل فأدركت ناقة من تلك الإبل فدخلت مربدا لهم، أو فدخلت مربدا لهم فركضتني برجلها، حديث متفق عليه. والشاهد منه أن الكبير هو الذي يبدأ بالكلام والسؤال، وهذا من حسن الأدب ألا يتقدم الصغير بالكلام بين يدي الكبير، فإن أذن له أو طلب منه تكلم. وهذا هدي الصحابة رضي الله عنهم، فقد كانوا إذا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم سكتوا عنده. فمن السنة أنه إذا اجتمع اثنان أحدهما أكبر من الآخر وأراد الكلام في موضوع معين أو أراد السؤال، كل واحد منهما يريد أن يسأل، فإن السنة أن يبدأ بالكبير، فإن أذن له أذن الكبير لمن هو أصغر منه، أو قضى كلامه وحاجة وأراد الصغير أن يتكلم تكلم. وذكر هذا الحديث في قصة عبد الله بن سهل ومحيص بن مسعود أنه انطلق إلى خيبر، قد جاء في رواية بيان، وأن ذلك كان في وقت صلح، كان أهل خيبر في صلح مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يذهبون إليهم، والظاهر أنهم خرجوا لالتماس العمل أو لنحو ذلك، فإنه قد جاء في صحيح مسلم رواية أنهم خرجوا قد أصابهم الجهد أو الحاجة. فتفرقوا في النخل أي في المزارع، فقتل عبد الله بن سهل، فجاء إليه محيصة وقد ألقي في حفرة وهو يتشحط في دمه، جاء في بعض الروايات قد دقت عنقه، لا يدرى من قتله. فانطلق عبد الله بن سهل أو فانطلق محيصة إلى اليهود، قال أنتم قتلتموه؟ قالوا والله ما نحن ما نحن قتلناه. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء معه ابن عمه، جاء معه يا عبد الرحمن بن سهل أخو عبد الله بن سهل، ومعه ابن عمه محيصة وحويصة ابن مسعود. فبدأ عبد الرحمن بالكلام وهو أصغر القوم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كبر الكبرى، أي اجعل الكبير يتكلم. بعض العلماء استشكل، قال عبد الرحمن هو والي الدم، هو أخو عبد الله، فكيف يتكلم من ليس وليا للدم؟ وقالوا إن هذا لم يكن أمر عرض هذه المسألة وذكرها، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها، وإنما أرادوا الشرح والإيضاح لهذه المسألة، وطلب النبي صلى الله عليه وسلم الإيضاح من الكبير، فإنه غالبا يكون أقدر على الإيضاح، كذا قال النووي رحمه الله. قال وإلا فولي الدم هو الأحق بالكلام، فتكلموا في أمر صاحبهم وذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم ما الذي حصل، فقال استحقوا قتيلكم أو قال صاحبكم بأيمان 50 منكم، أي تعالوا إلى واحد من هؤلاء اليهود ويأتي 50 من قبيلتكم يحلفون أن فلان هو الذي قتله، فإذا حلفوا سنقتل هذا الشخص. قالوا يا رسول الله أمر لم نره، أي ما رأينا هذا الأمر، كيف نشهد على شيء لم نره؟ قال إذن تبرئكم يهود بأيمان 50 منكم، أي تأتي اليهود ويحلفون 50 يمينا، 50 رجل منهم يحلفون أنهم لم يقتلوه وليس عليهم شيء. قالوا يا رسول الله قوم كفار، كيف نقبل أيمانهم؟ وهذا ما يسمى عند العلماء بالقسامة، والقسامة هو إذا قتل قتيل بين قوم وكان هناك لبس أن بني فلان هم الذين قتلوه أو أن فلانا هو الذي قتله وعند أهله قرائن لذلك أو أمور سابقة، فإذا أتى أهله أولياء الدم أتى منهم 50 وحلفوا أن فلانا هو الذي قتله يقتل به، فإذا نكثوا أبوا أن يحلفوا فيحلف هؤلاء الذين ادعوا عليهم، يحلف 50 منهم أن فلانا لم يقتل هذا القتيل، وهذا براءة لهم لا يلزمهم شيء بعد ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هؤلاء امتنعوا من الحلف ولم يقبلوا أيمان اليهود لأنهم قوم كفار، كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يضيع دمه وأن يذهب هدرا، فوداه ب50 من الإبل أو ب100 كما جاء في رواية أخرى. قال سهل فأدركت ناقة من تلك الإبل فدخلت مربدا لهم، والمربد الموضع الذي يكون بيتا للإبل تحبس فيه، فركضتني برجلها، وهذا ذكر رضي الله عنه لأجل بيان أنه ضبط هذه القصة وفهمها ووعاها وما حصل له فيها من ركض هذه الناقة التي دفع النبي صلى الله عليه وسلم دية له. والشاهد من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الكبير بالكلام وقال لعبد الرحمن ابن سهل كبر، أي اترك الكبير يتكلم. ثم ذكر البخاري باب إذا لم يتكلم الكبير هل للصغير أن يتكلم؟ وصير أخ يقول إذا لم تحترم الكبير هل تأثم ويكون هذا معصية؟ من يجيبه؟ آه عفان، سبق أنه عدم معرفة حق الكبير وإجلال من الكبائر، ما الدليل؟ ما هو الحديث؟ ليس منا، وهذا التعبير ليس منا يطلق في مرتكب الكبيرة. أخ يقول إذا كان الذي أتلفها قبل قبضها السلعة التي سبق آدمي مجهول هل يحمل هذا يجعل هذا مثل الآفة السماوية؟ قد ألحق بعض العلماء في نحو هذه الآفة السماوية جماعة كمن لا يمكن تضمينه، الذي لا يمكن تضمينه، والذي لا يمكن تضمينه المجهول، هذا لا يمكن تضمينه، أو قالوا كجند السلطان إذا مروا على شيء فأتلفوه، مروا على مزرعة مثلا أتلفوها ولا يعلم من هو بعينه ولا يمكن تضمينهم ونحو ذلك، قالوا هذا يلتحق بالآفة السماوية. قالوا ما أصابت ما تلف بغير فعل آدمي أو آدمي لا يمكن تضمينه، كذا ذكره بعض الفقهاء وأنا تركت عمدا مريت له جيدا واضحا. هن يغل الشرى رجل سلعة دينا ثم ذهب إلى سوق آخر وباع تلك الثمن، بئت تلك السلعة بما يزيد على الثمن الذي اشتراها ثم قضى الدين. لو هل هذا البيع والشراء جائز؟ نعم جائز. عامة بيع الناس على هذا الشيء، من الذي يشتري نقدا من التجار إلا قليل، غالبهم يشتري دينا ويبيع ويربح ويقضي الدين وهكذا يأخذ سلعة أخرى، هذا جائز. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
2: كنا قرأنا في الدرس الماضي في الأدب المفرد يبدأ الكبير بالكلام والسؤال. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا لم يتكلم الكبير هل للأصغر أن يتكلم؟ قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، هو الذي روى عنه مسدد، يحيى بن سعيد بن فروخ كان يلقب بالأعور، عن عبيد الله ابن عمر قال: حدثني نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها لا تحط ورقها. فوقع في نفس النخلة فكرهت أن أتكلم. وثم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما لم يتكلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فلما خرجت مع أبي قلت: يا أبتي، وقع في نفس النخلة. قال: ما منعك أن تقولها؟ لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكان أحب إلي من كذا وكذا. قال: ما منعني إلا أني لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فكرهت. حديث متفق عليه. باب الأول: باب يبدأ الكبير بالكلام، سبق معنا بيان الأدب فيه. وهذا الباب: إذا لم يتكلم الكبير هل لمن هو أصغر من أن يتكلم؟ ذكر حديث عبد الله بن عمر أنه سكت ولم يتكلم حين رأى أبا بكر وعمر سكتا، ومع ذلك فليس في هذا المنع من أن يتكلم الصغير إذا سكت الكبير، بل إذا سكت الكبير وعلم الصغير أنه لا يعلم ذلك الشيء أو نحو ذلك وتكلم جاز. وتعلمون حديث عبد الله بن عباس حين كان يدخله عمر مع شيخ بدر، سأل عمر: بعض الناس تكلم والبعض الآخر سكت، ثم تكلم ابن عباس رضي الله عنه وقال: أنزلت إعلاما للنبي صلى الله عليه وسلم بقرب أجله. فتكلم ابن عباس رضي الله عنه وفي القوم أعلم منه، وكان كلامه بطلب من عمر، وإذا كان هذا الشيء معناه ممنوعا لم يطلب منه عمر ذلك، بل إنما أدخله لأجل أن يتكلم. قال ابن عباس: فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. فإذن هذا من كمال الأدب أن يسكت الصغير ليتكلم الكبير. فإن علم الكبير أو علم هذا الأصغر أن الكبير لا يعلم هذا الشيء وأراد أن يتكلم به للإفادة فهذا جائز. من حديث ابن عباس وأيضا من حديث عمر هذا حديث ابن عمر، فإن عمر قال له لو كنت قلتها كان أحب إليه من كذا وكذا، ولو كان ممتنعا أو أنه معنى لا يتكلم لقال له عمر أحسنت فعلت الصواب حيث لم تتكلم، لكن تمنى عمر أنه كان تكلم. ولكن من كمال أدبه رضي الله عنه عبد الله بن عمر سكت حين رأى من هو أكبر منه ساكتا، وهذا حديث عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم، قافر إن من الشجر شجرة تشبه المؤمن. النخلة كما قال العلماء كلها خير وفوائد، ثمرتها من أول ما تنبت تؤكل، بسر أول ما يصفر بسر، بلح، رطب، تمر، يؤكل في جميع أحواله، كل أجزائها ينتفع بها، ورقها ينتفع به، صنع منه الفرش، البسط، المكانس في هذه الأزمنة، هكذا جذعها ينتفع به، وكانت تبنى به البيوت، تبنى به المساجد كما بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجده من جذوع النخل، وجعل عبادتي حجارة. هكذا ليفها ينتفع به، تتخذ منه الحبال بل هو من أقوى الحبال. هكذا حتى النوى، نوى التمر علف للإبل وللخيول تعلف، ورقها لا يتساقط بل يبقى ثابتا ليتم ظلها، صورتها جميلة ومنظرها مريح للقلب، إنسان إذا رأى النخيل ينشرح لها الصدر. فإذا كلها خير ونفع، هكذا المؤمن كله نفع، كلامه وأفعاله، كل أفعاله طاعة، صلاة من صيام من ذكر لله من دعوة من طلب علم، وهكذا هيئته جميلة ومنظره طيب في هيئته في لباسه في منظره، هكذا في ثمره. وما يخلفه المؤمن يخلف الخير بعده، يخلف العلم، يخلف الصدقات، يخلف الذرية الصالحة، يخلف الخير بعده. فهذه الشجرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تشبه المؤمن، شجرة النخيل تشبه المؤمن. أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، لا تحت ورقها، في رواية لا يتحات ورقها أي لا تساقط، ورقها في رواية لا يتساقط ورقها. قال ابن عمر فوقع في نفسي النخلة، وفي هذا نباهة عبد الله بن عمر وحسن ذكائه. قال فكرهت أن أتكلم وثم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، أي كرهت أن أتكلم ويوجد في المجلس أبو بكر وعمر، وهذا من حسن أدب رضي الله عنه، حيث رأى من هو أكبر منه ساكتا فسكت. وليس هذا كما سبق فيه المنع من الكلام، بل هو جائز ولكن هذا من التوقير ومن كمال أدبه رضي الله عنه. قال: فلما لم يتكلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فلما خرجت مع أبي قلت: يا أبتي، وقع في نفسي النخلة. قال: ما منعك أن تقولها؟ أي لماذا ما تكلم؟ لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. قال العلماء كالنووي رحمه الله: وكان عمر يفرح بذكر ابن عمر للنخلة لأجل أنه يذكر ذلك في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فيعلم النبي صلى الله عليه وسلم نجابته وذكاءه فيدعو له، لأن عمر يريد التفاخر بذكاء ولده، وهم من أبعد الناس عن الفخر رضي الله عنهم، ولكنه كان يحب من ولده أن يذكر هذه الفائدة في مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا سمعها منه النبي صلى الله عليه وسلم وعرف ذكاءه ونجابته دعا له، فانتفع بذلك نفعا عظيما. فقال ابن عمر: ما منعني إلا أني لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فكرهت. وهذا الحديث فيه فوائد. من هذه الفوائد طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم، وأن من طرق تعليمه كان يعلم أصحابه بطريق السؤال، وقد بوب البخاري على نحوه باب: إذا ألقى العالم الفائدة على طلابه ليختبرهم، أو نحو ذلك. فمن طرق التعليم إلقاء الفائدة بصيغة السؤال، وهذا أبلغ في الانتباه، فإنك إذا أتيت لإنسان بفائدة مباشرة ربما لا ينتبه لها، لكن لو سألته أولا ولم يعلم ثم ذكرت له الفائدة يكون منتبها وتثبت في ذهنه. أيضا من فوائد هذا الحديث فضيلة المسلم والمؤمن، وأنه خير كله، فلا ينبغي أن يميل إلى الشر، ولا ينبغي أن يصدر منه الضرر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالنخلة التي كلها خير. أيضا في هذا الحديث من الفوائد نجابة عبد الله بن عمر وفطنته وذكائه، حيث فطن أن هذه الشجرة هي النخلة، في حين لم يفطن لذلك كثير من الحاضرين. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أن الفائدة المعينة أو المسألة المعينة قد تغيب عن الفاضل ويعرفها من هو دونه، وهذا ليس بنقص، ولا يفيد أن هذا الذي عرف هذه المسألة أو هذه الفائدة أرفع من غيره مطلقا، لا، إنما هذا مقياس بعض الناس وهو مقياس خاطئ. فقد تغيب المسألة عن العالم ويعرفها من هو دونه. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد ما بوب عليه البخاري أن من حسن الأدب أن الأصغر إذا تكلم الكبير يسكت، وإذا سكت الكبير أيضا يسكت، إلا إن كان هناك مصلحة وفائدة فتكلم. في هذا الحديث أيضا من الفوائد أن الذي يلغز ينبغي له أن يبين للسامعين الشيء الذي ألغز فيه، لا يجعله شيئا معمى لا يدرى ما هو. وفي جواز الإلغاز. وفي هذا الحديث أيضا فرح الصحابة رضي الله عنهم بنجابة أولادهم في العلم وفي مجالس العلم، مجالس النبي صلى الله عليه وسلم. عمر يقول: كانت أحب إلي من كذا وكذا، يفرح بذلك وبما يتحصل عليه ولده من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وثنائه. وأيضا في هذا الحديث من الفوائد مذاكرة الوالد مع ولده للعلم وللمسائل. خرج عبد الله بن عمر يخبر والده يقول أنا كنت أعلم هذه المسألة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وأبوي يذاكر في العلم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
0: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

يرزقكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت

ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.

صابرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.

0: أذكار المساء،
1: أذكار المساء،
0: أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي في ذكر أهمية تعلم أسماء الله تعالى وصفاته ومعرفة معانيها وما له من الفوائد.
0: نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: استمعون الآن إلى فتاوى الكنز الثمين للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
2: هل يحق للمرأة أن تشترط عند العقد أن لا يتزوج عليها؟
3: نعم، يجوز للمرأة عند العقد أن تشترط أن لا يتزوج عليها، لأنه ليس بذلك الشرط ضرر على أحد، وفيه منفعة لها. أما منفعتها فظاهر، وأما أنه لا ضرر فيه على أحد فلأن الرجل ليس له زوجة. ولهذا لو شرطت أن يطلق زوجته التي معه فهذا الشرط حرام ولاغي. نعم
4: الشيخ، هل يجوز قراءة المجلات والجرائد؟
3: إيش؟
4: هل يجوز قراءة المجلات والجرائد؟
3: هل يجوز
4: قراءة المجلات والجرائد؟
3: إذا كان فيه مصلحة فلا بأس، وإذا كان فيه مضرة فهو حرام، وإذا لم يكن مصلحة ولا مضرة فهو لغو. فهذه أقسام ثلاثة. إذا كان فيه مصلحة، مثل أن تكون هذه المجلة والجريدة تتكلم عن أشياء مفيدة، إما فتاوي تعرض فيها أو مقالات طيبة أو ما أشبه ذلك، فهذا طيب ما لم يشغله عما هو أهم. وإذا كانت فيها مضرة، مثل أن تكون هذه الجريدة مملوءة بالصور الخليعة الفاتنة، أو تكون هذه الجريدة معروفة، يعني أو المجلة معروفة بأفكار سيئة، فإن مطالعتها حرام. وإذا كان ليس في هذا ولا هذا فمطالعتها لغو وإضاعة للوقت. نعم.
5: هل يجوز السلام على المقبرة إذا كان على السيارة أو على غير ذلك؟
3: نعم، يعني هل المار في المقبرة بالمقبرة يسلم أو لا؟ إن كانت المقبرة مكشوفة ليس عليها جدار فلا بأس أن تسلم، وإن كان مسرورة بجدار فلا تسلم، لأنه لا معنى لذلك، إذ أن المار بالصوف وبينه وبين القبور جدار كالذي في بيته ولا فرق. لهذا نقول إن مررت بمقبرة مكشوفة فلا بأس أن تسلم، وإن مررت بمقبرة مسورة فلا تسلم. ولهذا لولا أن الشهداء في أحد قد فتح، يعني فتحت منافذ في الباب، الباب أظن مشبك، يقف الإنسان فيه ويشاهد القبور، لقلنا لا تسلم عليه لأنهم محجوبون عنك. والسلام عليه على المقبرة وبينك وبينها جدار كالسلام عليهم لو كنت في بيتك، ولا أحد يقول قف في بيتك وسلم على أهل المقابر. نعم.
6: ضمت القبر للعبد الفاجر كضمتها للعبد المؤمن العاصي الموحد العاصي؟
3: لا، ضمة القبر للمؤمن إذا صح الحديث فيها فإنها ضمة رحمة وحنان، كضم الأم الحنون ابنها إلى صدرها. وأما ضمتها للفاجر فإنه والعياذ بالله يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، أي حتى يدخل بعضها ببعض من شدة الضيق، أعاذنا الله وإياكم من هذا. نعم.
7: تحنين اللحية هل هو سنة؟
3: إيش؟
7: اللحية مثلا يضع عليها حنة هل هو سنة؟
3: يعني تغيير بياض اللحية.
7: نعم.
3: هذا سنة. إلا إذا كان في سواد، إذا كان في سواد فهو حرام. أما بالحنة أو الحنة مع الكتم أو بشيء يغير اللون فقط فهو سنة. نعم.
6: في أناس يقولون أن نسبهم ينتمي إلى البيت، مثلا فلان ابن فلان ابن فلان إلى الزهراء أو إلى علي بن أبي طالب،
3: أي
6: فما يعني واجبنا نحوهم سواء الصالح أو الطالح منهم؟
3: على كل حال إذا صح الانتساب فهم من آل البيت. ولكن أسألكم الآن، آل البيت لهم حق قرابة النبي عليه الصلاة والسلام لا شك، لكن إذا كانوا فساقا أو كفارا فليس لهم حق، غيرهم من المسلمين المستقيمين أولى منهم، لكن إذا كانوا مثل غيرهم فهم أحق لقرابتهم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
8: الشيخ بارك الله فيكم، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، والأمر هنا هل للوجوب أم للمندوب؟
3: هل هو للتحريم؟
8: تحريم.
3: أقول هل هو للتحريم أو للكراهة أو للوجوب؟
8: للوجوب أو للتحريم؟
3: لا، هل هو للتحريم أو لا، لأنه قال لا يجلس نهي، فهل هذا النهي للتحريم؟ وإذا كان للتحريم صارت الركعتان من الواجب. اختلف فيها العلماء، أكثر العلماء على أنه سنة، أن تحية المسجد سنة، وبعضهم يرى أنها واجبة، والقول بالوجوب قوي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخطب فدخل رجل المسجد فجلس فقال له أصليت؟ قال لا، قال قم فصل ركعتين وتجوز فيهما. فكون الرسول صلى الله عليه وسلم قطع الخطبة وأمره أن يقوم فيصلي، مع أنه إذا صلى سوف ينشغل بالصلاة عن استماع الخطبة، واستماع الخطبة واجب، ولا اشتغال عن واجب إلا إيش؟ إلا بواجب. فالقول بهذا قول، لكن بعض الأشياء قد تضعف القول بالوجوب، كدخول الإمام يوم الجمعة فإنه يصعد المنبر ولا يصلي، وكدخول الإنسان المسجد الحرام للطواف فإنه يطوف ولا يصلي، وكذلك أيضا قضايا ظاهرها عدم الوجوب مثل قصة كعب بن مالك رضي الله عنه حين تاب الله عليه فجاء فدخل المسجد وقام الناس يهنئونه، وظاهر القصة أنه لم يصلي ركعتين، فهذا مما يضعف القول بالوجوب، لأن القول بالوجوب ليس بس مجرد واجب وغير واجب، القول بالوجوب يقتضي أن من جلس ولم يصلي فهو آثم، وثبوت الإثم مع الاحتمال يتوقف فيه الإنسان. لكني أنا أقول لكم أيها الإخوة نصيحة عامة، إذا ورد النهي فاجتنبه ولا تسأل هل هو التحريم والكراهة، إذا ورد الأمر فاتبعه ولا تسأل هل هو للوجوب أو للاستحباب. فالصحابة رضي الله عنهم إذا أمرهم الرسول بشيء ما يقولون يا رسول الله أقصدت الوجوب أو الاستحباب، يفعلون على طول. والحقيقة أن الإنسان يتهم إذا سمع أمر الله ورسوله ثم قال هل هو للوجوب أو للاستحباب، أنت مأمور أن تفعل، إذا سمع النهي يقول هل هو للكراهة أو للتحريم، أنت مأمور أن تترك. نعم إذا تورط الإنسان فعل، نعم ولم يفعل المأمور ولم يترك المنهي عنه، إذا تورط حينئذ نبحث هل هو للوجوب ولا للاستحباب. أما من قبل فنصيحتي لكل مؤمن إذا سمع أمر الله ورسوله أن إيش؟ أن يقول سمعنا وأطعنا ويفعل، وإذا سمع النهي أن يقول سمعنا وأطعنا ويترك ولا يخاطر بنفسه. وأشد الناس انقيادا لأمر الله ورسوله هم أقوى الناس إيمانا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعي الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا إيش؟ سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. أطلب هذا، أطلب الفلاح. ثم إنك إذا فعلت المأمور سواء واجب ولا غير واجب طاعة لله ورسوله ازداد قلبك إشراقا وإيمانك قوة وصرت مع شرع الله أمرا ونهيا. لكن إذا صرت تتعنت هل هو واجب ولا غير واجب فهذا أمر لا ينبغي. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على الطاعة. نعم.

0: شيخ بارك الله فيك، نريد كيفية صلاة الكسوف وعدد ركعاتها. والشخص سلى بالناس ركعتين وغرى فيها صورة القصارى، يعني
1: صورة ايش؟
0: إخلاص ومعزتين.
1: ما شاء الله. الإخلاص والثاني ما هي؟ معوذتين. أولا، ما سبب صلاة الكسوف؟ وش سببه؟ كسوف الشمس والقمر. وكسوف الشمس والقمر أمر خارج عن العادة لإنذار الناس وتخويفهم. لما كان أمرا خارجا عن العادة شرع الله تعالى صلاة لها خارجة عن العادة. أفهمت؟ قلت هذا من أجل أن تعرف حكمة الله عز وجل في كون الشرائع مناسبة للوقائع. صلاة الكسوف يبدأ الإنسان فيها بتكبيرة الإحرام، وقبل هذا ينادى على المنابر الصلاة جامعة، ويجتمع الناس في مسجد واحد، ما هو في كل مسجد، في مسجد واحد وهو الجامع، هذا هو الأفضل. ثم يكبر ويقرأ الفاتحة ويقرأ سورة طويلة طويلة طويلة، البقرة أو آل عمران أو السورة الطوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك حتى إن بعض الصحابة سقط نقشيا عليه من طول القيام. ثم يركع بعد هذا ركوعا طويلا طويلا، ثم يرفع رأسه فيقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يقرأ سورة طويلة طويلة لكنها دون الأولى، ثم يركع ركوعا طويلا ولكنه دون الأول، ثم يرفع ويقوم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد بمقدار الركوع، ثم يسجد ويطيل السجود كالركوع، ثم يجلس بين السجدتين ويطيل الجلوس كالسجود، ثم يسجد الثانية ويطيل. هذه هي الركعة الأولى. الركعة الثانية مثلها إلا أنها دونها في كل ما يفعل. ثم يسلم. وينبغي أن يعظ الناس ويذكرهم بعد الصلاة، لأن هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه هي صفة صلاة الكسوف الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما عدا ذلك ولو كان مرفوعا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه غير صحيح، يعني غير صحيح للرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد ورد.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: ولكن يجوز أن يزيد ثلاث ركوع، أن يزيد ركعة ثالثة، أن يزيد ركوعا ثالثا في كل ركعة، لأنه ورد عن بعض الصحابة، لكن الأفضل ما جاءت به السنة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إيش إيش
1: الخبر؟
0: الخبر ها الإعلان، الإعلان أنا أرى أنه لا، نعم أرى أنه لا ينبغي الإعلان عن ذلك، لأنه إذا أعلن عنها خفت قيمتها، خف وزنها عند الناس، وصار كأنها أمر معتاد، فلو أنه ترك حتى يتبين للناس. ثم أن الإعلان عنها مشكلة بعد، أوجد مشكلة أخرى، يعلنون عن الكسوف ويكون كسوفا جزئيا صغيرا لا يتبين، فبعض الناس يتعجل ويصلي، كما حدث قبل سنة أو سنتين، أعلن عن الكسوف ولكنه ما بان، وإذا أعلن عنه ولكنه لم يبن فإنها لا تجوز الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتموه فصلوا. والكسوف عند أهل الفلك أحيانا يراد بالكسوف الظل، بمعنى أن النور يخف لكنه ما يتبين.

0: التورية، فروة التورية وما الفرق بينه وبين الكذب؟
1: التورية أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره، أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره، والكذب صريح في أنه تكلم بخلاف الواقع. ما يهم، هذا هو فائدة التورية، أن السامع يفهم من خطابك خلاف ما تريد، هذا هو التورية، قد يحتاج الإنسان إليها. إذا حلفك إنسان ظالم عن وديعة عندك لفلان، تعرف الوديعة؟ نعم، إنسان وضع عندك دراهم، قال خذ هذه عندك وديعة، اطلع عليها شخص من المباحث وجاء إليك وقال أعطني الوديعة التي عندك لفلان، هي عندك الآن، تقول ما هي عندك؟ فقال احلف، فتحلف تقول والله ما لفلان عندي وديعة، يجوز. ماذا يفهم؟ يفهم أن ما نافي وأن ما عندك شيء، لكنك أنت تريد أن ما اسم موصوف، فيكون إثبات ولا نفي؟ نعم إثبات، هذه التورية. أيه نعم في ضابط. أما الظالم فلا تصح توريته ولا تحل، والحكم فيها أنها على حسب ما يعتقده خصمه، ولهذا جاء في الحديث يمينك على ما يصدقك به صاحب. فإذا قال الظالم بهذا التأويل ما نفع، والمظلوم ينفعه، ومن ليس بظالم ولا مظلوم، من العلماء من قال إن التورية جائزة ومن قال إنها غير جائزة، والراجح أنها غير جائزة، والإنسان يجب أن يكون صريحا، لأن الإنسان إذا اعتاد التورية ثم ظهر الأمر على خلاف ما ظهر من كلامه اتهمه الناس بالكذب وأساءوا فيه الظن، لكن إذا كان مظلوما فهذه حاجة، والظلم قليل بالنسبة للحوادث. فإذا جاء إنسان وقال يطلبك 100 ريال حقا في ذمتك له 100 ريال وتخاصمتما عند القاضي، فقلت والله ما عندي له 100 ريال، هذا نفي أمام القاضي ولا إثبات؟ ها؟ نفي. إذا أردت أنه إثبات فقد وريت، لكن وريت وأنت ظالم، يعني لو نويت والله الذي عندي له 100 ريال كنت ظالما، فلا تنفعك التورية. والخلاصة التورية للمظلوم حكمها طيب، للظالم غير جائز، لمن ليس ظالما ولا مظلوما على خلاف بين العلماء، والراجح أنها حرام. نعم.
2: هل النظر إلى السماء في الصلاة مبطل لها؟ وما وجه صحة ذكر بعض الأصحاب وذكره صاحب الإنصاف أنه يجوز النظر إلى السماء عند التجشم؟
1: إيش عند التجشم؟ نعم، أن رفع البصر إلى السماء في الصلاة والإنسان يصلي ثبت النهي عنه والتشديد فيه، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أن يخطف البصر ولا يرجع إلى فاعله، أي إلى رفع بصره إلى السماء. وهذا الحديث يدل على أن رفع البصر إلى السماء في الصلاة محرم، وإذا طبقناه على القواعد المعروفة عند الفقهاء لازم من ذلك أن تكون صلاته باطلة، لأن هذا منهي عنه في الصلاة بخصوصها، والشيء المنهي عنه في العبادة بخصوصها يقتضي بطلانها. وإلى هذا ذهبت الظاهرية وقالوا إن رفع البصر إلى السماء في الصلاة مبطل لها، وقولهم ليس بعيدا من الصحة لأنه نهي صريح. وأما استثناء بعض العلماء ذلك عند التجشي فإنما فعلوا هذا قالوا لأن المتجشي تخرج منه رائحة كريهة في الغالب، فينبغي أن يرفع وجهه لئلا يؤذي من حوله من المصلين. لكن هذا الاستثناء فيه نظر. أولا أن المتجشي في الصف وجهه ليس إلى اليمين ولا إلى الشمال، إلى الأمام، فلن يؤذي أحدا. الثاني إذا رفع وجهه إلى السماء عند التجشي قد يكون قصيرا فيؤذي يؤذي الطوال، وما أكثر الطوال اللي يكون عنده قصار في الصلاة. فعلى كل حال هذا الاستثناء لما لم يكن عليه دليل من الشرع صار منخرما غير مضطرد. فالصواب أن رفع البصر إلى السماء محرم في حال الصلاة، لكن البطلان قد يتردد الإنسان فيه، ولكن القول بالبطلان قوي جدا. نعم.

0: القول الراجح من أقوال العلماء أن حلي المرأة المستعمل والمعار والمتخذ الحاجة ما تحتاجت باعت منه وأنفقت والمعد للأجرة كل ذلك تجب فيه الزكاة لعموم الأدلة بل لخصوص الأدلة في ذلك. فإنه في حديث عن ابن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب يعني سوارين، فقال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار يعني إن لم تخرج الزكاة؟ فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت هما لله ورسوله. قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام أخرجه الثلاثة وإسناده قوي. والحافظ ابن حجر لا أحد يجهل منزلته في علم الحديث، وقال الشيخ عبد العزيز بن باز في هذا الحديث إن إسناده صحيح وهو مؤيد بالعموم كما في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفاء من نار إلى آخر الحديث. والمرأة التي عندها حلي من الذهب هي صاحبة ذهب، فمقتضى هذا الإطلاق والعموم دخولها في هذا الوعيد. وأما من قال إنه لا زكاة في ذلك وأن هذا كالثياب إذا أعد للاستعمال فهو لا زكاة في كالثياب، فهذا يسميه العلماء القياس في مقابلة النص، والقياس في مقابلة النص فاسد الاعتبار لا يؤخذ به. وأما ما استدلوا به من أثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بالحلي زكاة فهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هو لا يصح من حيث المعنى لأن بعض الحلي فيه زكاة بالاتفاق. فالصواب أن الواجب على المرأة أن تخرج زكاة حليها إذا بلغ النصاب كل سنة تقومه وتخرج ربع العشر يعني 2.5%، ثم إن كان عندها مال أخرج من ماله، وإن لم يكن عندها مال وأخرج عنها زوجها أو أحد من أقاربها فلا بأس، وإن لم يكن ذلك باعت من الحلي بقدر الزكاة.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استووا

استو تراس. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ضالين. آمين. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية.

عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. الله أكبر.

الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله الله الله

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله الله الله

قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. الباب العشرون: آية الإيمان حب الأنصار وبغضهم آية النفاق. 37. عن البراء

يمان والحكمة يمانية. 39 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة وأضعف قلوبا. الإيمان يمان والحكمة يمانية. السكينة في أهل الغنم والفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر قبل مطلع الشمس. أخرجه البخاري 3301. 40 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غلظ القلوب والجفاء في المشرق والإيمان في أهل الحجاز. الباب 23 من لم يؤمن لم ينفعه عمل صالح. 41 عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ قال: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. الباب 24 لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. 42 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنون حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. الباب 25 لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. 43 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وكان أبو هريرة يلحق معهن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. وفي حديث همام: يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها وهو حين ينتهبها مؤمن. وزاد: ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن، فإياكم إياكم. أخرجه البخاري 2475. الباب 26 لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. 44 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. أخرجه البخاري 6133. الباب 27 في الوسوسة في الإيمان. 45 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: وقد وجدتموه؟ قال: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. الباب 28 أكبر الكبائر الإشراك بالله. 46 عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور أو قول الزور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. أخرجه البخاري 2654. 47 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات.
أخرجه البخاري.

0: البخاري 2766. الباب 29. لا ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. 48. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: ويحكم، أو قال: ويلكم، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. أخرجه البخاري 6166. الباب 30. من رغب عن أبيه فهو كفر. 49. عن أبي عثمان قال: لما ادعي زياد لقيت أبا بكرة رضي الله عنه فقلت له: ما هذا الذي صنعتم؟ إني سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: سمع أذني من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. فقال أبو بكر: وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري 6766. الباب 31. من قال لأخيه كافر. 50. عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كافر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا في مجالس سابقة قد ذكرنا ما يتعلق بمسائل الجاهلية، وذكرنا أولا معنى الجاهلية وأنواع الجاهلية، ثم ذكرنا أهمية معرفة أحوال أهل الجاهلية، ثم انتقلنا إلى بيان طريقة المؤلف الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي في رسالة مسائل الجاهلية. ذكرنا منهجه في الرسالة والأمور التي قصدها من تأليف هذه الرسالة. نأخذ في هذا المجلس المقدمة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى قبل أن ينتقل إلى ذكر وتعداد مسائل الجاهلية، أي المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية من الكتابيين والوثنيين الأميين. قال رحمه الله تعالى في مقدمة هذه المسائل: قال: هذه مسائل خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين مما لا غنى للمسلم عن معرفتها، فالضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. قال: وأعظم وأهم ما فيها وأشدها خطراً عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة، كما قال تعالى: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. هذه هي المقدمة التي جعلها المؤلف رحمه الله بين يدي المسائل التي ذكرها في هذه الرسالة، رسالة مسائل الجاهلية. وذكرنا سابقا أن المؤلف رحمه الله في كثير من رسائله ومؤلفاته لا يفتتح هذه الكتب والرسائل بمقدمة، مثلا يذكر البسملة والحمد والصلاة أو يبين مقصوده من هذه المؤلفات، فهذا أمر عرف عنه رحمه الله في مؤلفاته أنه يبدأ بموضوع الرسالة والكتاب مباشرة، وربما أحيانا لا تجد حتى البسملة والحمد. فمحتمل أنهم محتمل أنه من باب استعجال وصول الفائدة للقارئ أو المستمع، كما اعتذر بذلك بعض الشراح. وهنا قال هذه مسائل خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية. وقلنا قصد المؤلف رحمه الله بجمع هذه المسائل أن ينبه المسلمين في زمنه ومن يقف فيقرأ أو يسمع رسالته، ينبههم إلى هذا الأمر العظيم، وهو وجوب مخالفة أهل الجاهلية. فكأنه يقول لهم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة أهل الجاهلية في أمور، وها أنتم اليوم رجعتم إلى تلك الأمور التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير والمنع منها. فهو يحذر المسلمين من الرجوع إلى أحوال الجاهليين، ومعنى ذلك أنهم مخالفون لرسولهم صلى الله عليه وسلم. قال ما عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين. إذن لفظ الجاهليين يراد به أهل الكتاب، وهكذا الأميون الوثنيون أهل الجزيرة وما حولها. فالكتابيون هم أهل الكتاب، والمراد بهم اليهود والنصارى، والأميون المراد بهم من ليس لهم كتاب، وهم ما عدا اليهود والنصارى. فهم المقصودون بهذا الأمر، باللفظ الجاهلي يراد به أهل الكتاب، وهكذا يدخل فيه الأميون الوثنيون أهل الجزيرة وما حولها، ومن ليس له كتاب. وهنا فائدة نكمل بها هذا الموضوع، المجوس ليسوا أهل كتاب، أما الصابئة فالصواب فيهم ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أن الصابئة طائفتان، طائفة الحنفاء وهؤلاء مؤمنون، وهم الذين أثنى الله عليهم في كتابه، والطائفة الأخرى طائفة مشركين وهم أهل الأوثان، وهم بمنزلة المشركين لما غيروا دين إبراهيم، أي الصابئة كانوا على إيمان ثم جاء قوم منهم فغيروا كتابهم وشرعهم، فصاروا في حال يشبه حال المشركين لما غيروا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وفي قول المؤلف في معنى الجاهليين وأنهم الكتابيون والأميون فيه إشارة إلى أن أهل الكتاب مقصودون بالدعوة إلى دين الإسلام، أي جاء النبي عليه الصلاة والسلام بمخالفة المشركين والكتابيين، فهو يدعو المشركين إلى التوحيد ويدعو الكتابيين إلى الإيمان برسالته والدخول في دينه دين الإسلام. فهم مقصودون بالدعوة أي أهل الكتاب، كما أن الأميين مقصودون بدعوته صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا. إذن الكتابيون والأميون كلهم مقصودون بالبعثة ومأمورون باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا يقول الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. والناس يدخل أو يشمل الكتابيين والأميين. فمن لم يدخل في الإسلام بعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام فهو كافر، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. فأهل الكتاب يشملهم وصف الجاهليين، ولهذا أمرنا بمخالفتهم لأنهم على جاهلية، فنحن مأمورون بمخالفة المشركين والكتابيين، فكلهم أهل جاهلية. قال بعد قوله الكتابيين والأميين: مما لا غنى للمسلم عن معرفتها، أي هذه مسائل لا يستغني المسلم عن معرفتها، لأنه لا يمكن أن يحقق الإنسان التوحيد وهو جاهل بالشرك، لا يمكن أن يعمل بالإسلام كما أراد الله جل وعلا وهو جاهل بأحوال الجاهلية. وهذا هو مقصود المؤلف، فيعرف المسلمين بأحوال الجاهليين حتى يجتنبوا تلك المخالفات التي كان عليها أهل الجاهلية. ولهذا قال: فالضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. أراد المؤلف بذكر هذا أن يبين أن حسن الإسلام وجمال الشريعة الإسلامية وكمال دين الإسلام لا يظهر ولا يبرز على وجه الكمال والتمام إلا إذا عرفنا حال الجاهليين. فمحاسن الإسلام تزداد ظهورا ووضوحا إذا عرفنا أحوال الجاهليين الكتابيين والأميين. ولهذا هذا قال: فالضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. هذا البيت الذي ذكره هنا هو مركب من شطرين، ولكل شطر منهما قائل. فالشطر الأول: فالضد، ويقال والضد يظهر حسنه الضد. هذا عجز بيت ضمن قصيدة طويلة مختلف في قائلها، منهم من يقول قالها شاعر يقال له المنبجي، وقيل غير هذا. فهذا عجز بيت، وصدره في هذا في هذه القصيدة قال هذا الشاعر: قال ضدان لما استجمعا حسنا، والضد يظهر حسنه الضد. ضدان لما استجمعا، أي لما اجتمعا حسنا، أي ظهر حسنهما باجتماع الضدين. فالضد يظهر حسنه الضد، أي يزداد حسن الضد، يزداد حسن الضد إذا ذكر مع ضده. ومراده أن حسن الإسلام وجمال الإسلام لا يظهر بوضوح ولا يبرز بجلاء إلا إذا عرفنا مساوئ الجاهلية، أحوال الكتابيين والأميين. والشطر الثاني من البيت: وبضدها تتبين الأشياء، معناه نفس معنى الشطر الأول. وهذا وبضدها تتبين الأشياء، هذا شطر الشطر الثاني أو شطر لقصيدة لأبي الطيب المتنبي في قصيدة له مما قاله وبضدها تتبين الأشياء، من حيث المعنى هو في معنى قول الشاعر الآخر والضد يظهر حسنه الضد. إذن أراد المؤلف بهذا الشعر أو بهذين المقطعين الشعريين أن يلفت أنظارنا أن حسن الإسلام وجماله لا يظهر إلا بمعرفة أحوال الجاهلية. في مجلس سابق ذكرنا أهمية معرفة أحوال الجاهلية وذكرنا عددا من الوجوه التي تدل على أهمية أن يعرف المسلم ما كان عليه أهل الجاهلية. ثم قال المؤلف وأعظم وأهم ما فيها، أي ما في المسائل التي سيذكرها من مسائل الجاهلية، وأشدها خطرا عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول. عدم إيمان القلب، ذكر عدم إيمان القلب لأنه يخاطب أناسا ينتسبون بألسنتهم للإيمان والإسلام، يخاطب أناسا يقولون إنهم مسلمون، فأراد أن يحذرهم من هذا الأمر وهذه المخالفة، عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. بمعنى الإنسان قد يتكلم ويدعي المتابعة لدين الإسلام ولكن في قلبه مخالفة أو استكبار أو عدم انقياد وإذعان لشريعة الإسلام. قال فإن انضاف، أي إذا اجتمع مع ما سبق مع عدم إيمان القلب، فإن انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة. إذا لم يؤمن القلب بما جاء به الرسول واجتمع مع ذلك أيضا استحسان ما عليه أهل الجاهلية، بمعنى أنه يعد ويجعل ما كان عليه الجاهليون يجعله ويعده حسنا لا قبيحا، لا يستقبحه بل يستحسنه، وهذا من انتكاس فطرته. فإن انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة. وقوله تمت الخسارة فيه إشارة إلى أن المسائل التي سيذكرها في هذه الرسالة منها مسائل هي من الكفر المخرج من الملة، وفيها مسائل ليست كذلك، بمعنى فاعلها متشبه بالجاهليين وهو مسلم مرتكب لمعصية من المعاصي. وأيضا فيما ذكر عدم إيمان القلب مع الاستحسان فيه إشارة أيضا إلى أن الكفر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، فكفر القلب بمعنى يعتقد الكفر أو لا يؤمن بما يجب عليه أن يؤمن به من الأمور التي يكفر بتركها، وهكذا الكفر باللسان يصرح بالكفر كأن يسب أو يستهزئ بدين الإسلام، والكفر بالجوارح بمعنى يعمل بجوارحه ما يكون مخرجا و يعني ينقل من الإسلام إلى الكفر والشرك كالسجود لغير الله وغير ذلك من أعمال وأفعال الجوارح. فالكفر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. قال كما قال تعالى، أي يستدل بالآية على أنه إذا لم يؤمن بالله تعالى ولم يكفر بالباطل فهذا ليس بمؤمن، وأن الجاهليين من حالهم أو حالهم أنهم عكسوا الأمور فآمنوا بالباطل وكفروا بالله. قال كما قال تعالى والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون، أي تمت لهم الخسارة
2: فالذي كفر بالله لابد أن يكون قد آمن بالباطل، فهو يحذر من هذا الأمر. ذكر مسائل يحذر المسلمين منها، ولكن قال: وأعظم وأهم ما فيها وأشدها خطرا عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه المقدمة التي ذكرها المؤلف عليه رحمة الله قبل أن ينتقل إلى ذكر المسائل التي ذكرها، وقد ذكرنا أنه ذكر 128 مسألة من المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. والمؤلف عليه رحمة الله لم يرتب هذه المسائل، بمعنى ذكرها على حسب ما تيسرت له، ولم يجعل لها ترتيبا معينا حتى يتيسر الوقوف على هذه المسألة. ومعلوم أن حسن الترتيب من الأسباب المعينة على فهم العلوم وعلى حفظها، وقد يسر الله تعالى وجعلنا ترتيبا لهذه المسائل ترتيبا يوافق الترتيب المذكور في ترتيب أركان الإيمان. بدأنا بالمسائل المتعلقة بركن الإيمان بالله، ثم الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر، ثم ذكرنا مسائل متفرقة ومسائل يعني لها عدة تعلقات متعلقة بالسنة والبدع إلى غير ذلك، ختمنا بها هذه المسائل. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى المسائل التي أراد أن يجمعها، وبدأها بالمسألة الأولى، وهي مسألة وقوع الجاهليين من كتابيين ومشركين في الشرك الأكبر في عبادة الصالحين، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله في مجلس قادم إذا يسر الله تعالى بذلك. كنا في مجالس سابقة ذكرنا شيئا من الأمور المتعلقة بالشيعة والرافضة، وذكرنا معنى لفظ الشيعي عند العلماء المتقدمين، ومعنى الشيعة عند الشيعة، وهكذا ذكرنا معنى الرافضة عند العلماء. ذكرنا أيضا في مجلس سابق مسألة منزلة الإمامة عند الشيعة، وحديثنا لا يزال مستمرا. وذكرنا غير مرة أن فرق الشيعة كثيرة، فرق الشيعة كثيرة، ولكن اليوم الغلبة والكثرة هي للشيعة الاثنى عشرية، ويقال لها الإمامية. وذكرنا في الدرس السابق لماذا يقال لها بالإمامية، ويقال لها أيضا بالجعفرية نسبة لجعفر الصادق ابن محمد الباقر عليهما رحمة الله، وقلنا هؤلاء من علماء السنة، ولكن كذب عليهم الشيعة الرافضة. فالغلبة اليوم هي للطائفة الاثني عشرية، وشيعة اليمن اليوم كلهم رافضة، لا تجد أحدا ينتسب إلى الزيدية انتسابا صحيحا، حتى لو قال إنه زيدي وإنه يخالف الرافضة الحوثيين فهو أيضا رافضي. وقد ذكرنا سابقا أن مجرد تفضيل علي رضي الله تعالى عنه على الشيخين أي بكر وعمر أنه رفض، ولو بغير سبب. أما اليوم لا تجد زيديا لا يسب أبا بكر وعمر، وكما قال الشوكاني في زمنه عليه رحمة الله: لا يوجد في اليمن زيدية اليوم. هذا في زمانه عليه رحمة الله. ففرق الشيعة اليوم متأثرة بالطائفة الاثني عشرية وتابع لها، حتى شيعة ورافضة لبنان والشام وسوريا وهكذا الذين هم من النصيرية والدروز، هؤلاء الآن على طريقة الاثني عشرية وهم معهم في خندق واحد. ولهذا نعتني ببيان ضلال الرافضة الاثني عشرية، لأنه يعني حج على غيرهم. وهكذا كما سمعتم جميع الشيعة اليوم يؤيدون الطائفة الاثني عشرية التي هي في إيران والعراق وبعض بلدان الخليج. موضوع اليوم نتعلق بمسائل التوحيد، ونبدأ أولا بمسائل توحيد الربوبية. وقبل أن نذكر، أولا نريد أن نعرف ما معنى التوحيد عند المسلمين. التوحيد هو إفراد الله جل وعلا بما يختص به، إفراد الله جل وعلا بما يختص به، إما أن في الربوبية أو في الألوهية أو في الأسماء والصفات. ومعنى إفراد الله بما يختص به في الربوبية، بمعنى نعتقد أن الخلق، أن الله هو الخالق المالك المتصرف المدبر لأحوال خلقه. هذه أهم وأعظم أمور الربوبية، بل أمور الربوبية راجعة إلى هذه الأوصاف الثلاثة: الخلق والملك والتدبير. فنعتقد أن الخالق هو الله وحده، والمالك هو الله وحده، والمتصرف المدبر لأحوال خلقه هو الله وحده. هذا توحيد الربوبية. ننظر إلى موقف الشيعة الجعفرية الاثني عشرية الإمامية من توحيد الربوبية. هل يعتقد شيوخ الشيعة اعتقادا صحيحا في هذا التوحيد؟ وما هو قولهم؟ أولا، الشيعة الاثنى عشرية الجعفرية الإمامية يقولون بعقيدة الحلول، يقولون بعقيدة الحلول والاتحاد الكلي، بمعنى أن الله حل في بعض الخلق أو اتحد بهم. ولهذا لا تستغرب أن الخميني الهالك عندما كان مدرسا لمادة الفلسفة في مدارس إيران كان يدرس كتب ابن عربي الصوفي القائل بوحدة الوجود. فعقيدة الرافضة والصوفية في هذا الأمر سواء، الحلول والاتحاد، أي أن الله حل واتحد في بعض خلقه، وسنقرأ عليكم ما يدل على ذلك. فلم يكتفي شيوخهم باعتقاد أن الله تعالى حل في علي، هم يقولون الله حل في علي أي اختلط به، فقد افتروا على أبي جعفر الباقر رحمه الله محمد بن علي بن حسين، كذبوا عليه أنه قال ولكن الله خلطنا بنفسه، أي حل فينا، خلطنا بنفسه. وقال أبو عبد الله جعفر الصادق فيما كذبوا عليه، قالوا إنه قال لنا مع الله حالات نحن فيها هو وهو نحن، هذا معنى الحلول الاتحاد، إلا أنه هو هو ونحن نحن، بمعنى في أحوال نحن الله والله هو نحن، في أحوال، وفي أحوال هو هو ونحن نحن. هذا مما كذبوا به على جعفر الصادق رحمه الله، كما في كتاب أصول الكافي المجلد الأول صفحة 29 و300، وفي كتاب شرح الزيارة الكبيرة للأحسائي، وفي كتاب مصباح الهداية للخميني صفحة 14 و100. وقال إمامهم الخميني وهو يقرر عقيدة الحلول والاتحاد: لا ظهور ولا وجود إلا له تبارك وتعالى، والعالم خيال في خيال عند الأحرار، بمعنى كل ما نرى، كل ما يظهر لنا هو الله، كل ما يوجد هو الله. هذه عقيدة الصوفية الحلولية والاتحادية: لا ظهور ولا وجود إلا له تبارك وتعالى، والعالم خيال في خيال عند الأحرار. وقال كذلك: وهو تعالى كل الوجود، كل الوجود هو الله، معنى الشمس والقمر والبشر هذا هو الله. وهو تعالى كل الوجود، وكله الوجود، كل البهاء والكمال، وهو كله البهاء والكمال، وما سواه على الإطلاق لمعات نوره ورشحات وجوده وظلال ذاته. هذا كلام صريح في القول بوحدة الوجود، وأن الله والخلق شيء واحد. هذا الكلام كلام الخميني في كتابه شرح دعاء السحر صفحة 33، وكتاب مصباح الهداية صفحة 23 و100، لمن أراد الوقوف عليه. أيضا مما يتعلق بأمور توحيد الربوبية، هل الأئمة عند الشيعة يعلمون الغيب؟ نحن نقول: الغيب لا يعلمه إلا الله. أمور الغيب من توحيد الربوبية، فهذا أمر لا يعلمه إلا الله جل وعلا، وقد يطلع الله من شاء من خلقه على ما يشاء. فقد افترى الشيعة على أبي عبد الله جعفر الصادق رحمه الله أنه قال، وقلنا هذا مكذوب عليه، لكن يقولون إنه قال: إني لأعلم ما في السماوات وما في الأراضين، وأعلم ما في الجنة، وأعلم ما في النار، وأعلم ما كان وما يكون. هذا الكلام في كتاب بحار الأنوار لمحمد باقر المجلسي، وهذا من أئمتهم، وكتابه من أهم كتب الشيعة الرافضة، في المجلد 26 صفحة 111. إني لأعلم ما في السماوات وما في الأراضين، وأعلم ما في الجنة، وأعلم ما في النار، وأعلم ما كان وما يكون. ماذا أبقى لله جل وعلا؟ ولكن هذا مما افتراه الرافضة على أبي عبد الله جعفر الصادق عليه رحمة الله. أيضا مما له تعلق بتوحيد الربوبية، هل يقول شيوخ الشيعة بوجود رب مع الله تعالى؟ افترى شيوخ الشيعة على أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: أنا فرع من فروع الربوبية، أنا فرع من فروع الربوبية، كما في شرح الزيارة الجامعة الكبيرة لأحمد الأحسائي صفحة أو في الأول صفحة 70. ثم تطوروا في الضلالة وبالغوا فكذبوا عليه، كذبوا على أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: أنا رب الأرض الذي يسكن الأرض به، أنا رب الأرض الذي يسكن الأرض به، أي لا يسكن الأرض إلا به، إلا بعلي رضي الله تعالى عنه. وهذا كما في كتاب مرآة الأنوار صفحة 99. أيضا مما له تعلق بتوحيد الربوبية، من الذي يتصرف في الدنيا والآخرة؟ نحن المسلمون نقول: الله جل وعلا بيده الأمر في الدنيا والآخرة، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. لكن افترى الكليني، والكليني هو مؤلف كتاب الكافي، أصح كتب الشيعة على الإطلاق عندهم، مثل صحيح البخاري عندنا. فافترى الكليني على أبي عبد الله جعفر الصادق رحمه الله أنه قال: أما علمت أن الدنيا والآخرة للإمام، أي للأئمة، أئمة الشيعة 12، يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاء. أما علمت أن الدنيا والآخرة للإمام يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاء؟ وهذا كما في كتاب الكليني في أصول الكافي، المجلد الأول صفحة 800. مما له تعلق أيضا بتوحيد الربوبية، هل يعتقد شيوخ الشيعة بأن لأئمتهم القدرة على الخلق وإحياء الموتى. نحن نقول لا خالق إلا الله ولا محيي إلا الله، لكن ماذا يقول الشيعة الرافضة؟ افتروا على أبي جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين عليه رحمة الله، كذبوا عليه أنه صنع فيلا من طين فركبه وطار في الهواء حتى ذهب إلى مكة ورجع. هذه مرة صنع فيلا من الطين وركبه وطار في الهواء إلى مكة ثم رجع، ثم كرر هذا العمل مرة أخرى وحمل معه شخصا آخر يتجمل مع واحد آخر لحج أو لعمر الله أعلم لماذا، كرر هذا العمل مرة أخرى وحمل معه شخصا آخر على ذلك الفيل الذي صنعه من طين فطارا إلى مكة ثم رجعا، وهذا في كتاب مدينة معاجز الأئمة المجلد الخامس صفحة 10 حديث 1422. إذن هذا من عقيدتهم، أئمتهم قادرون على أن يخلقوا فيلا أو ما يشاءون من باب النكتة واللطائف. الرافضة يقولون إن إمامهم الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري خاف على نفسه وهو صغير فدخل سرداب في سامراء بالعراق واختفى فيه، ولا يزال مختفيا فيه إلى اليوم، خاف من أن يقتل، أن يقتله العباسيون، فدخل السرداب. وهذه خرافة، فالحسن العسكري لا عقب له، بمعنى لم يلد له ولد اسمه محمد، وإنما كذب الرافضة لأجل أن يستمر تسلسل الأئمة، لأنه لما مات الحسن ولا عقب له قالوا كانت له جارية وحملت خفية حتى لا يقتل فولدت محمدا ودخل السرداب وهو صغير. فيقال لهم لماذا لم يصنع محمد فيلا ويطير به بعيدا عن العباسيين، يذهب يعيش في جزيرة أو في أي مكان، يطير إلى مكة أو يطير إلى مكان آخر فيه الشيعة فيحتمي بهم، لماذا يدخل السرداب ولا يطير على فيل أو على جمل أو على خيل إلى أي مكان يريده؟ أيضا افتروا على علي رضي الله تعالى عنه أنه أحيا بعض الموتى، بل أحيا موتى مقبرة الجبانة بأجمعهم في الكوفة، قالوا خرج إلى الجبانة موضع مقبرة فأحيا جميع من كان مقبورا فيها، وهذا في كتاب بحار الأنوار للمجلسي الذي ذكرناه سابقا وهو من أئمتهم، وهذا كتاب معتمد عند الشيعة الرافضة. وأيضا افتروا على أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه بأنه ضرب الحجر فخرجت منه 100 ناقة مع كل واحدة فصيل كلها سود الألوان، هذا مما كذبوا به على علي، ضرب الحجر فخرجت من حجر واحد 100 ناقة مع كل واحدة من النوق فصيل، أي الولد الصغير ولد الناقة فصيل كلها سود الألوان، وهذا أيضا في بحار الأنوار لمحمد باقر المجلسي في الجزء 41 صفحة 98 و100. أيضا مما له تعلق بتوحيد الربوبية عند الرافضة الجعفرية الإمامية الاثني عشرية، ما هو أعلى مقامات التوحيد عندهم؟ ما هو أرفع مقام يصل إليه المسلم الموحد؟ أعلى مقامات التوحيد عندهم هو القول بوحدة الوجود، بمعنى الوجود شيء واحد، وجود الخالق هو عين ونفس وجود المخلوق، وإنما الله جل وعلا يظهر فيما يشاء من مخلوقاته، فهذا الجدار عندهم هو الله، وهذا الآدم هو الله، وهذه البهائم هي الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فأعلى المقامات عندهم في التوحيد القول بوحدة الوجود، وحقيقتها حقيقة هذا القول عندهم أن وجود أئمتهم هو عين وجود الله تعالى، فهو الغاية في التوحيد، أي إمامهم هو الله والله هو إمامهم. قلنا هذه عقيدة من؟ هي عقيدة الصوفية القائلين بوحدة الوجود، الذين قالوا ما هناك إلا شيء واحد، وجود الخالد هو وجود الخالق هو وجود المخلوق، وإنما الله جل وعلا يتجلى في هذه الصور. وكما ذكرنا سابقا كان الخميني يدرس في بعض جامعات إيران مادة الفلسفة، وإما كان يدرسه كتب الصوفي ابن عربي الزنديق الذي يقول بوحدة الوجود، فلا عجب أن يتوافق وأن يتفق الصوفية والرافضة في كثير من المسائل. فالرافضة يقولون بأن الله جل وعلا حل في أئمتهم، وجود الأئمة هو عين وجود الله تعالى، فهو الغاية في التوحيد عندهم. وهذا كما في كتاب جامع السعادات لمحمد مهدي صفحة 32 إلى 33. هذه بعض الأمور التي لها تعلق بتوحيد الربوبية، ومعلوم بارك الله فيكم عند المسلمين وعند طلبة العلم على وجه الخصوص أن مشركي الجاهلية ومشركي الأمم السابقة كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، يقولون لا يخلق إلا الله ولا مالك إلا الله ولا مدبر إلا الله ولا متصرف في أحوال الخلق إلا الله. فمشركو قريش والجاهلية أحسن حالا من الرافضة في هذا الباب، فإن الرافضة قد جعلوا من أمور الربوبية لأئمتهم ما لم يقله أحد من مشركي الجاهلية، وهذا يدل على شدة ضلالهم. أما إذا جئنا إلى مسائل توحيد الألوهية والأسماء والصفات وباقي أركان الإيمان فستجد العجب العجاب، وتجد أن هذه الأمة أنها أمة ضالة ابتلى بها الله جل وعلا الإسلام والمسلمين، ابتلى الله جل وعلا بها المسلمين بهاتين الطائفتين، طائفة الرافضة وبالأخص الزنادقة الباطنية والاثني عشرية، وطائفة الصوفية وبالأخص القائلين بالحلول أو بوحدة الوجود، وهكذا بالمشركين منهم

هذه المسائل التي أردنا أن نذكرها في هذا المجلس. إلهنا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً.

بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطب. ما جاء في كفارة المرض، وقول الله تعالى: من يعمل سوءا يجز به. حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع، أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها. حدثني عبد الله بن محمد، حدثنا عبد الملك بن عمرو، حدثنا زهير بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان عن سعد عن عبد الله بن كعب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن كالخامة من الزرع، تفيئها الريح مرة وتعدلها مرة، ومثل المنافق كالأرزة، لا تزال حتى يكون انجعافها مرة واحدة. وقال زكريا: حدثني سعد، حدثنا ابن كعب عن أبيه كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثني محمد بن فليح قال: حدثني أبي عن هلال بن علي من بني عامر بن لؤي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع، من حيث أتتها الريح كفأتها، فإذا اعتدلت تكفأ بالبلاء، والفاجر كالأرزة صماء معتدلة حتى يقسمها الله إذا شاء. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أنه قال: سمعت سعيد بن يسار أبا الحباب يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. باب شدة المرض. حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن الأعمش حدثني بشر بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وهو يوعك وعكا شديدا، وقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا. قلت: إن ذاك بأن لك أجرين. قال: أجل، ما من مسلم يصيبه أذى إلا حات الله عنه خطاياه كما تحات ورق الشجر. باب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأول فالأول. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فقلت: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك أن لك أجرين. قال: أجل، ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. باب وجوب عيادة المريض. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني.
حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت معاوية بن السويد بن مقرن عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: نهانا عن خاتم الذهب ولبس الحرير والديباج والإسلام.

فأقضي في مالي، فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث. باب فضل من يصرع من الريح. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عمران أبي بكر قال حدثني عطاء بن أبي رباح قال قال لابن عباس ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت بلى. قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أصرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. قال إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت أصبر. فقالت إني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف، فدعا لها. حدثنا محمد أخبرنا مخلد عن ابن جريج أخبرني عطاء أنه رأى أم زفر تلك امرأة طويلة سوداء على ستر الكعبة. باب فضل من ذهب بصره. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني ابن الهاد عن عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة يريد عينيه. تابعه أشعث بن جابر وأبو ظلال عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب عيادة النساء الرجال. وعادت أم الدرداء رجلا من أهل المسجد من الأنصار. حدثنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال رضي الله عنهما. قالت فدخلت عليهما قلت يا أبتي كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك؟ قالت وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلعت عنه يقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل تبدون لي شامة وطفيل. قالت عائشة فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم وصححها وبارك لنا في مدها وصاعها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. باب عيادة الصبيان. حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة قال أخبرني عاصم قال سمعت أبا عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن ابنة للنبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم وسعد وأبي نحسب أن ابنتي قد حضرت فاشهدنا، فأرسل إليها السلام ويقول إن لله ما أخذ وما أعطى وكل شيء عنده مسمى فلتحتسب ولتصبر. فأرسلت تقسم عليه فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا، فرفع الصبي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ونفسه تقعقع ففاضت عين النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له سعد ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة وضعها الله في قلوب من شاء من عباده، ولا يرحم الله من عباده إلا الرحماء. باب عيادة الأعراب. حدثنا معل بن أسد حدثنا عبد العزيز بن مختار حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده فقال له لا بأس طهور إن شاء الله. قال قلت طهور؟ كلا بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن. باب عيادة المشرك. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد

0: عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن غلاما ليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال أسلم فأسلم. وقال سعيد بن المسيب عن أبيه لما حضر أبو طالب جاءه النبي صلى الله عليه وسلم. باب إذا عاد مريضا فحضرت الصلاة فصلى بهم جماعة. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى، حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه ناس يعودونه في مرضه فصلى بهم جالسا، فجعلوا يصلون قياما، فأشار إليهم اجلسوا، فلما فرغ قال إن الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإن صلى جالسا فصلوا جلوسا. قال أبو عبد الله قال الحميدي هذا الحديث منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخر ما صلى صلى قاعدا والناس خلفه قيام. حدثنا المكي بن إبراهيم أخبرنا الجعيد عن عائشة بنت سعد أن أباها قال تشكيت بمكة شكوى شديدا، فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت يا نبي الله إني أترك مالا وإني لم أترك إلا ابنة واحدة، فأوصي بثلثي مالي وأترك الثلث؟ فقال لا. قلت فأوصي بالنصف وأترك النصف؟ قال لا. قلت فأوصي بالثلث وأترك لها الثلثين؟ قال الثلث، والثلث كثير. ثم وضع يده على جبهته ثم مسح يده على وجهي وبطني ثم قال اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته، فما زلت أجد برده على كبدي فيما يخال إلي.
1: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لما حضر أبو طالب قاسم بن محمد قال: قالت عائشة: ورأساه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. فقالت عائشة: وثكلياه، والله إني لأظنك تحب موتي، ولو كان ذاك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأساه، لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه وأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون. ثم قلت: يأبى الله ويدفع المؤمنون، أو يدفع الله ويأبى المؤمنون. حدثنا موسى حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا سليمان عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فمسسته فقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا. قال: أجل، كما يوعك رجلان منكم. قال: لك أجران. قال: نعم، ما من مسلم يصيبه أذى مرض فما سواه إلا حط الله سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة أخبرنا الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي زمن حجة الوداع، فقلت: بلغ بي ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: بالشطر؟ قال: لا. قلت: الثلث؟ قال: الثلث كثير، أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، ولن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. باب قول المريض: قوموا عني. حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا هشام عن معمر وحدثني عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلما أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. فقال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع، وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت فاختصموا، منهم من يقول: قربوا يكتب لكم النبي صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا. قال عبيد الله: فكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية، ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم. باب من ذهب بالصبي المريض ليدعى له. حدثنا إبراهيم بن حمزة حدثنا حاتم هو ابن إسماعيل عن الجعيد قال: سمعت السائب يقول: ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: الله أكبر الله

لا تدعوا فرجات للشيطان استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط.

يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله الله الله

0: الله أكبر.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله. الله.

الله أكبر. سميع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: الله الله الله
1: Thank you.

0: الله سمع الله لمن حمده
1: الله

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله تعالى، وهي الملك والمالك والمليك، وكلها مما ورد في القرآن. فأيهما أشد مبالغة أو أوسع؟
1: الحديث والعقيدة والفقه والسيرة، حيث يبدأ بثنا من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 12 في منتصف الليل، وذلك كل يوم. وبرنامج الفترة الصباحية يبدأ من بعد صلاة الفجر، حيث نستفتح اليوم بأذكار الصباح ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم. وبرنامج الدروس العلمية كالآتي: التفسير، وذلك في الساعة 8 صباحا، والعقيدة، وذلك في الساعة 9 صباحا، والفقه، وذلك في الساعة 10 صباحا وقبل صلاة الظهر. تستمعون كل يوم إلى خطبة جمعة مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة الظهيرة يبدأ برفع أذان صلاة الظهر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة الظهر تستمعون إلى درس مباشر لتفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى. ثم تستمعون إلى محاضرة حوالي الساعة 2 ظهرا مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة العصر يبدأ برفع أذان صلاة العصر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة العصر تستمعون إلى درس مباشر لشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى. ثم تستمعون إلى تلاوة ثم إلى درس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقبيل أذان المغرب. تستمعون لأذكار المساء، ثم نرفع لكم أذان صلاة المغرب مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة المغرب تستمعون إلى درس مباشر لشرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، أو غيره مما يبث في تلك الفترة من تلكم الدار المباركة حرسها الله تعالى إلى وقت رفع أذان صلاة العشاء مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها. وبعد صلاة العشاء تستمعون إلى درس في قصص الأنبياء، أو درس في السيرة أو التاريخ، وكذلك درس في العقيدة يتخلل ذلك تلاوات وفتاوى إلى الساعة 12 في منتصف الليل، وهو وقت انتهاء البث، مع تمنياتنا أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا واستفدتم وانتفعتم بما سمعتم، والحمد لله رب العالمين.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، تدارسنا في المجلس السابق تلك الفاجعة العظيمة والمصيبة الكبيرة التي حلت بأهل الإسلام في بلاد الأندلس، وكيف سقطت تلك البلاد وانتهى حكم الإسلام ودولة الإسلام فيها بعد قرون متطاولة، وكيف انتهى الأمر بآخر ملوك الإسلام في الأندلس من ملوك بني الأحمر أو الدولة النصرية، أبو عبد الله محمد بن علي بن سعد المعروف بالزغيبي، وما حصل منه من التسليم والبقاء في إقليم البشرات أو في جبال البشرات، ثم ما رأى من التضييق والذلة وسوء الحال والانتقال إلى مدينة فاس بعد أن أرسل إلى سلطانها سلطان المغرب السلطان محمد الوطاسي رحمه الله تعالى يستأذنه في القدوم عليه، فأذن له ورحب به فنزل في فاس، وما كان معه من الأموال ابتنى بها بعض القصور على غرار البناء في الأندلس كما تقدم معنا، والأيام دول. فبعد العز والتمكين والملك والرئاسة صار الحال على

وقد رأيت في سنة 1027 أي بعد قرابة 130 سنة من سقوط الأندلس، قال رأيت أحفاده يأخذون من أموال الأوقاف، يعني من جملة الفقراء والمساكين، قال هم يأخذون من أموال الفقراء ويعدون من جملة الشحاذين لما وصل بهم الحال من أحفاده وأحفاد أبنائه، أن صاروا بعد 150 سنة لا يملكون من تلك الأموال الهائلة شيء، بل صاروا يشحذون ويتسولون ويطلبون من الناس أن يتصدقون عليهم. هذا كله مما يزيد المؤمن إيمانا بحقارة الدنيا وأنها لا تساوي شيئا، فانظر أين كانوا وكيف صاروا. وهكذا الدنيا لا تبقي على حال، كما قال أبو الطيب الرندي رحمه الله تعالى، تسر أحيانا، قال رحمه الله تعالى: فلا يغر بطيب العيش إنسانه في تلك المرثية التي كتبها قبل سقوط الأندلس بمئتي سنة من حين بدأت تتساقط المدن قرطبة وما حولها. كتب أبو الطيب الرندي قصيدة شعرية في رثاء الأندلس قبل أن تسقط تماما بمئتي سنة، لأنه رأى أن سقوط المدن الكبيرة معناها الأمر الزوال، في قصيدته العظيمة التي بدأها بقوله نعم، نسيت أولها، والتي فيها قال: فلا يغر بطيب العيش إنسان، هي الأمور إذا ما شهدتها دول تسر أحيانا وتسوء أحيانا. طلع لنا من الكتاب هات الشاملة القصيدة طيبة نحب نقراها عليكم. نعم بارك الله، كل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسان. نريد نقرأ بعض الأبيات، ننتقي منها بعض الأبيات التي ذكرها، وهو يذكر الحال هذا قبل السقوط 200 سنة، والشاهد أن هؤلاء وصل بهم الأمر إلى هذا الحال. أما المسلمون في الأندلس فلا تسأل عما صار بعد ذلك. كان الاتفاق بين فرناندو وزوجته الملكة إيزابيلا لعنهم الله مع آخر سلاطين الأندلس أنهم خلال 3 سنوات من أراد أن يجوز بلاد المغرب يأخذونه بسفنهم بالمجان إلى بلاد المغرب، ومن أحب أن يبقى ويستوطن ويبقى في أملاكه ويدفع الجزية والضريبة ولا يعتدى عليه في دينه وما شابه ذلك من الوثائق التي أوهموا فيها المسلمون بعدلهم وعدم التعرض لهم. مرت الأيام ورحل من أراد أن يفر بدينه، ورحل الآلاف من بلاد الأندلس من شتى مدنها وولاياتها إلى بلاد المغرب، سواء إلى تونس أو إلى المغرب أو إلى الجزائر، وأكثرهم رحلوا إلى تلمسان وإلى فاس، وتجمع جماعات منهم في ما يعرف الآن بالرباط عاصمة الدولة المغربية ونحوها من المدن في الصحراء وفي القرى والحواضر داخل بلاد الأندلس.

فبقي جماعة كما تقدم معنا، بقي جملة كبيرة من المسلمين عرفوا بعد ذلك بالمدجنين. وسمعتم أن هذا الاصطلاح صار بعد أن بدأت تتساقط وتتهاوى مدن الأندلس، كان من أحب أن يبقى تحت حكم النصارى ويدفع لهم الجزية ويلتزم بأحكام الدولة لكنه على دينه وعبادته، كان يقال لهم المدجنون. وبقي أعداد كبيرة هائلة، بعضهم لم يستطع الانتقال خوفا من المصير المجهول، لا يدري إلى أن يصل، وليس عنده من المال ما سيصل إلى بلد غريب فيه يقوم ببناء وشراء وما شابه ذلك. وبعضهم كانت تأتيهم الأخبار لما حصل من المجاعة والقحط فيترددون، وبعضهم

0: مال وثروة ملك، فلم يرد أن يفارق ما عنده من الملك والثروة التي تحصل عليها، فأحب البقاء. ذهبت الأيام وانتهت مدة المهلة إلى سنة 900، 3 سنوات. ثم بعد 4 سنوات في سنة 904، يعني بعد 7 سنوات من السقوط، لما تأكد ملك النصرانية فرناندو أنه ما بقي أحد يرغب في الخروج والجواز إلى بلاد المغرب، وأنهم قد اختاروا البقاء في مملكته، عندئذ بدأ ينقض العهود ويخلف بالمواثيق والشروط التي قطعها لهم، وبدأت التضييقات، لكنه أوكل ذلك إلى بعض ساقفة الكنائس، وأوكل ذلك إلى بطرك كنيسة قرطبة، وبدأ بالتضييق على المسلمين، لكن بطريقة ترغيب، وجعل الأموال والجوائز لمن يترك الإسلام ويدخل في النصرانية. استمر على هذا 3 سنوات، فلم يحصل من تلك الأمور والإغراءات كبير شيء، وإن كان قد دخل بعضهم في النصرانية. والذي حصل بسبب الفساد العظيم أن جملة ممن كانوا وزراء في الدولة في آخر دولة الأندلس، كصهر أبي عبد الله الصغير يحيى الوزير، يحيى النيار وابن كماشة وجماعة من الوزراء وبعض الأمراء وبعض من كانوا يعني معدودون في القضاة، أعلنوا تنصرهم ليغروا المسلمين بالدخول في النصرانية، فأثر هذا والله المستعان. ثم إن ذات تلك الجهود لم تأتي ثمارها بالمتوقع، ثم عزل بطرق قرطبة وكل إلى المهمة إلى رجل دين آخر، وأمروه بأن يقوم بتنصير المسلمين، لكن هذا الفاجر قام بتنصير المسلمين بطريقة أخرى، وهي أسلوب الترهيب والتعذيب وإصدار القرارات الغاشمة، وكان ما تأتي من سنة إلا والأمر يزداد سوءا، حتى استصدرت قرارات من الملك والملكة، قرارات رسمية بتنصير كل من بقي من المسلمين في الأندلس إما برضاه أو بالقوة، وأصدرت في حقهم أمور عظيمة كانت تزداد سوءا يوما بعد يوم. فمع هذه القرارات الجائرة والظلم العظيم والإجبار على تغيير دينهم، حاول جماعة آخرون أن يفروا إما بدفع أموال أو بالهروب أو بخفية، وبعضهم كان يمنع وبعضهم يقتل، لكن استطاع أن يصل إلى المغرب أيضا عدد لا بأس به. ومن عجز عن الهجرة إما طمعا فيما عنده من المال في تلك البلاد والعقار، وإما عجزا وإما خوفا، لكنه بقي آلاف كثر من هؤلاء المستضعفين أو الراغبين في البقاء خوفا على دنياهم، والله المستعان. فبدأت القرارات الجائرة، ومن تلك القرارات الأمر بالتنصير، أن يعلن كل من بقي من المسلمين تنصيره، ولكي يتأكدوا أنه فعلا قد صار نصرانيا يمنع أن يتكلم العربية لا في داري ولا خارج داري، وإنما يتكلم الأسبانية، ولا يبقى في كتبهم ولا في بيوتهم ولا في مكان من أماكنهم أي شيء له صلة بالإسلام أو صلة بالعربية، فلا قرآن ولا سنة ولا أحاديث ولا شيء. وبمجرد أن يسمع الرجل يقول بسم الله ويتجه إلى القبلة أو يذبح الذبيحة على طريقة المسلمين، يشكون فيه وأنه ليس بنصراني على الحقيقة، وينزل فيه أقسى أنواع العقوبات. تطور الأمر على هذا الحال إلى أن عانى المسلمون معاناة شديدة، وصارت ترسل الجواسيس، بل كان بعضهم يجعل ابنه ينقل أخبار ما يكون في البيت بمقابل الشيء يعطونهم لهم، حيث لا يستطيع الرجل أن يعلم ابنه دين الإسلام، فلو علمه وانتشر ذلك كانت عقوبات ما بين القتل والتعذيب الشديد، والله المستعان. فبدأت شعائر الإسلام تنتهي من بلاد الأندلس قليلا قليلا، وتضمحل وتندلس من تلك البلاد، وحولت جميع المساجد إلى كنائس، وعلقت النواقيس في المآذن، وألغيت شعائر الإسلام تماما. وصلوا إلى مرحلة أنهم كانوا يمنعون المسلمين أن يغلقوا أبواب بيوتهم، بحيث لو جاء المفتشون الذين يتأكدون من أنه نصراني على الحقيقة يدخلون بيته في أي وقت التفتيش، وأنشئت على غرار ذلك ما يسمى بمحاكم التفتيش، وكان هذا بعد سنة 921. فإن الملكة إيزابيلا لعنها الله توفيت في سنة 910، يعني بعد 13 سنة من انتهاء دولة الإسلام في الأندلس، ولحقها زوجها اللعين إلى جهنم وبئس المصير فرناندو لعنه الله في سنة 921. ظن المسلمون الذين تنصروا بالقوة أنه قد جاءهم الفرج بموت هذين الطاغيتين، لكن كان الأمر أقسى وأشد مما يتوقعونه، وجاءهم أسوأ مما كان من قبل. فتولى ملك البلاد حفيد هذين الطاغيتين وهو شارل كان، أي يقال كارول الخامس، واشتهر باسم شارل كان، وكان شديد التعصب للنصرانية وشديد العداء لأهل الإسلام، وجعل نائبا له ووزيرا له مطران الكنيسة الكاثوليكية الذي أصدر القرارات بتنصير المسلمين بالقوة. فاجتمع على المسلمين تعصب الدولة وتعصب الكنيسة، فكان الأمر أشد. وفي عهد هذا الطاغية أنشئت ما تسمى بمحاكم التفتيش، أي التفتيش عمن يظهر نصرانيته وفي الخفاء ما زال مسلم، وبأدنى شيء يمكن أن يعرف به، أدنى شيء يمكن أن يعرف به أنه لا زال لهذا الرجل صلة بالإسلام، بكلمة، بتصرف، بلباس، حتى وصلوا إلى مستوى أنهم إذا رأوا الرجل يمسح على رأس أولاده، لأن هذه من عادة العرب المسلمين أنهم يشكون في نصرانيته، أنه ما زال عنده بعض شعائر الإسلام، ما زال عنده بعض شعائر الإسلام. فيؤخذ إلى المحاكمات، وأنشئت سراديب أو ما يسمى الآن ببداريم، وأماكن عرفت في التاريخ بمحاكم التفتيش، وهي أعظم عار لا يزال إلى الآن على أوروبا النصرانية عامة وعلى إسبانيا خاصة، بل على العالم النصراني عموما، لأنها من أبشع ما عرف عبر التاريخ من التعذيب، حيث جعل فيها من الأمور من ومن الناس من قست قلوبهم ممن يتفننون بالتعذيب تفننا لا نظير له في تعذيب المسلمين، بمجرد أن يشكوا أنه ما زال يظهر ولاء الإسلام أو يظهر بعض مظاهر الإسلام. إذا رأوه يأكل اللحم يوم الجمعة أو لا يحضر يوم الأحد في الكنيسة أو يمتنع عن شرب الخمر أو يقول بسم الله أو ما شابه ذلك، أبسط إشارة تدل على أنه لا يزال عنده بعض الشعائر وبعض المظاهر الإسلامية، هذا يصير محل نظر ويؤخذ وإلى محاكم التفتيش، إما أن يعترف مباشرة أو يعترف بالقوة أو يموت تحت التعذيب. وهو على كل حال ميت ميت، إن اعترف لهم من أول مرة قتلوه، وإن اعترف تحت التعذيب قتلوه، وإن صبر مات تحت التعذيب، فكان حكمه القتل على كل حال. فجرت على المسلمين أمور يشيب لها الرأس مما ذكر في كتب التاريخ ممن عاصر وعاين. وقد ذكر بعض القادة الفرنسيين الذين دخلوا إسبانيا حين احتلها نابليون بونابرت، نابليون قائد فرنسي في القرن 19 في سنة 1800 وما بعدها، هذا قاد حملة من فرنسا واحتل أكثر أوروبا حتى وصل إلى مصر، واحتل مصر وسيطر على ساحل البحر المتوسط وصارت له دولة واسعة، إلا أنه سرعان ما انتهت، وكانت من جملة الأماكن التي احتلها أسبانيا. فلما دخل بعض القادة إلى بداريم الكنائس أو ما يسمى بالقبو، وكانت محاكم التفتيش في قبو الكنائس، وجدوا أماكن عجيبة وآلات للتعذيب في غاية الشناعة، أشياء يقلع بها الأظافر، وأشياء يقلع بها ثدي المرأة، وأماكن يعني فيها السياخ من الحديد يدخل فيها الرجل فتضيق عليه، وهكذا أمور فظيعة. قال بعض المؤرخين الفرنسيين، قال كان بعض جنودنا إذا رأى هذه الآلات يشعر بالغثيان من شدة ما يرى من شناعتها وكيف كانوا يفعلون بالمسلمين. وأصل هذه المحاكم كان فعلها النصارى الكاثوليك للنصارى الذين ليسوا على مذهب الكنيسة الكاثوليكية كالأرثوثكس والبروتستانت، فإن النصارى على فرق، فكان كل من لم يكن كاثوليكيا يعذب بهذه الآلات، ثم استخدمت هذه الآلات لتعذيب المسلمين أو من شكوا في نصرانيته بعد أن أجبروهم على أن يتنصروا بالقوة. حاول بعض المسلمين أن يبعث رسائل استغاثة خفية إلى ملوك المغرب، إلى ملوك الجزائر، بعثوا إلى المماليك، بعثوا إلى الدولة العثمانية، لكن لم يكن هناك ردة فعل مناسبة لضعف المسلمين من جهة وتنازعهم بعضهم مع بعض من جهة، وإلا كانت الدولة العثمانية آنذاك في أوج قوتها. والحقيقة أن أحسن من حصل منه شيء من التجاوب هم الدولة العثمانية، حيث أرسلوا أسطولا حاول الضغط على بعض الموانئ وضرب بعض الموانئ الأوروبية وبعض الموانئ في أسبانيا، وقام بتدمير عدة موانئ ورجع، إلا أن قائد هذا الأسطول غرقت به سفينة أثناء رجوعه وقد صار قريبا من الأناضول، ولكن هذا لم يجدي كبير شيء، وعجز من بقي في الأندلس عن الهجرة من جهة. ومن جهة وصل الحال إلى أن ملوك النصرانية منعوا المسلمين من الهجرة إلى المغرب، لأنهم رأوا أن هؤلاء المسلمين المتبقيين يحتاجونهم كخدم ويقومون بزراعة بالزراعة وبالحرف التي لا يعمل فيها الأسبان ولا يعمل فيها النصارى، فكانوا أشبه ما يكون بالعبيد مع ما حصل من الإذلال والاضطهاد والتعذيب الذي سمعتم في أمور يصعب ذكرها والتحدث بها، لا تطاوع اللسان أن تتكلم ببعض الأمور من الشناعات والتعذيب الذي كان يمارسه النصارى على من تبقى من المسلمين في الأندلس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لما عظم الضغط هذا تجمع بعض المسلمين الذين كانوا يخفون إسلامهم وحاولوا أن يتراسلوا بينهم بطريقة وبأخرى، وبدأوا ينتقلون من المدن إلى جبال البشرات لأنها جبال منيعة، ومن هناك أعلنوا خروجهم عن الدولة النصرانية وتمردهم عليها وأعلنوا ثورتهم من هناك، وبدأ المسلمون يتوافدون على جبال البشرات، فكان ما يسميها المؤرخون بثورة البشرات الأولى. وكلمة ثورة هذه كلمة ما تعجبنا، كلمة عصرية وتحمل في طياتها معاني فاسدة كثيرة، وأصلها إنما جاءت من قبل الغرب في أوروبا لما قاموا على أول ما بدأت في فرنسا وما يسمى بالثورة الفرنسية، فهي كلمة مستوردة وليست كلمة صحيحة، وتعمل في طياتها فكر الخوارج وفكر الغرب، وإنما أعلنوا أنهم سيرفعون راية الجهاد، ورفعوا راية الجهاد في جبال البشرات، وحصلت بينهم وبين الدولة النصرانية معارك متعددة، أكثر من 23 معركة كان أكثرها لصالح المسلمين، وكانوا يشنون غارات سريعة ويرجعون محملون بالغنائم ويقتلون أعداد من النصارى ويهجمون على جنود محاكم التفتيش ويفتكون بهم. استمروا على هذا عدة أشهر، والمسلمون من استطاع أن يصل إليهم وصل، حتى تجمع المسلمون في جبال البشرات، فلما رأى ملوك النصرانية أن الأمر بدأ يتوسع ويخرج عن السيطرة قاموا بإعداد جيش متكامل وطوقوا جبال البشرات من عدة جهات وكثفوا الهجوم وضربوا بالمدفعية حتى استطاعوا إخماد هؤلاء وإطفاء ما في قلوبهم من الحماسة، وقتل من قتل وأسر من أسر وأخذ إلى محاكم التفتيش وساموهم سوء العذاب، فهدأت الأمور وخضع البقية ولم يبقى من يرفع رأسه. استمروا على هذا سنين، وما كلما جاء من ملك زاد من التعنت والاضطهاد المسلمين. مات شارل الكام فجاء فيليب الخامس، فإذا به ألعن وأسوأ، وبدأ بقرارات جديدة كلها تصب في زيادة الاضطهاد والتعذيب لمن تبقى من أحفاد وسلالة المسلمين. سمعتهم هم قد أظهروا النصرانية، وإنما بمجرد ما يحصل من الشك والولاء للعرب أو للإسلام أو إظهار، ليس مجرد إظهار شيء يعني من مظاهر الإسلام، حتى من مظاهر العروبة، حتى من لباس العرب، فكان يشتد الضاد جدا وبدأت تفرض عليهم الضرائب ويمتهنون ويذلون حتى ضاق الأمر وبدأت الفكرة تعاودهم بالتجمع مرة أخرى في جبال البشرات، وأطلق عليها المؤرخون ثورة البشرات الكبرى لأنها استمرت سنتين وتجمع عدد كبير من المسلمين المدجنين الذين نصروهم بالقوة وتجمعوا في جبال البشرات، ومن هناك أعلنوا الجهاد وبدأت معارك ضارية بين المسلمين في جبال البشرات وبين النصارى، حتى نصبوا لهم سلطانا من بقايا سلالة بني أمية، وكانوا قد ألزموهم أن يتسموا هم وأبناؤهم وأزواجهم بأسماء نصرانية. فلما وصل تجمعوا في جبال البشرات غيروا أسماءهم إلى أسماء عربية، فسموا هذا السلطان الذين اتخذوه كأميرا عليهم محمد بن أمية باعتبار أنه من سلالة بني أمية. وتجمع قرابة 8000 واستمرت المعارك طاحنة، كلما أرسل إليهم النصارى جيشا كسروه، وهم يتحصنون في جبال البشرات وفيها طرق وعرة وهي في المنطقة الشرقية من غرناطة، حتى ضج ذلك النصارى. بل وصل بهم الحال في سنة 978 أن قاموا بخطة أن يهجموا على غرناطة ويستعيدوها، لأن كان التوقيت غير مناسب، فإنهم اتفقوا على أن يكون في جماد الآخرة، وكان ذلك الحين وقت الشتاء وقت نزول الثلج. فهجم محمد بن أمية بالمقدمة وعلى أساس يلحقه الجيش، فنزل الثلوج وقطع الطريق البشرات، فلم يستطع الجيش اللحاق به، وصل إلى غرناطة، وكان الخبر قد تسلل إلى ملوكهم أن المسلمين سيهجمون عليهم، فاستعدوا لهم غاية الاستعداد. لذلك تفاجأوا بأنهم إنما وصل قرابة 180 شخص، والآلاف تلك حجزتهم الثلوج، فأرادوا الهجوم فإذا بالنصارى في غاية اليقظة. حصلت معركة يسيرة ثم تراجعوا، لكن بعد أن قتل منهم جماعة وسر آخرون، واستطاع محمد بن أمية أن يرجع بجماعة إلى جبال البشرات. لما رأى فيليب الخامس أن المسألة اشتدت ودخلت السنة الثانية وهؤلاء لا يزالون يقاومون المقاومة على أشدها، استعان ببابا النصارى رجل الدين الأول في النصارى في الفاتيكان في روما على أن يعلنها حرب صليبية ويقوم بحملة صليبية. فتقاطر جماعة من الفرسان من عدة أماكن من أوروبا، واجتمع جيش كبير وطوقوا جبال البشرات وهجموا هجوما كاسحا، واستمرت المعركة الأيام حتى استطاعوا التضييق عليهم والاستسلام وقتل من قتل، وأعطوهم بعض المعاهدات وأنهم يؤمنونهم على أن يجوزوا إلى بلاد المغرب ويسمحوا لهم الذهاب إلى بلاد المغرب. فرأوا أنه ما بقي معهم حل إلا هذا، قد طوقوا وصارت الكرة عليهم ولا أمل في النصر، فوافقوا على هذه الشروط، وهاجر أكثر هؤلاء المجاهدون الذين اجتمعوا في جبال البشرات إلى بلاد المغرب، وقضي على روح الجهاد وحماسة المقاومة تماما. وبعد ثورة البشرات الكبرى لم يقم بعد ذلك المسلمين قائمة في بلاد الأندلس، وإلى يومنا هذا وإلى الله المشتكى. هذه القصيدة التي نظمها أبو الطيب الرندي من مدينة رندا التي سقطت في سنة 93 نقرأ فيها بعض الأبيات، هي طويلة. قال رحمه الله تعالى: لكل شيء إذا ما تم نقصانه، فلا يغر بطيب العيش العيش إنسانه. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن سأته أزمان. وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان، كما قال الله: تلك الأيام نداولها. يمزق الدهر حتما كل سابغة إذا نبت مشرفيات وخرصان، إلى أن قال رحمه الله تعالى: فجائع الدهر أنواع منوعة، وللزمان مسرات وأحزان، وللحوادث سلوان يسهلها، وما لما حل بالإسلام سلوان، يعني ما حل بالإسلام في الأندلس ما في شيء يسلي الإنسان عنه. دها الجزيرة، يعني أقصد بها جزيرة الإبيرية الأندلس، دها الجزيرة أمر لا عزاء له، هوى له أحد وانهد كهلان. أصابها العين في الإسلام فامتحنت حتى خلت منه أقطار وبلدان، فاسأل بلنسية ما شأن مرسية وأين شاطبة أم أين جيان. هذه المدن العظيمة صارت كلها بعيد النصارى. وأين قرطبة دار العلوم فكم من عالم قد سمى فيها له شان. وأين حمص منطقة سميت باسم حمص في حمص السورية، لكن هذه منطقة في الأندلس سميت باسم حمص. وأين حمص وما تحويه من نزه ونهرها العذب فياض وما الآن. قواعد كن أركان البلاد فما عسى البقاء إذا لم تبقى أركان. تبكي الحنيفية البيضاء من أسف كما بكى لفراق الإلف هيمان. على ديار من الإسلام خالية قد أقفرت ولها بالكفر عمران. أقفرت من الإسلام وصارت عامرة بالكفر. حيث المساجد قد صارت كنائسها ما فيهن حيث المساجد قد صارت كنائسها كنائس ما فيهن إلا نواقيس وصلبان. حتى المحاريب تبكي وهي جامدة، حتى المنابر ترثي وهي عيدان. يا غافلا وله في الدهر موعظة إن كنت في سنة فالدهر يقضان. تلك المصيبة أنست ما تقدمها وما لها مع طول الدهر نسيان. أي لا يمكن أن ننسيها طول الدهر، لكن ما قبلها من المصائب كلها نسيناها بسبب هذه المصيبة العظيمة. إلى أن قال: يا راكبين عتاق الخيل ضامرة كأنها في مجال السبق عقبان، أعندكم نبأ من أهل أندلس فقد سرى بحديث القوم ركبان. كم يستغيث بنا المستضعفون وهم قتلى وأسرى فما يهتز إنسان. ماذا التقاطع في الإسلام بينكم وأنتم يا عباد الله أخوان. جعل يستحث الملوك، يستحث الشعوب، لكن لا حياة لمن تنادي. قال: فلو رأيت بكاهم عند بيعهم لها لك الأمر واستهوتك أحزان. يا رب أم وطفل حيل بينهما كما تفرق أرواح وأبدان. وطفلة مثل حسن الشمس اطلعت كأنما هي ياقوت ومرجان. يقودها العلج للمكروه مكرهة والعين باكية والقلب حيران. لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. هذه قصيدة عظيمة، وإن كانت قد سبقت الأحداث مدة طويلة، لكن كأنه يحكي واقعا حصل وسيحصل ما هو أسوأ منه. وقد رثى الشعراء سقوط الأندلس بغرر القصائد، ولكن ماذا يغني قال عن حال، وماذا عسى ينفع ذلك بعد أن ذهبت دولة الإسلام وسقطت تلك البلاد العظيمة العريقة بعد أكثر من 800 سنة ويعبد الله فيها وترفع راية الإسلام. فصار الحال على هذا، والله المستعان. فكان هذا يا إخوان خلاصة الأحداث في بلاد الأندلس، والتي ابتدأنا أول الكلام عليها في أول يوم من رمضان، وانتهى رمضان ولم نكمل، فأكملنا بقية المجالس في هذا الأسبوع. وإن كانت المجالس الأخيرة في الحقيقة مجالس مؤلمة، وقد كنت مترددا في إكمال السلسلة حقيقة، لأنك تتكلم بشيء لا تطيقه ولا تستطيع أن تذكر تفاصيله، بل والله يصاب الإنسان بالكربة هو يقرأ مثل هذه، فكيف يلقيها على الناس ويسمع الناس هذه الآلام والأحزان. ولكن كثر الطلب من بعض إخواننا الذين يتابعون هذا عبر المجموعة أنهم يريدون إكمال السلسلة حتى تتم الفائدة وما شابه ذلك، ويحصل كمال العظة والعبرة. فإنا لله وإنا إليه راجعون في هذه المصيبة العظيمة التي لا تزال جرحا في أهل الإسلام إلى قيام الساعة، لم يندمل هذا الجرح ولم يبرأ، فإنه كلما جاء جيل لأهل الإسلام وتذكروا هذا الجرح زاد الألم وعظم الحزن. ولكن هذا لا يكفي أيها الناس. الأندلس الآن هي ما يسمى الآن بشبه الجزيرة الليبيرية، أو بمعنى أدق ما يسمى بأسبانيا والبرتغال. ومن العجيب والمؤلم أن هذه البلاد كانت تمثل 90% من المسلمين، صار المسلمون فيها أقل دولة أوروبية يتواجد المسلمون فيها هي هذه الدولة، بعد أن كان المسلمون فيها بالملايين وكانوا غالبية العظمى. فصار المسلمون فيها لا يتجاوزون 100,000، يزيدون ينقصون، بينما في بريطانيا ربما يصل إلى 4 مليون، في أمريكا ربما يصل إلى 10 مليون المسلمين، لكن هذه الدولة صار أقل دولة غربية يتواجد فيها المسلمون. فإلى الله المشتكى من الحال ومن العبرة جعلها الله تعالى في هذه الأمور. أمر أخير حفظكم الله، نصيحة لأبنائنا وإخواننا من الشباب الذين سكروا بحب كرة القدم، صاروا سكارى بها، أخذت عقولهم وولاءهم وإيمانهم. وكم نسمع الآن بسبب بعض الدوريات والمباريات أو كأس أوروبا أو كأس كذا أو ما شابه ذلك من ما يحصل من الشباب من الجنون والهوس الذي أوصلهم إلى مرحلة اللاعقلانية بالتشجيع والتهافت للأندية البرتغالية والأندية الإسبانية، حتى صار بعضهم يلبس الملابس التي عليها شعار فريق كذا أو فريق كذا من أندية إسبانية والبرتغال النصرانية. وهكذا ربما تشجيعات، ربما تجمع أموال، ربما تشترى الشاشات، ربما تضيع الساعات، ويحصل الشجار والخصام والولاء والبراء، وربما يحصل في بعض البيوت الطلاق، بل قد حصل وقد ذكرنا لكم مرة أنه حصل طلاق هنا في هذه البلاد. جاءني شخص سألني حصل طلاق بينه وبين زوجته بسبب يعني المراهنة على هي تشجع كذا وهي تشجع كذا من هذه الفرق النصرانية. فهذا لا ينبغي أبدا. انظر إلى هذه الآلام كيف فعل ملوك هذه البلاد الذين هؤلاء من نسلهم ومن أحفادهم ماذا فعلوا بالإسلام وأهله، ولا زالوا على نصرانيتهم، ما قد دخلوا في الإسلام، هم نصارى ويهود وكفار، وهم أشد الناس عداء لأهل الإسلام. وما قد وجد الإسلام والمسلمين منهم خيرا فأي خير ترجوه من كافر، ومع ذا يتخذ هذا التهافت حتى صار بعضهم يوالي مثل هؤلاء على حساب دينه وعقيدته، وصار كل ديدنه وهوسه وحالاته واتصالاته وسعيه كله حول هذه الأمور، أولا في أمر تافه كرة قدم جلد منفوخ، ثانيا كل هذه الجهود من أجل تشجيع بعض إخوان القردة والخنازير. والله يخشى على بعضهم أن يقع في النفاق، يخشى على بعضهم أن يقع في الكفر، وأن تقود هذه الأمور إلى أشياء لا تحمد عقباها. فليتق الله من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان بالله واليوم الآخر، فليراجع نفسه وليتق الله جل وعلا، وليجعل ولاءه لله ولرسوله وللمؤمنين، كما قال الله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وكم حذر الله تعالى من تولي اليهود النصارى ومحبتهم والاغترار بهم وماذا الانبهار بهم، فإن هؤلاء إخوان القردة والخنازير، والله للحمير والبهائم خير عند الله تعالى منهم، فإنها تسبح لله ولا تكفر بالله، وهؤلاء كفرة يعبدون غير الله ويقولون المسيح ابن الله واتخذوا لله الصاحب والولد، كيف يقع في قلبك تعظيم لهم؟ من كان يشعر في قلبه تعظيم وتشجيع وانبهار بهم فليراجع دينه وليراجع إيمانه، وإلى الله المشتكى. نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلا أن يردنا والمسلمين إليه ردا جميلا، وأن يعز الإسلام وأن ينصر المسلمين وأن يلهم هذه الأمة رشدها وأن يمكن لها في دينها وأن يعيد لها عزها ومجدها. اللهم ولي علينا خيارنا واصرف عنا شرارنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن

لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون.

كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا

أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من

عميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال

أنفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون.

عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا.

إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله

أهو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ.

عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا

هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت في

منه رحمة، فمن ينصرني من الله إن عصيته، فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا إن ثمود كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته قائمة فضحكت، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجب

فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإن

من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا

الذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك

عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك

من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا

وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض

المجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك

اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى درس في شرح القواعد المتحدة.

المخلوق. وبذلك وبهذا تبين بطلان مذهب أهل التعطيل سواء كان تعطيلا عاما أم خاصا. وبه علم أن طريق الأشاعرة والماتريدية في أسماء الله وصفاته وما احتجوا به لذلك ليش لا تندفع به شبه المعتزلة والجهمية، وذلك من وجهين. ذكرنا هذه الجملة لأن بعض الناس كتب في الصحف قبل سنوات قال إنه لم يدفع حجة المعتزلة إلا الأشاعرة، وادعوا أن الأشاعرة هم الذين تمسكوا بالعقل وبالشرع أيضا وبالسمع، وأنه لم يقم أحد لدفع المعتزلة إلا الأشاعرة. وهذه من أكثر الدعاوى. فالأشاعرة لا يمكنهم التخلص من المعتزلة إذا قلموا المعتزلة. لماذا نفيتم هذه الصفة وأثبتتم هذه الصفة؟ ما يستطيعون أن يقول شيء، لأن لا فرق إلا ما يدعونه من العقل، وهذا غير مسلم ويتبين بهذا. قال وبه علم أن طريقة الأشاعرة والماتريدية في أسماء الله وصفاته وما احتجوا به لذلك لا تندفع به شبه المعتزلة والجهمية، وذلك من وجهين. أحدهما أنه طريق مبتدع لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا سلف الأمة وأئمتها، والبدعة لا تدفع والبدعة لا تدفع بالبدعة وإنما تدفع بالسنة. صحيح، لا يمكن أن ندفع باطل بباطل، وإنما ندفع الباطل بالحق. ولهذا ظل من ظل من الناس الذين قالوا يجب أن نقيم الأفراح والسرور في يوم عاشوراء ضد الرافضة الذين يقيمون الأحزان في هذا اليوم. هذا غلط. نقول إذا أردت أن تدفع البدعة فادفعها للسنة، وإلا كنت متناقضا. وأيضا لا يمكن أن تدفع حجة الخصم بالبدعة. الثاني أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لما نفوه على الأشاعرة والماتريدية بمثل ما احتج به الأشاعرة والماتريدية لما نفوه على أهل السنة. الأشاعرة والماتريدية احتجوا على السنة بأن إثبات الصفات منافي للعقل ويستلزم التشبيه. يستطيع أن يقول المعتزلة للأشاعرة وإثباتكم أيضا لما أثبتتم من الصفات منافي للعقل ومستلزم للتشبيه، ويقولون لقد أبحتم لأنفسكم نفي ما نفيتم من الصفات لما زعمتموه دليلا عقليا وأولتم دليله السمعي، فلماذا تحرمون علينا نفي ما نفيناه بما نراه دليلا عقليا ونؤول دليله السمعي، فلنا عقول كما أن لكم عقولا، فإن كانت عقولنا خاطئة فكيف كانت عقولكم صائبة؟ وإن كانت عقولكم صائبة فكيف كانت عقولنا خاطئة؟ وليس لكم حجة إلا في الإنكار علينا سوى مجرد التحكم واتباع الهوى. هذا واضح ولا غير واضح؟ نعم. طيب، لعل الله أن يعينكم ويعيننا على تفهيمكم. يقول المعتزلة معروف أنهم أنكروا الصفات جملة وقالوا إن لا يوصف بصفة، فهل يمكن للأشاعرة أن يحتجوا عليهم؟ الجواب لا، لأن المعتزلة والجهمية سيقولون أنتم أولتم في صفات ظننتم أن العقل لا يدل عليها، مثل إيش؟ مثل الرحمة، الضحك، النزول، المجيء، العجب وما أشبه ذلك، تقولون أن العقل لا يدل عليها. ونحن أيضا أنكرنا الصفات لأن العقل لا يدل عليها أو يدل على نفيها، فأي فرق؟ أي فرق بيننا وبينكم؟ أنتم لو أثبتتم الجميع فلكم حجة علينا، ولو نفيتم الجميع لا وافقتونا. أما أن تثبت بعضا وتترك بعضا بحجة العقل فنحن أيضا نثبت

0: ما ولا نثبت الصفات بحجة العقل. فلماذا تحرمون علينا نفي ما نفيناه وتبيحون لأنفسكم أن تنفوا مثله؟ وهل هذا إلا عدوان؟ عدوان على الناس وتناقض في الأقوال. فإذا كان لكم عقول فلنا عقول، إن كانت عقولنا خاطئة فعقولكم خاطئة، وإن كانت عقولنا صائبة فعقولكم صائبة. أما أن تقولوا عقولنا صائبة وعقولكم خاطئة فهذا غير مقبول. قال: وهذه حجة دامغة وإلزام صحيح من المجهمية والمعتزلة للأشعرية والماتريدية، ولا مدفع لذلك ولا محيص عنه إلا بالرجوع لمذهب السلف الذين يطردون هذا الباب، بصح نسختي، إلا بالرجوع إلى مذهب السلف الذين يطردون هذا الباب ويثبتون لله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا بلا تمثيل، نعم إثباتا لا تمثيل فيه ولا تكييف، وتنزيها لا تعطيل فيه ولا تحريف، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. تنبيه: علم مما سبق أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، أما تعطيل المعطل فظاهر، وأما تمثيله فلأنه إنما عطل لاعتقاده أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، فمثل أولا وعطل ثانيا، كما أنه بتعطيله مثل الله تعالى بالناقص. وأما تمثيل الممثل فظاهر، وأما تعطيله فمن ثلاثة أوجه: الأول أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة حيث جعله دالا على التمثيل مع أنه لا دلالة فيه عليه، وإنما يدل على صفة تليق بالله عز وجل. إذن هو معطل لنفس النص، بل يداه مبسوطتان، إذا قال يداني مثل أيدي المخلوقين فقد عطل النص، لأن اليد التي أثبتها الله نفسه والنص الذي أثبتت به لا يدل على التمثيل أبدا، وإنما يدل على يد لائق بالله. ثانيا أنه عطل كل نص يدل على نفي مماثلة الله لخلقه، فلا وزن عند الممثل لقول الله تعالى ليس كمثل شيء. الثالث أنه عطل الله عن كماله الواجب حيث مثله بالمخلوق الناقص، واضح. ثم ذكر المؤلف أشياء شبه بها أهل التعطيل على أهل السنة، فقال: فصل. اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهة في نصوص من الكتاب والسنة في الصفات، ادعى أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها. أعلم استعداد الوقت ونأخذ أمثلة أسئلة. إيش؟ أي نعم. الآن بارك الله فيك، الآدمي آدمي صفة معروفة، والفرس فرس صفة معروفة، ما الذي يميز هذا عن هذا؟ إرادة الله عز وجل، أراد أن يكون الفرس على هذا الوجه وأن يكون الآدمي على هذا الوجه، وهذا يدل على إيش؟ على الإرادة، واضح؟ أراد الله عز وجل أن تكون اليد على هذا الشكل والرجل على هذا الشكل، هذا يدل أي على الإرادة أيضا. نعم، ذكرنا
1: هذه الأشياء يدل
0: أثباتهم الصفة على العقل. نعم، عبرنا
1: قلنا
0: أثبات صفة
1: الإرادة
0: لدلالة السمع والعقل. نعم، هذا بالنسبة لنا نحن، وهم أيضا يرون أن السمع دل عليها.
1: كذلك ما قلنا أول دلالة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل،
0: نصب الرحيمة
1: بالمنعم.
0: نعم،
1: منعم
0: للنعم، هي يعني معناها رحم أي أنعم أو أراد الإنعام. يلا سليم.
2: والله عنك شيخ، من أنكر الرحمة يا شيخ؟ من احتج عليه برحمة البهائم والطيور وجميع ما خلق الله سبحانه وتعالى لعياله، لأن ومن الحكمة أن البهائم إذا فطم ولدها عنها أخذ 3 ليال واللي حولهم ما تقبل بشيء.
0: معيش؟
2: أقول البهائم إيه؟ رحمة البهائم والطيور لعيالها يا شيخ من أين تجي؟ كيف يصورونها هم وكيف يوبلونها؟
0: أقول من لم يجعل له لهم ورفا ما لهم من يوب. العجلة والحمد لله واضحة والعقل يدل على إثبات الرحمة والواقع كذلك. نعم.
3: كل صفات الله عز وجل التي أثبتها في الكتاب وبسنة رسوله يمكن الاستدلال عليها بالعقل؟
0: لا، بعضها ما يدركها الإنسان بالعقل، بعضها لا يدركها بعقله، وإلا لو كان يدركها بعقل لقلنا إن العقل يدرك بالتفصيل ما يجب لله، لكن العقل لا ينافيها. ولهذا كان من قواعد أهل السنة أن النصوص تأتي بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول. نعم.
3: أحسن الله عليك. إذا خالف الإنسان في مسألة فرعية في العقيدة،
0: هل إذا
3: خالف أحد في مسألة فرعية في العقيدة، هل عند الشيخ خالد عن مذهب
0: السنة؟ لا، هذا يسأل يقول إذا خالف إنسان أهل السنة في مسألة من مسائل العقيدة هل يقال إنه مثلا أشعري؟ لا، ما يقال على الإطلاق، لا يقال، لكن يقال أشعري في كذا فيقيد. ودليل ذلك الذي يوضحه أن المذاهب الأربعة الآن، لو أن أحد من الحنابلة اختار في مسألة من المسائل مذهب الشافعي، هل نقول له شافعي؟ ما نقول شافعي على الإطلاق، نقول هو شافعي في هذه المسألة. نعم. نعم. لا لا، هذا المراد المعنى الذي سلكه المعتزلة. حتى الإمام أحمد قال مثل هذه الكلمة، قال نؤمن بها لا كيف ولا معنى. قال الشيخ الإسلام رحمه الله في الفتوى الحموية أراد المعنى المبتدع الذي ابتدعه المعتزلة وأشباهه. نعم. إذا
4: سلمنا له المجاز فما يمنع نقول ان القران ناسخ نفسه مثلا في قوله تعالى وسائر قريه، هل اصح ان نقول ان انهم لم يسالوا القريه عن جدرانها انما سالوا اهلها؟ وكذلك القريه يظل لها قاعدين، نقول ان المراد بهذا الرسول فلك انها يظل لها. اذا سلمنا نصل المبدا المجاز سلم بها القريه.
0: هذا تكلمنا عليه امس او قبل امس، قلنا إن الكلمة في سياقها حقيقة. اسأل القرية، كل إنسان يعرف أن يعقوب ما أراد أن يأتوا على الجدران يسألونه، إذن هي حقيقة في سؤال أهل القرية. وكما أهلكنا من قرية كانت ظالمة نعرف أن المراد بذلك أهل القرية. وهذا الذي ذكرنا لكم من أجل أن يعرف توجيه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، حتى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وهو أشكل من بؤس القرية. هذا أيضا حقيقة في مكانه، المعنى ذل لهما، لأن الأصل أصل الجناح للطيران، والطيران علو وتعالي، فيقول هذه العزة التي أنت تعلو بها اخفض لهما جناح الذل، أي جناح الذليل من الرحمة. أنت إذا أخذت بهذا سهل عليك جدا التخرج مما يريده القائلون بأن القرآن فيه مجاز أو اللغة العربية فيها مجاز. إذا المنية أنشبت أطفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. هل أحد يعني يتصور أن المراد أن الموت سبع؟ ما حد يعرف هذا، ما حد يعتقد هذا. يعرف المراد؟ نعم نعم ها؟ نعم. هو في الحقيقة الشنقيطي رحمه الله نفى أن يكون في القرآن مجاز، وعلل ذلك بأن المجاز يصف نفي، وقال ليس في القرآن ما يصف نفي. لكن كلام شيخ الإسلام رحمه الله أقعد وأبين وأوضح، وهو يقول رحمه الله الألفاظ قوالب للمعاني، فإذا تعين أن يكون المعنى كذا وكذا في هذا اللفظ فهو حقيقة. وننتهي، انتهى الوقت. القائلين بذلك الدليل ما وجدوا شيء دليلا، والحمد لله. نعم. ايش؟ اي لفظ السفير بعد. جئت به؟
1: بعد.
0: ها؟
1: بعد.
0: بعد؟ إن شاء الله. على كل حال بعض الأخوان أتانا بضبطه في كتب اللغة كلسان العرب والقاموس وكلها بلفظ ستير. ستير على وزن فعيل كسميع. اقرأ.
5: قال المؤلف حفظه الله تعالى: فصل. اعلم ان بعض اهل التأويل اوردوا على اهل السنة.
0: عندي اورد. عندك اوردوا؟
5: اورد.
0: طيب.
5: اورد على اهل السنة.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا بدراستنا ما سبق عرفنا أشياء كثيرة من قواعد الأسماء والصفات، وخلاصتها أننا نتجنب التمثيل والتكليف، ونتجنب التحريف والتعطيل، ونتجنب الخوض فيها بتعمق لا حاجة له، ونسكت عما سكت عليه الصحابة رضي الله عنهم، لأننا نعلم أنه أشد منا حرصا على معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته. هذه واحد. ونعلم أن عندهم من إذا سألوه فهو أسد الناس جوابا، ونعلم أنهم أورع الناس بترك ما لا فائدة فيه. ثم إننا نحمل النصوص على ظواهرها، لكن بشرط أن يكون هذا الظاهر لائقا بالله عز وجل، ولا بد أن يكون هو الظاهر. يعني لا يمكن أن يكون ظاهر النصوص في الأسماء والصفات معنى لا يليق بالله، هذا شيء محال. بعد إذن، أهل الباطل لا بد أن يشبهوا على باطلهم ويريدوا عليه إرادات من أجل إفحام خصومهم من أهل الحق، وهذا ما ذكرناه في هذا الفصل. ولهذا قال: اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة. وقولنا أهل التأويل، نرجو الله تعالى أن يعفو عنا بهذا التعبير، لأن الصواب أهل التحريف، لأن التأويل الذي بمعنى التفسير سواء وافق الظاهر أو خالف الظاهر ليس مذموما، بل هو محمود بل واجب. لكن التأويل الذي لا دليل عليه يجب أن نسميه بما يستحق من الأسماء، وهو إيش؟ التحريف. لكننا قد نصانع بعض الناس فيما يطلقونه خوفا من النفور، لأنك لو قلت للأشعري مثلا: أنت محرف لكتاب السنة، فإنه سوف ينفر منك ولا يقبل هذا اللقب إطلاقا. فمصانعة الناس فيما يطلقونه من الألفاظ إذا لم يكن فيه محذور شرعي لا بأس به. وقولنا إذا لم يكن فيه محذور شرعي بمعنى أننا نبين ما يقول حتى يستحق الوصف اللائق، وهو التحريف. يقول: أورد على أهل السنة شبهة. أورد بالإفراد، أيجوز الجمع؟ نعم يجوز، لأن كلمة بعض تشمل الواحد والجماعة. في نصوص من الكتاب والسنة في الصفات ادعى، أي هذا البعض، أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها لأحد أمرين: ليلزم أهل السنة بالموافقة على التأويل حتى يعذرهم أهل السنة بتأويلهم. يعني مثلا يقول: أنتم أولتم كذا فاعذرونا إذا أولنا، أنتم أهل السنة أولتم في كذا لدليل عندكم اعذرونا نحن، فيلزم أهل السنة بالموافقة على التأويل أو المداهنة فيه. المداهنة فيه بمعنى أن أسكت عني وأسكت عنك، كما قال عز وجل: ودوا لو تدهن فيدهنوا، أن أسكت ونحن نسكت. وسمي المداهنة مأخوذ من الدهن، لأن الدهن يلين القاصد، فكأن الإنسان إذا دهن غيره كأنه لان معه وسكت عن باطله، وقال كيف تنكرون علينا تأويل ما أولناه مع أن مع ارتكابكم لمثله فيما أولتموه. هذه في الواقع ليست حجة ولكنها شبهة، لأن أهل السنة أول ما أولوا بدليل من الشرع، بدليل من الشرع. وإذا كان ذلك بدليل من الشرع فإن هذا التأويل الذي هو صرف للكلام عن ظاهره يعتبر إيش؟ تفسيرا، يعتبر تفسيرا. ولهذا تجد ابن جرير رحمه الله إذا أراد أن يفسر الآية يقول القول في تأويل الله، نعم القول في تأويل قوله تعالى، أي في تفسيرها. ونحن نجيب بعون الله تعالى عن هذه الشبهة بجوابين مجمل ومفصل، والفرق بينهما أن المجمل يشمل جميع المسائل، والمفصل يتكلم عن كل مسألة بعينها. أيهما أنفع لطالب العلم؟ المجمل، لأن المجمل يأخذ منه قاعدة تفيده في المسألة المعينة وغيرها. المعين أبلغ في إفحام الخصم، في إفحام الخصم وفتله وإدحاض حجته. فلننظر، أما المجمل فيتلخص في شيئين، أحدهما أن لا نسلم أن تفسير السلف لها صرف عن ظاهرها، فإن ظاهر الكلام ما يتبادر منه من المعنى وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فإن الكلمات يختلف معناها بحسب تركيب الكلام، والكلام مركب من كلمات وحمل من كلمات وجمل يظهر معناها ويتعين بضم بعضها إلى بعض. هذا واحد، يعني إذا قالوا لنا أنتم صرفتم هذا عن ظاهره فإن نقول لا لم نصرف، لأن الذي يعين الظاهر أو ينفي الظاهر هو السياق والتركيب. فكم من كلمة صار لها معنى في سياق ولها معنى آخر في سياق آخر، فنحن لم نصرف عن ظاهره. هذه واحد. ثانيا، نعم ثانيهما، أننا لو سلمنا أن تفسيرها، أن تفسيرهم أي السلف صرف لها عن ظاهرها، فإن لهم في ذلك دليلا من الكتاب والسنة، إما متصلا وإما منفصلا، وليس لمجرد شبهات يزعمها الصارف، يعني يزعمها الصارف براهين وقطعيات يتوصل بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه بكتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا سلمنا جدلا أن الكلام مصروف عن ظاهره فإنما هو لدليل، وإذا كان لدليل فصرفه حق. فنحن لا ننكر التأويل مطلقا، إنما ننكر التأويل الذي ليس عليه دليل. أما ما عليه الدليل فإننا نقر به ونجعله تفسيرا للكلام. فصار الجواب من وجهين، الوجه الأول المنع، أي منع أن نكون صرفناها عن ظاهرها. وجهه أن ظاهر الكلام ما يتبادر إلى الذهن من معناه، وهذا يختلف باختلاف التركيبات واختلاف الجمل. ثانيا، سلمنا جدلا أن صرفناه عن ظاهره فإننا لن نصرفه عن ظاهره إلا لدليل، وإذا كان صرفه عن ظاهره لدليل لم يكن مذموما بل هو واجب، ولم يكن تحريفا بل هو تفسير. فصار المنع، والثاني التسليم، نرده بالمنع تارة وبالتسليم تارة أخرى. أما المفصل فعلى كل نص ادعى أن السلف صرفوه عن ظاهره، يعني نجيب على كل نص. الأحسن أن نقول فعن كل نص، لأن الجواب إذا عدي بعلى فهو جواب سؤال سائل، وإذا عدي بعن فهو دفع شبهة مشبه. فإذا كنت تريد أن ترد على شخص فقل الجواب عن كلامه من وجهين مثلا، وإذا كنت تريد أن تجيب سائلا فقل الجواب على السؤال كذا وكذا. إذن في امتحانات ماذا نقول؟ أجب عن السؤال أو على؟ أجب على السؤال، أجب على السؤال. طيب هنا نقول لو قيل فعن كل نص ادعى أن السلف صرفوه عن ظاهره لكان أحسن، لكن على إذا كان السياق يبين المعنى أرجو أن لا يكون فيها بأس. ولنمثل بالأمثلة التالية، فنبدأ بما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض الحنبلية أنه قال إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء: الأول الحجر الأسود يمين الله في الأرض، والثاني قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، والثالث إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. عرفتم؟ يقول إن الإمام أحمد لم يتأول، والتأويل صرف الكلام عن ظاهره، إلا في ثلاثة أشياء: الأول الحجر الأسود يمين الله في الأرض. ادعى أهل الشبهة أهل التأويل أن ظاهر الحديث أن الحجر الأسود الذي في الكعبة وهو حجر هو يمين الله عز وجل التي هي يده الكريمة في الأرض لاصقة في الكعبة. هل يمكن لأي عاقل أن يظن أن هذا هو الظاهر؟ أجيبه: لا والله لا يمكن. يعني حجر في جدار هي يمين الله؟ هذا لا يمكن. فكيف يقول هؤلاء إن هذا ظاهر الله إلا لمجرد التشنيع والتشويه؟ الثاني يقول قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، هم يقولون من ظاهر اللفظ أن جميع القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، فتكون أصابع الرحمن في صدر كل إنسان، هكذا زعموا هذا ظهر اللفظ. إذا كان كل قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، هم يقولون إن ظاهر اللفظ أن جميع القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، فتكون أصابع الرحمن في صدر كل إنسان، هكذا زعموا هذا ظهر اللفظ. إذا كان كل قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، قالوا يلزم على هذا أن تكون يد الله الكريمة وأصابع الله الكريمة نعم في صدر كل إنسان. قالوا هذا الظاهر، ولا شك أن هذا ليس الظاهر، بدليل آخر الحديث يقلبها كيف يشاء. الثالث يقول وإني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن، أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. قال ظاهر الحديث أن الله له نفس وأنه يأتي من قبل اليمن، هكذا زعموا. ومعلوم أن من عرف الله حق المعرفة لا يمكن أن يتصور هذا المعنى الذي زعموه ظاهر الله، لأن النفس لا شك يحتاج إلى جوف، إلى جوف يدفع النفس ويتلقاه، والله عز وجل صمد لا يطعم ولا يحتاج إلى نفس ولا شيء. هذه ثلاثة أشياء. زعم الغزالي أن الإمام أحمد تأول فيها وصرفها عن ظاهرها، فلنجب. نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية صفحة 398 جيم 5 من مجموع الفتاوى، وقال هذه الحكاية كذب على أحمد. الحمد لله، كذب. إذن يحتاج نجيب عنها ولا ما يحتاج؟ يعني عن نسبتها إلى أحمد ولا ما يحتاج؟ ما يحتاج، ما دام هي كذب فقد انهار البنيان. وهذه مسألة ينبغي الإنسان عند المناظرة إذا أورد الخصم دليلا منقولا أن يقول له أثبت هذا أولا، افهم هذا، انتبه له ستفيدك. ولهذا تجدون شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب منهاج السنة في رده على الرافض، تجدون أول ما يجيب المسألة يقول الجواب عن هذا من وجوه: أولا أننا نطالبك بصحة الدليل، بصحة النقل، قصد بصحة النقل، هذه أول شيء. قد يعجز عن إقامة الدليل على صحة النقل، إذا عجز أنت ما بقي شيء. فإذا كان هذا النقل عن الإمام أحمد، إذا كان النقل كاذبا كفينا إياه، ومع ذلك أجبنا عنه. قال المثال الأول: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، والجواب عنه أنه حديث باطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الجوزي رحمه الله في العلل المتناهية: هذا حديث لا يصح. وقال ابن العربي: حديث باطل فلا يلتفت إليه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت، انتهى. وعلى هذا فلا حاجة للخوض في معناه. إذن سبيله سبيل الأول أنه إيش؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو موضوع باطل والحمد لله. وفي بطلان هذا الحديث فائدة من الناحية العملية غير العقدية، وهي أن لا يعتقد العامة التبرك به، كما نشاهدهم تجد الواحد منهم يكون معه طفله يطوف به فيقف على الحجر الأسود ثم يمسح الحجر ثم بعد ذلك يمسح الطفل من هامه إلى إبهامه، على إيش؟ عشان إيه؟ البركة، تنزل البركة. وكذلك رأيتهم في الركن اليماني يمسح الركن اليماني ثم يمرها يده على الصبي، هذه عقيدة باطلة. ليس في هذه الأحجار بركة باعتبار ذاتها. ولهذا صرح أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يقبل الحجر الأسود فقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، رضي الله عنه، هكذا التوحيد. إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. إذن فتقبلنا إياه تأسم برسول الله صلى الله عليه وسلم لا غير، والتأسي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبادة لا شك. واضح جماعة؟ زين. إذن الحمد لله هذا الحديث باطل فلا نكلف بالإجابة عنه من حيث العقيدة، ونسلم من حيث الاعتقاد الباطل بأن فيه بركة ذاتية، هو حجر من الأحجار. وقد ورد أنه نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم، لكن الأحاديث الواردة في هذا تحتاج إلى تحريم. طيب، ولكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والمشهور يعني في هذا الأثر إنما هو عن ابن عباس رضي الله عنه قال الحجر، يعني ابن عباس: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. إذن هو مروي عن ابن عباس، فيكون من قول صحابي، من قول ابن عباس. وابن عباس على رأي أهل المصطلح ممن عرف عن الأخ من بني إسرائيل، وهذا الكلام لا يقال بالرأي، فيكون له حكم الرفع لولا هذه العلة أن ابن عباس ممن عرف بالأخ من بني إسرائيل. ولكن هذا القول من علماء المصطلح لا صحة له، لأن ابن عباس رضي الله عنهما ممن ينكر إنكارا بالغا عن الأخذ عن بني إسرائيل، ويقول: كيف تأخذون عنه وهم لا يأخذون من كتابكم كلمة واحدة، وينكر على من يأخذ عنه. فينظر أولا في سنده إلى ابن عباس هل يثبت أو لا يثبت، ثم إذا ثبت فقد يكون ابن عباس قاله عن اجتهاد، لأنه لا يعلم معنى لاستلامه وتقبيله إلا هذا، أنه كمن قبل الله كمن صافح الله وقبل يمينه. يقول: ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه، فإنه يقال يمين الله في الأرض ولم يطلق فيقول يمين الله، وحكم اللفظ المطلق المقيد يخالف الحكم المطلق. كل هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، قال يمين الله في إيش؟ في الأرض، قيدها، ما قال يمين الله مطلقا حتى نقول إن الحجر هو يمين الله. نعم، والمقيد يخالف المطلق. ثم قال فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، فكأنما للتشبيه. وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله أصلا، ولكن شبه بمن يصافح الله، فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله كما هو معلوم لكل عاقل. انتهى. صفحة 398 مجلد 6 مجموعة الفتاوى. الحمد لله. الآن الجواب عن هذا: أولا أنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا أنه روي عن ابن عباس، ومعناه لا يدل على أننا نؤوله إذا قلنا إن من صافح هذا الحجر الذي هو حجر كما صافح الله عز وجل، لأن مصافحة الحجر الذي هو حجر مجرد تعبد لله وتذلل له، فكأن الإنسان لما تذلل لله عز وجل حتى صافح وقبل حجر من الأحجار كأنما صافح الله وقبل يمينه لكمال التذلل والتعبد. هذا متى؟ إذا صح. وحينئذ إذا قلنا إن الحجر ليس من صفات الله وليس يمين الله الحقيقية، فإننا لم نصفه عن ظاهره، لأن ظاهره لا يفيد هذا المعنى حتى يقال إننا صرفناه. المثال الثاني: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، اللهم ثبتنا. الجواب أن هذا الحديث صحيح، رواه مسلم في الباب الثاني من كتاب القدر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد. الله أكبر، من يحصي القلوب وهي بالنسبة لله عز وجل كقلب واحد بين أصبعين من أصابعه؟ نعم، يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم صل وسلم عليه. هذا وهو رسول عليه الصلاة والسلام يخاف من انعكاس القلب، فيسأل الله أن يصرف قلبه على طاعته. في هذا الحديث قال حيث يشاء، يصرفه حيث يشاء، فهل هذه المشيئة مشيئة مجردة أو مشيئة مبنية على حكمة؟ الجواب الثاني، لأن الله قال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. والله ما لا يمكن أن يزيغ الله قلب إنسان أقبل على ربه بصدق وإخلاص، لأن الله تعالى أكرم من عباده، من تقرب إليه شبرا تقرب إليه ذراعا، ومن تقرب ذراعا تقرب إليه باعا، وما أتاه يمشي أتاه هرولة. فالله أكرم من عبده أن يخذله مع صدق معاملته مع الله وصدق نيته، هذا لا يمكن. لكن قد يكون في القلب شعرة من شعرات النفاق أو الاستكبار أو ما أشبه ذلك مما يعيقه عن السلامة، فيزاغ القلب بهذا. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يقول إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن. تأمل أصبعين من أصابع، إذن له أكثر من اثنين. من الناخر كلمة أصابع جمع، ثم أضافها إلى الاسم الكريم الرحمن ليفيد أنه سبحانه وتعالى لا يعامل العباد إلا بمقتضى الرحمة. وفي قولك قلب واحد بيان على سعة علمه وسلطانه وتصرفه بعباده، يصرفه كيف يشاء. ثم قال اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. ينبغي أن يكون هذا ديدنك دائما، أن تسأل الله أن يصرف قلبك على طاعته وأن لا يزيغه. وقد أخذ السلف وأهل السنة بظاهر الحديث وقالوا إن لله أصابع حقيقة.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فبإذن الله تعالى.
7: ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.
8: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
9: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المصقري حفظه الله،

تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.

0: صلي ركعتين، صلي ما كتب له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين قال لقد سمعت دفن عليك في الجنة يا بلال، ماذا صنعت؟ أخبرني بأرجى عمل عملته. قال ما توضأت وضاء إلا صليت ركعتين، أو قال ما كتب لي. تدل بهذا على أن من توضأ وصلى أن ذلك من ذوات الأسباب، إذا توضأ وأراد أن يصلي بوضوئه ذلك ولو كان في وقت كراهة، سواء كان في البيت أو في المسجد أو أينما كان وصلى بذلك لا بأس. نعم.
1: يقول السائل: ركبت مع رجل في سيارة وهو مشغل للأغاني، وأنا لم أبالي بتلك الأغاني ولم أنهه عن ذلك خشية المشاكل، فهل علي إثم؟
0: الأمر معروف يحتاج إلى صبر، النهي المنكر يحتاج إلى صبر. والأغاني منكر وهي لهو الحديث، ومن الناس من يشتري لهو الحديث بغير علم يتخذها هزوا، ليضل عن سبيل الله بغير علم يتخذها هزوا، وهي تنبت المرض في القلب والنفاق في القلب، ولا يتم حب القرآن وحب الأغاني، فهي محرمة، سماع الأغاني محرم، هذا هو القول الصواب. وهي لهو عن ذكر الله، ومجلس فيه أغاني مجلس غفلة، ليس مجلس ذكر. ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله فيه إلا كان عليهم حسرة. وعلى هذا فانكر، حتى وإن حصل عليك انتقاد أنت المصيب في إنكارك برفق ولين وبذكر الأدلة أين استدعى الحال ذلك. وفي الحال المذكور أنك ما تأثرت، أنت في عافية ما لم تتأثر بذلك، لكن فاتك الأجر، أجر أمر معروف أنها المنكر، وفاتك ذلك أيضا عدم بيان هذا الخطأ للناس. نعم.
1: يقول السائل: أنا طالب علم وأخي رأس في البدعة، وهو معطل وينفي صفة العلو، فما واجبي تجاهه؟ وهل إذا صحبته أكون آثما؟
0: واجبك الأمر معروف وأنها المنكر قدر استطاعك، واجبك نصحه وبيان الأدلة له، والحذر من بدعة التعطيل، تعطيل الصفات. واجبك أن تقوم بنصحه الأمر معروف وأنها المنكر، إن استجاب ذلك خير لك وله، وإن لم يستجب لا عليك إثم أن تعرض عنه، فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ومجانبته والبعد عنه سلامة، ومخالطته والتأثر به تأثر بفتنته وببدعته، من جالس جانس الجليس الصالح وجليس السوء كحامل نسك نافخ الكير. أمر طيب أنك تجانب هذا المرض.
1: يقول السائل: هل يجوز احتضان الكعبة وتقبيلها والدعاء عندها؟
0: جاء فيما يتعلق بالتزام الملتزم الذي هو ما بين الحجر الأسود والباب، يسمى الملتزم. رأى بعض أهل العلم ذلك لما جاء عن ابن عباس، لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، حتى إن الإمام مالك يعتبر ذلك بدعة، فمن فعل ذلك لا ينكر عليه، من حيث أنه قد جاء فيه بعض الآثار، وإن ترك ذلك لأنه لم يثبت فيه حديث أمر طيب. وأما بقية أجزاء الكعبة وجميع جوانب الكعبة كما يفعل بعض الناس، تجده مثلا في الحجر ملتزما وفي مواضع

0: البيت ملتزما فيه هذا ما عليه دليل، هذا محدث. الملتزم هو ذلك الذي فيه خلاف، أما بقية البيت لا يلتزمه، لا يلتزم. وجاء التزام، وجاء أيضا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بك حفية، أي الحجر الأسود، غير ذلك لا يلتزم. نعم.
1: يقول السائل: هل يجوز الخروج من منى حال المبيت في الأيام الثلاث؟
0: يجوز لذوي الأعذار كرعاة الإبل وأصحاب السقاية، يسكن الناس لو لم يتقدموا، وربما الناس ما يجدون من يسقيهم، يتضرر الناس، والإبل إذا ما رعاها أحد تضيع وتذهب، تضيع إبل الناس. ورعاة الإبل مثلا حجاج البلاد اليمنية معهم رعاه لإبلهم ولا لا؟ إذا لم يأتوا برعاه، الناس يختصون برعاة إبلهم في تلك الأزمان، ضاعت إبلهم. أما إذا ضاعت راحلته يعني انقطع، هذا ضرر عظيم. حجاج بلاد كذا ما كان هناك باصات، ما في إلا الإبل، يحجون على الإبل على مثل هذه المراكب. وأذن في الناس بالحج يأتوك لرجال وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، الإبل ونحوها. فإذا رعاة الإبل يرخص لهم في المبيت، رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم، أصحاب السقاية ومن جرى مجراهم في العذر، كبعض الأطباء الذين لا بد من تواجدهم وإذا غابوا حصل الضرر للناس، هكذا أصحاب الأعذار المهمة. وهذه الرخصة تدل على وجوب المبيت في منى، أيام منى، إن الرخصة لا تكون إلا من واجب، الرخصة لا تنقل الإنسان إلا من واجب، ولو كان غير واجب ما كان هناك مكلف للرخصة. أما في النهار فلا بأس أن يذهب مثلا يصلي في الحرم إن كان له قدرة وسعة ومركب، ويرجع يبيت في منى، صلي في الحرم أو يذهب لحاجته ورجع بات في منى، فإن الشأن هو المبيت، وبقاؤه في منى أيام التشريق كلها أفضل، وهو السنة والأفضل هو المستحب. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر صلى الظهر في مكة، فلو ذهب وصلى في مكة مثلا أو ذهب لغرض ورجع وبات بمنى أمر طيب، هذا هو المطلوب. وإن بات في غير منى لغير عذر ترك واجبا وحجه صحيح، ومن تعمد ترك الواجب فإنه لا يرجع من حجه كيوم ولدته أمه. هذا وفي الآونة الأخيرة بل وجديدة، فتجد المخيمات، خيمات الداخل، حجاج الداخل، خيمات الراقية، أصحاب فئتها، يعني معناها أنها في مزدلفة، لها مزدلفة حرف الأخير منها، إذا رأيتها معناها خارج منى، في مزدلفة، خيمات كثيرة في مزدلفة، والناس راكدون فيها، ما أحد يخرج إلى منى يبيت فيها، مع المكيفات والمأكولات والراحة. أصحاب هذه الفئة ما عندهم يعني مبيت فيها على الوجه الصحيح إلا ليلة مزدلفة، ليلة مزدلفة يرجعون إلى مخيماتهم في مزدلفة يبيتون فيها في مشعر الحرام. مشعر الحرام موضع خاص، وأيضا من يطلق على ميناء مزدلفة كلها مشعر. أما أربع ليالي التي هي الليلة، ليلة التروية صبيحتها ليلة يوم عرفة، وهكذا الثلاث الأيام المعدودات في خارج منى، حتى كنا نمشي على الأقدام مسافة نحو نصف كيلو أو كيلو أو مهم مقدار مسافة، وقل أن تجد مكان يسمحون لك تبقى فيه. إنما وجدنا بعض الأساكر الطيبين قلنا لهم يا أخي نحن في مخيماتها، وهذه يعني أرقامنا وكذلك بطائقنا أننا في هذا المهم هناك، أننا في هذه المخيمات، إلا أنها خارج منى ونحب أن نبيت في منى أكثر الليل. الناس فاهمون قالوا طيب استريحوا ونبيت هناك نصلي، نبيت هناك نقرأ، نبيت نذاكر، نبيت كذا نتحدث، يعني ما يتيسر من الليل ربما أكثرها ونحو ذلك ثم نرجع. وكثير والمخيم كله ما يخرجون، وعندهم في ذلك بعض الفتاوى وعندهم في ذلك بعض الترخصات وهكذا، ما في مسألة من مسائل الحج إلا وتجد فيها من هذا الفتاوى والترخصات، قال فلان وقال فلان. قلنا وأوقع الناس في حرج، فهذه المخيمات التي هي في فئتها كثيرة ألوف، المخيم الذي نحن فيه فيه قرابة فيه نحو ألف، ألف وخمسون واحدا أو ألف نحو الألف فوق الألف، ومخيمات أخرى فيها من الألف وفوق، مخيمات كثيرة. يعني فين يخرج هؤلاء الرجال والنساء؟ لو خرجوا كلهم يريدون منى ما سيسمحون لهم، وأيضا لو خرجوا كلهم يريدون منى فين يكون قضاء حاجات النساء وقضاء حاجات الرجال، وفين يكون أيضا أي مكان يسعهم في منى مع كثرة يعني مثلا المخيمات والزحام والمنع؟ فبقي كثير من الناس المخيمات على تلك الفتاوى، إلا القليل الذي يخرج ويجد له مكانا، فيقع هذا في حرج.
1: يقول السائل هناك روج أحمر الشفاه يسمى بالتاتو انتشر بالآونة الأخيرة بين أوساط المسلمين، يوضع على الشفايف من 5 إلى 10 دقائق، وعندما يجف يصبح طبقة تزال، ومن ثم عندما تزال الطبقة يبقى اللون وتتلون الشفتين باللون الوردي أو الأحمر، وهذا اللون مقاوم للماء ويدوم لفترة ما يقارب 24 ساعة، فما حكم وضعه؟ وهناك أيضا للحواجب بنفس الطريقة، يوضع على الحواجب ويبقى لمدة يسيرة، ومن ثم تتكون طبقة جافة تزال ويبقى اللون فقط لمدة يوم. وطبقة التاتو قابلة للتقشير، ملونة مقاومة للماء وتدوم، فما الحكم؟
0: الجواب: هذه الطبقة يذكر أنها انتشر في الناس لا تصلح للرجال، هذا مما يفعله النساء للتجمل لزوجها أو للتجمل بين النساء، ما لم يكن ذلك من التشبه بالكفار أو لم يكن ذلك فيه ضرر، الأمر واسع، في حين لا يكون هناك وضوء ولا غسل جنابة في خلال الدقائق التي فيها المنع من أصول الماء. أما بقاء ذلك اللون مع مقاومته للماء بحيث أنه كالحنة مثلا، الحنة يقاوم الماء ما يزول مع الماء، والخضاب كذلك يقاوم وما يزول مع الماء ولا يمنع وصول الماء للبشرة، الأمر فيه واسع للنساء، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك كما سمعت للنساء. قال: يقولون إنه نوع من أنواع الوشم. الوشم في الوجه مثلا، إدخال شيء في البشرة، شق البشرة وإدخال شيء فيها، أما هذا عبارة عن لاصق إذا أزيل بقي اللون تجعله المرأة يبقى ذلك اللون، يعني كما تفعله مثلا في تلوين شفتيها، تلوين كذا هكذا يفعلون فعله ربما في حالة يعني العرس عند النساء للعروسة ونحو ذلك، الأمر فيه واسع ما لم يكن تشبها بالكفار وما لم يكن أيضا يعني ماذا مضرا. لا سيما تتجمل به المرأة لزوجها ما في مانع، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف.
1: يقول السائل: رجل طلق الطلقة الأولى وكانت صريحة، والمرة الثانية حصلت مشاكل والزوجة طلبت الطلاق ولم يكن الزوج موافقا على ذلك، وبعد ذلك كلم والدها وقال له: ابنتك كانت طالبت الطلاق وأنا موافق، وكانت نيته إيقاع الطلاق، فهل وقعت الطلقة هذه الثانية أم لا؟ والمرة الثالثة حصلت مشاكل والزوجة
0: الثانية واحدة بعد واحدة. هذه الذي قال أنا موافق، إن كان المقصود أنا موافق أنا كنا بها أنا هي طالق فتقع طلقة، كناية عن الطلاق، موافق على الطلاق كناية على الطلاق، إذا أنزل منزلة موافق منزلة الكناية تقع طلقة. وإن نوى أنا موافق أن أفارقها عبارة عن موعد، إذا أراد ذلك سأوافق، فهذا لم يكن، لأنه عبارة عن نية ووعد لم يتحقق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، وهذا ما تكلم بالطلاق إنما وعد به أو نواه. نعم بعده.
1: وكانت نيته إيقاع الطلاق، وكانت نيته إيقاع الطلاق،
0: إذا نوى إيقاع الطلاق وكنا بهذه الثانية ناويا الطلاق وقع كقوله الحق بأهلك. نعم.
1: والمرة الثالثة حصلت مشاكل والزوجة طلبت الطلاق ولم يكن الزوج موافقا عليه، وبعد ذلك نوى الطلاق، وفي يوم من الأيام كلمه رجل وقال له: ماذا ستعمل في موضوعك؟ قال له: الموضوع منتهي، فهل هذه كناية من كنايات الطلاق أم لا؟ وهل وقعت الطلقة أم لا؟
0: هذا ما فيه طلاق، الموضوع منتهي، يعاد إلى ماذا يريد بالموضوع منتهي، أي فرغنا، حسنت عشرتنا، يعني كذلك الموضوع منتهي أي اصطلحنا، كلام محتمل، هذا لا يقع طلاق لأنه غير بين، هذا كلام محتمل. هذا وفي المرة الأولى مثلا قولها أن تطلب الطلاق، تطلب الطلاق، ينصح المرأة أن لا تطلب الطلاق من غير ما بأس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأله الطلاق في غير ما بأس فالجنة عليها حرام، والحديث ثابت. فلا تنشغل المرأة بأسئلة الطلاق، إذا اختلفت مع زوجها قال طلقني طلقني طلقني، وهكذا أيضا نظير ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: المختلعات هن المنافقات، إذا اختلعت من غير ما بأس مع استقامة الحال، فهذا الذي يعنيه مثل هذا الحديث. أما إذا تضررت واختلعت لا بأس، فقد خالعت امرأة ثابت بن قيس، ثابت بن قيس ما قيس بها لا حكم ولا ثابت بن قيس خلقا ولا دينا، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما أنكر عليها، إنما في مع استقامة الحال مختلعة أو طالبة الطلاق، لأن هذا يكثر بين أوساط النساء: أدنى اختلاف مع زوجة كله طلقني، لا يجوز.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: هل يجوز للإنسان أن يفتي النساء عبر الواتس ويجيب على أسئلتهن، وربما استرسلوا في الكلام غير السؤال والجواب؟
0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، ما بعد، فظاهر السؤال أنه يتحدث معهم من قول استرسلوا في الكلام السؤال والجواب، أي بكتابة أو باتصال صوتي أو نحو ذلك، ما لزم من الإجابة عليه خطياً أو كتابة أجاب عنه المسؤول عن ذلك ممن له أهلية في الجواب، لأن الله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأمر بسؤال أهل الذكر، وهذا شامل للرجال والنساء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار، وهذا شامل فيما إذا سئل من رجل أو امرأة فيما هو من شأن الدين، قوله عن علم. ولكن يحذر المرء الفتنة، المسؤول يحذر الفتنة فلا يتخاطب معها بصوت، لأن هذا ليس من الضروريات، فممكن أن يكتب في أوراق ويرسل للإجابة عليه، لا سيما مع استرسال في الكلام وبعض الأسئلة، ربما ما تحسن المرأة إلقاءها. والله عز وجل يقول: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. أعني أن بعض الأسئلة المسترسلة مع النساء وكذا ما هو طيب، فقد يحصل فيه مثلا لبس في الكلام، ويحصل فيه كلام غير طيب، فاجتنب هذا، اجتنب وسد ذريعة، سد أيها الداعي إلى الله ذريعة الفتنة عن قلبك وقلبها. وحتى أيضا المراسلات في الجوالات فيما لا حاجة إليه وفي المحادثة، فتن من أسباب ذلك، بسبب ذلك أناس، فتن أناس. فمن أراد من النساء أن يجاب عن سؤالها على مثل هذه الماسة، على مثل هذا، يأتي ورقة مثل هذه يجاب عنها بكلام علمي. أما في المحادثات في الدروس وعندك يا فلانة، أو الاتصالات أو المراسلات على الجوالات والشغل في ذلك، فلا حاجة لمثل ذلك، لأنها مدعاة فتنة، مدعاة فتنة. هناك أشياء تستثنى عند القاضي، وهناك تستثنى أيضا في أمر الطلاق مثلا، وفي أمر الخلع عند ولي الأمر وعند المفتي، وعند أشياء بضوابطها. أما مثل هذا الحال فإنه قد حصلت من ورائه ما لا تحمد عقباه، الواجب اجتناب ذلك. نعم.
1: يقول السائل: لي جار له دخل من القات، وله دخل كذلك من غير القات، فماذا أصنع بالطعام الذي يهديه لي، وهل يجوز لي أكله؟
0: المال الذي تعطاه من إنسان هذا حاله، إن تبين لك أنه من القات لا تأخذه، لأنه حرام وتميز تبين. وإن تبين أنه من الحلال أو كان خليطا من ماله هذا وهذا فالإثم عليه، كان خليطا الإثم عليه، لم يتميز لك حلاله من حرامه. والورع في مثل هذا الحال تركه، الورع ترك ذلك الذي لم يتميز. لكن إن حصل أن احتاج إنسان في شيء مثل هذا الذي ما هو متميز فأخذ، الإثم على المباشر. أما الحرام المتميز لا يجوز أخذه البتة، لحديث جابر، وجاء عن كعب بن عجرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به، النار أولى به، السحت هو الحرام. فإذا علمته حراما ما جاز لك أن تأخذ منه شيئا ولا أكل واحدة ولا تنتفع منه بشيء. قل: لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذا المال الحرام يعني يأكل صاحبه سحت، نار، النار والسحت محرم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه.
1: السؤال الأخير يقول: ابنة شابة يرغب أبوها وأمها في تزويجها وهي تبلغ من العمر 15، وهي رافضة وأبوها مصر على تزويجها غصبا مع العلم بأن البنت تريد أن تختم المصحف وتريد حفظ شيئا من السنة، فما نصيحتكم؟ وهل يجوز تزويجها غصبا؟
0: الجواب: أما تزويجها بمن لا ترضاه كارهة لذلك فلا يجوز، سواء كانت ثيبا أو كانت بالغة، ولو لم تكن ثيبا، لحديث خنساء بنت خدام أن أباها زوجها بابن أخيه وهي لا ترضاه، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها حتى أجازته هي. وأما تزويجها باعتبار أنها فقط تريد تكمل القرآن، فقط تريد تتأخر، فقط تريد كأنه من حيث يعني تحفظ وتطلب العلم، ويرى أبوها وأمها أن الأصلح لها الزواج، وهي ولا يتعارض الزواج مع طلب العلم برجل صالح يعينها إن شاء الله لا يصرفها، إنما يتحرى لها طالب علم، فهذا ننصحها وننصحهم جميعا بتزويجها. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال في الحديث: فليتزوج فإنه أحصن للفرج وأغض للبصر. وهذا هو الذي ينبغي لمن تيسر له الزواج من الرجال والنساء، الزواج المبكر بالشيء المناسب، الأمر المناسب شرعا وكفاءة، لا يتأخر من أجل أنه يحفظ، ومن أجل أنه يدرس، ومن أجل أنه كذا، فإن الزواج أنفع ولا يتعارض مع طلب العلم. ثم إن الزواج فرص، فمثلا تهيأ لها فرصة برجل صالح، قد لا يتهيأ لها فرصة برجل صالح مثل ذلك، فتصير بعد ذلك تتأخر في الزواج، وتتمنى أنها لو رضيت بمن قد جاء قد يحصل الندم، وكذلك الرجل. إذا هبت رياحك فاغتنمها، فإن لكل ذارية سكون، فما تدري السكون متى يكون. الشاهد أنها ما زال حصلت فرصة زواج طيب، فرصة زواج، فحصلت فرصة زواج رجل صالح تقبل، إلا إن لم تريده لكونه ليس بصالح، وهم يريدون واحد معه فلوس، واحد يعطي مبالغ أكثر وإنما يجبرها، فهذا لا يصلح، هذا غلط. الحاصل هذا بضوابطه الشرعية على ما سبق، والله الموفق.
1: يقول السائل: ما التي نزلت أولا، البسملة أم الحمد؟
0: أول ما نزل من القرآن 5 آيات من سورة اقرأ، من أول اقرأ، ليس في تلك الآيات ذكر التسمية، بسم الله الرحمن الرحيم، فدل على أن البسملة نزلت بعد أوائل ما نزل من القرآن، سواء كان بعد يعني بعد ذلك في يعني ماذا بارك الله فيكم بزمن قليل أو طويل، حاصل أنه ليست آية من أول سورة الفاتحة حتى يقال أنها نزلت معها، ولا كذلك آية من أول اقرأ حتى يقال نزلت معها، وهي آية مستقلة أنزلها الله للفصل بين السور. نعم.
1: يقول السائل: هل يجوز أن يتزوج الرجل 4 نساء في يوم واحد؟
0: انكحوا ما طاب لكم من النساء 2 3 4. الدليل شامل لهذا، فما يقول من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، لكن من حيث أنه قد يحصل إساءة ويحصل كذلك عدم الأنس مع هذه ومع هذه، الأولى ترك هذا، والأولى أنه يرتب واحدة بعد واحدة بعد واحدة حتى يكمل النصاب الذي أحله الله له. ومن حيث الأولى والأفضل، أما من حيث الحكم الشرعي فما في مانع.
1: يقول السائل: هل يقاس على شؤم الدابة السيارة والدراجة؟
0: قد جاء في الحديث والمركب الهني، ما قال مثلا الفرس بعينها أو كذا، المركب، المركب الهني والمركب السوء مما يشمل هذا وغيره. فبعض السيارات تذوقك المر، من حيث أنه يعني تارة تتعبه، تارة يحتاج دفدفه، وتارة يعني تطفى عليه، وتارة تحتاج إصلاح في الطريق، وتارة ما يصل المكان الذي يريد إلا وقد بلغ منه الجهد، هذا تعب لا شك أن هذا يدخل تحت الحديث أنها ما هو مركب هني، هذا مركب متعب، هذا مركب سوء. فنعم هذا ليس من السعادة، هذا الآن من السعادة ما يصل، لقد تعب المسافة التي يريدها، لقد شق عليه السفر، تارة دفدفة وتارة كذا وتارة كذا، هذا ما هو مركب هني، سواء كان في المراكب القديمة أو الحديثة. فالمركب المريح من السعادة قديما أو حديثا، والمركب السوء من التعب قديما أو حديثا. نعم.
1: يقول السائل: امرأة تحمل وكلما تصل إلى الشهر السادس تسقط، فقال بعض الناس أنها تعيد العقد بينها وبين زوجها، فهل هذا صحيح؟
0: هذا خرافة، هذا لا يجوز، العقد الأول ما الذي أبطله؟ العقد الأول صحيح، فهذا عبارة عن شيء لغو، إذا لم ينفسخ الأول وكرروا ذلك هذا شيء لغو، الثاني لغو لا قيمة له ولا شأن له. وهذا قد سمعنا في هذه الصورة، صورة أنها أو في نحو هذه الصورة، أو ربما ما دخل بامرأته، يقول يطلق ثم يعقد له من أجل أن يدخل بها، وهذا فيه نظر، حاصل هذا من الخرافات، ولا يجوز التجاري مع المخالفات الشرعية والخرافات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: رجل ذهب لطلب العلم فترك عملا شاقا، فلما ذهب لطلب العلم قامت بهذا العمل أمه من بعده، فهل يستمر في طلب العلم أم يعود إلى أمه وهي لا تقوى على هذا العمل؟
0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن كانت أمه بحاجة إلى ذلك العمل وهو يشق عليها ولا يقوم به غيره، فالواجب عليه أن يرعى أمه ويقوم برعايتها والعناية بها وبرها، وبالوالدين إحسانا، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. وإن كان لها كفاية، وإنما بعض النساء عندها رغبة في العمل وعندها نهمة في الدنيا وعندها من يقوم عليها أو هي جلدة، فليطلب العلم، كون ذلك ليس بلازم عليه لو لم تقم به، يعني لو أنها تركت ذلك ما ستضيع، فليطلب العلم ما يرد الله بها خيرا يفقهه في الدين. وعلى هذا التفصيل.
1: يقول السائل: هل كلم الله عبد الله بن حرام والد جابر بواسطة أو بغير واسطة، وما معنى كفاحا؟
0: كفاحا أي بغير واسطة كما ذكر ابن الأثير في النهاية، هذا بعد موته. قال ابن الأثير رحمه الله: ومنه حديث جابر إن الله كلم أباك كفاحا أي مواجهة ليس بينهما حجاب ولا رسول، انتهى. وذكر في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان: لا تزال مؤيدا بروح القدس ما كافحت عن رسوله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: المكافحة المضاربة والمدافعة تلقاء الوجه. ويروى نافحت وهو بمعناه.
1: يقول السائل: ما نصيحتكم لمن يقول اللهم احشرني مع فلان الحي والحي لا تؤمن عليه الفتنة؟
0: إن كان مؤمنا ويحب أن يحشر من المؤمنين، فالله عز وجل يقول: ومن يطع الله الرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال الله عز وجل: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، دعا نبي الله سليمان. وفي الحديث عن الحسن رضي الله عنه: اللهم اهدنا في من هديت، أي اجعلنا مع أهل الهدى. والمرء الصالح يحشر مع من أحب ولو لم يدعو بهذا الدعاء، أنت مع من أحببت يوم القيامة، المرء على دين خليله. وقال ابن مسعود: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد في أعلى درجة درجة الخلد. وقال أنس: فما فرحنا بشيء مثل هذا الحديث، المرء مع من أحب يوم القيامة، فإني أحب أنت ما أحببت، فإني أحب الله، أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأحب أن أحشر معهما معهم. فالمؤمن محشور إن شاء الله مع أحبائه المؤمنين، وإن كان غير معصوم تخشى عليه الفتنة لا يدعو بهذا ممن لا تؤمن عليه الفتنة، ولكن ولو لم يدعو فإنه محشور مع الصالحين بنص الأدلة المذكورة ولو لم يدعو بذلك، لأن هذا الدعاء الذي كانوا يطلقونه كانوا يقولون ذلك في حق المعصوم عليه الصلاة والسلام، أما غير المعصوم فقد يزيغ قلب ربنا لزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
1: يقول السائل: قبل 28 سنة حلف شخص يمينا على أرض إنها ملكه، أنها ملكه وقد ورثها عن أبيه وجده، وبعد فترة من الزمن مرض هذا الرجل مرضا شديدا، فأوصى أولاده أنه إذا تبين صاحب الأرض أن يستسمحوا منه ولو أن يشتروها بفلوس. والآن قد مات الذي حلف اليمين قبل خمس سنين، وورثته معترفون بما أوصى أبوهم، ولكن متساهلين في البحث عن صاحبها ولم يهتموا بهذا الأمر بحجة أن الأرض قد مر عليها سنوات كثيرة ولم يطالب أحد بها، وبقي واحد من الإخوة مهتم بهذا الأمر ولكن لا يستطيع لوحده، فهل تبرأ ذمته إذا تنازل بالأرض كاملة لإخوته وقال أبرأ إلى الله من هذه الأرض وأنتم ستتحملون الإثم، أم الإثم باق على الجميع سواء تنازل أحدهم أم لم يتنازل؟
0: الجواب: ذكر في السؤال أن الرجل كان قد حلف أيمانا عليها، والأيمان إن لم تكن على الصواب لا تبرر الحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي فأقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. وعند هذا الحديث دل قال أهل العلم إن قضاء القاضي لا يحل ما حرم الله، فإنه يقضي بنحو ما يسمع، فليس مبررا أن يكون أخذها مثلا بيمين أو بقضاء القاضي حسب شهود زور أو غير ذلك أن يكون ذلك حلالا. ويؤنس من وصية الموصي أنه ندم على ما حصل وطلب السماح من صاحب الملك، إما أنه ظلمه فيها أو في بعضها، أو له في ذلك شيء لم يكن طابت نفسه، لو كان له فيها الحق الكامل لما تحرج. وأيضا ولو أراد المال القيمة لها طلب أو أوصى أولاده أن يدفعوا القيمة. وهذه الوصية تدل أنه لم يكن تملكها تملكا شرعيا تاما. ومثل هذا لا يجوز للورثة التساهل فيه، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، ولا يجوز لهم أيضا تملكه والحال هذا بعد الوصية المذكورة. أما إن عجز هذا الذي أنكر هذا المنكر عن إقناع من عداه من الوراث بإرجاع المال لأهله أو التخلص منه تخلصا شرعيا تبرئة لذمة أبيهم، ولم يكن لديه ما يبينه لولي الأمر حتى يستنقذ ذلك المال لصاحبه، لا سيما قد مضت عليها سنون، فإن ذمته تبرأ إذا عجز عن ذلك وكرهه بقلبه وترك كل قليل منه وكثير من ذلك الميراث الذي فيه هذا القول بالذات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع، ولقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. ثم أيضا ننصح في مثل هذا أن يعجل الوراث بتنفيذ الوصية، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. والرجل قد أدرك والله أعلم خطورة ما حصل، فإن الشيطان ينزغ ربما في حالة الصحة وفي حالة المشاجرة، وقد أدرك خطورة ذلك وأمر بتسليم بدفع القيمة في الأرض وأوصى بذلك، وهو في والحال هذا يعرض لعذاب الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الأرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. وهذا وعيد شديد، فسيأثم والحال هذا صاحب هذه الوصية لأنه مات وهي عليه، ويتحمل ما دل عليه الحديث، وسيأسم الحال هذا الوراث المتساهلون لتبديلهم للوصية وعدم الوفاء بها، وسيبرأ والحال هذا من أنكر بقدر مستطاعه، ويخرج من هذا الإثم ومن كبره كما قال من هذا الكبر هذا الوزر، لقول الله عز وجل أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. والذي أدرك هذا الخطر من الوراث ونهى عن هذا السوء وارتكابه والتمادي فيه يرجى له النجاة بقدر وسعه، قام بذلك يرجى له النجاة. نعم.
1: يقول السائل أنا تاجر ذهب في مدينة إب، أخذ كيلو جراما من الذهب من صاحب الورشة بصنعاء دينا، ثم أبيعه وأعيد له هذا الكيلو طول الشهر، ثم أعطيه كيلو ذهبا مستعملا ومقطعا وقديما فيأخذه مني وأعطيه حق العمل لإعادته، ويأخذ على الكيلو جرام مليونا مليون ومئتي ألف، فهل هذا التعامل صحيح في الصورتين؟
0: الصورة الأولى فيها ربا النسيئة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، هاء هاء يدا بيد، من زاد أو استزاد فقد أربى. وهكذا أيضا لا تبيع غائبا منها بناجز، وسواء في ذلك بيع الذهب بالذهب أو بيع الفضة بالفضة أو ما يقوم مقامها من العمل تأخذ حكمها. فشراء الذهب دينا، شراء الذهب دينا أو الفضة دينا بحيث تؤدي النقود نسيئة، إما مدافعة وإما إلى أجل، ربا يدخل في ربا النسيئة. ويجوز استدانة الذهب وإعادته، عبارة عن قرض وإعادته ذهب، فقد كان يستدين الذهب ويعيدونه، يستدين الفضة ويعيدونها، لكن الصورة المذكورة فيها شراء وهي داخلة في الربا، لا يجوز التعامل بها. الصورة الثانية
1: قال: ثم أعطيه كيلو ذهبا مستعملا مقطعا وقديما فيأخذه مني وأعطيه حق العمل لإعادته، ويأخذ على الكيلو جرام مليون ومائتي ألف، فهل هذا التعامل صحيح؟
0: إذا جمع ذهبا وأصلح، أعطاه على الإصلاح على حق المكسر الخربان، أعطاه حق الإصلاح، لا بأس أن يعطيه حق الإصلاح، قلت أجرته أو كثرت والصياغة والعناية. لكن إذا أعطاه هذا وأعطاه معه ذهبا مستعملا وبدله بدل ذلك ذهبا جديدا بزائد، دخلوا تحت الربا، فيكون مثلا قال: اخصم هذا المبلغ الذي صغته به الذي ستدفعه لك قيمة العمل، واعطيني ذهبا جديدا، فسيدخل هذا في الربا لأنه اشترى بذهب قديم ومكسر ذهبا جديدا بزائد في القيمة، فاختل ما دل عليه الحديث: من زاد أو استزاد فقد أربى. أما إذا أعطاه، إذا تكسر ذهب وذهب عند السائق وقال: اصلح لي هذا، قال: ادفع مبلغ كذا وكذا حق الإصلاح، فالأمر واسع. نعم.
1: يقول السائل: رجل طلق زوجته بسبب عندها حالة نفسية فاقدة الأهلية وتخضع للعلاج الشهري، ومعها اثنان من الأولاد، وبعد الطلاق انتقلت إلى بيت والدها وقطع عليها العلاج وتمت، وبقيت في حالة مجنونة ومعها ذهب بوزن 28 جراما، وبعد عشر سنين كبر أولادها وأخذوها، هل هذا الذهب يجوز لوالدها أن يأخذه له؟ وما حكم الشرع في ذلك؟ وهل يجوز لوالدها أن يعالجها من حقها الذهب؟
0: الجواب: العلاج ما يلزم الزوج وجوبا، لا سيما بعض العلاجات مكلفة، يعني فيها تكاليف شاقة، ولكن هو من باب الإحسان عند اليسر، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وكما أنه يلزمها الإحسان إليه في العناية والرعاية وكذلك أيضا الخدمة، كذلك يلزمه، أو كذلك أيضا يعني كما أنها لها الإحسان، فكذلك الإحسان من هذا الباب. وعاشروهن بالمعروف، هذا على قول أكثر أهل العلم، وعلى أوليائها، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، سواء تضيعه في غذائها أو دوائه، وهو قادر على ذلك، واجب على أبيها مع القدرة، واجب على وليها مع القدرة، وأولي الأرحام وأولي الرحام بعضهم أولياء بعض. فإن عجز الأب ويكون لها يعني ذهب فأنفقه في علاجها لا بأس بذلك، وإن بقي الذهب وكان قد عالجها وشح الأب على ذلك بأنه يريد يعني المال الذي دفعه والذي بذله والذي أعطاها لا سيما وهو محتاج إليه، له يعني له أن يأخذ من ذلك الذهب من مالها، يأخذ من مالها مقابل علاجها ولا يتلف مالها جميعا. أعد السؤال.
1: رجل طلق زوجته بسبب أن عندها حالة نفسية فاقدة الأهلية وتخضع للعلاج الشهري، ومعها اثنان من الأولاد، وبعد الطلاق انتقلت إلى بيت والدها وقطع عليها العلاج وبقيت في حالة كالمجنونة، ومعها ذهب بوزن 28 جرام، وبعد عشر سنين كبر أولادها وأخذوها، هل هذا الذهب يجوز لوالدها أن يأخذه له؟ وما حكم الشرع في ذلك؟ وهل يجوز لوالدها أن يعالجها من ذهبها؟
0: أما يأخذه له لغير مال بذله في علاجها فلا يصلح. قول أنت ومالك لأبيك لا يعني على أن الولد لا يملك ماله، بل يملك ماله ولها أولاد يرثونها. وأما أنه دفع حق العلاج وأراد مقابل حق العلاج وشح على ذلك فلا بأس كما سبق. نعم.
1: يقول السائل: قول الله تعالى وأصحاب الرس وثمود، من هو نبي أصحاب الرس؟
0: في تفسير ابن كثير قال أصحاب الرس، قال ابن جريج عن ابن عباس: هم أهل قرية من قرى ثمود. وقال ابن جريج قال عكرمة: أصحاب الرس بفلج، وهم أصحاب ياسين. قال قتادة: فلج من قرى اليمامة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل قال حدثنا الضحاك بن مخلد أبو عاصم قال حدثنا شبيب بن بشر عن إكرمة بن عباس رضي الله عنه في قوله وأصحاب الرس قال: بئر بأذربيجان. وأن إكرمة أيضا الرس بئر، بئر رسوا فيه نبيهم، رسوا فيه نبيهم أي دفنوه بها. وكل هذا ليس من هذا ما يثبت كما ترى، أقوال ليست مسندة وليست يعني ماذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل وحتى عن ابن عباس. لهذا قال الشنقيطي رحمه الله: ونعم ما قال، أما عاد وثمود فقد جاءت قصة كل منهما مفصلة في آيات متعددة، وأما أصحاب الرس فلم يأتي في القرآن تفصيل قصتهم ولا اسم نبيهم. وللمفسرين فيهم أقوال كثيرة تركناها لأنها لا دليل على شيء منها، انتهى، لا دليل، ما جاء تفصيلها في دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في القرآن. والرس في لغة العرب البئر التي ليست بمطوية. وقال الجوهري في صحاحه: إنها البئر المطوية بالحجارة. ومن إطلاقها على البئر قول الشاعر: وهم سائرون إلى أرضهم فيا ليتهم يحفرون الرساسة. وقول النابغة الجعدي: سبقت إلى فرط ناهل تنابلة يحفرون الرساسة. والرساس في البيتين جمع رس وهو البئر، والرس وادي في قول زهير في معلقته وذكر بيتا له: فهن لواد الرس كاليد للفم. الحاصل ما فيه ما يثبت نبيهم، لا اسم نبيهم ولا تفصيل قصتهم. ولم يأتِ في القرآن تفصيل قصتهم ولا اسم نبيهم بل ولا في السنة الصحيحة، وإنما هذه آثار. وذكر أيضا ابن كثير جاء من طريق محمد بن كعب القرظي وهو يأخذ أخبارا عن بني إسرائيل، إن أول الناس يدخل الجنة يوم القيامة العبد الأسود، ذلك أن الله تعالى وتبارك بعث نبيا إلى أهل قرية فلم يؤمن بها من به من أهلها. والأنبياء ينبه شراف قومهم العبد الأسود إلى قرية إلا ذلك العبد الأسود، ثم إن أهل القرية عدوا على النبي فحفروا له بئرا فألقوه فيه ما أطبقوا عليه بحجر ضخم، قال فكان ذلك العبد يذهب فيحتطب على ظهره ثم يأتي بحطبه فيبيعه ويشتري به طعاما وشرابا، ثم يأتي به إلى تلك البئر فيرفع تلك الصخرة ويعينه الله عليها فيدلي إليه طعامه وشرابه ثم يردها كما كانت، قال فكان ذلك ما شاء الله أن يكون. ثم إنه ذهب يوما يحتطب كما كان يصنع فجمع حطبه وحزم حزمه وفرغ منها، فلما أراد أن يحتملها وجد سنة فاضطجع فنام، وضرب الله على أذنه 7 سنين نائما، ثم إنه هب فتمطى فتحول لشقه الآخر فاضطجع فضرب الله على أذنه 7 سنين أخرى، ثم إنه هب واحتمل حزمته ولا يحسب إلا أنه نام ساعة من النهار، فجاء إلى القرية فباع حزمته ثم اشترى طعاما وشرابا كما كان يصنع، ثم ذهب إلى الحفيرة في موضعها الذي كانت فيه فالتمسه فلم يجده، وكان قد بدا لقومه فيه بداعا فاستخرجوه وآمنوا به وصدقوه، قال فكان بين نبيهم يسألهم عن ذلك الأسود فما فعل، فيقول لا ندري حتى قبض الله النبي وأهب الأسود من نومته بعد ذلك، فقال رسول الله إن ذلك الأسود لأول من يدخل الجنة، في تفسير ابن جرير من كلام كعب محمد بن كعب القرظي من حق محمد بن إسحاق عن محمد بن كعب ما يعتمد عليه، هكذا رواه ابن جرير عن ابن حميد محمد بن حميد في قد كذب عن سلمة عن ابن إسحاق عن محمد بن إسحاق مدلس، وقد عن محمد بن كعب جعله مرسلا فيه غرابة ونكارة ولعل فيه إدراجا والله أعلم. وأما ابن جرير فقال لا يجوز أن يحمل هؤلاء على أنهم أصحاب الرسل الذين ذكروا في القرآن، لأن الله أخبر عنهم أنه أهلكهم وهؤلاء قد بدا لهم فآمنوا بنبيهم، اللهم إلا أن يكون حدث لهم أحداث آمنوا بالنبي بعد هلاك آبائهم والله أعلم. اختار ابن جرير أن المراد بأصحاب الرسل هم أصحاب الأخدود الذين ذكروا في سورة البروج فالله أعلم، انتهى. ليس في تفسير ابن كثير ما يعين نبيهم ولا يعين بلدهم ولا ما يعين بلد البلد الذي هم فيه.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.

0: أيها الأبناء اقدروا تلكم الجهود التي بذلها لكم
1: محاضرة اليوم.
0: يا أيها الولد أمك
2: فوالله إن هذه المحاضرات من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة، فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم، فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: وأن الله هو العلي الكبير، قال سبحانه الدعوة إلى الباطل.
4: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
5: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية تقدم لكم محاضرة اليوم.
4: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس، إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى.
2: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، في هذا المجلس المبارك في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، من الله تعالى علينا أن نلتقي فيه، فنسأل الله سبحانه أن يجعله اجتماعا خالصا لوجهه نافعا لعباده. ولنقف في هذه الدقائق اليسيرة مع آية عظيمة من كلام الله سبحانه وتعالى الذي وصفه الله تعالى بأنه مبارك في أربعة مواضع من كتابه. يصف الله تعالى كتابه هذا القرآن بأنه كتاب مبارك، ومن بركته ما في آياته من التثبيت والتعليم والربط على القلوب وشرح الصدور والإرشاد إلى ما هو خير في الدنيا والآخرة. وكان من هذا الكتاب المبارك قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال في آية قبلها أيضا في سورة البقرة: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. في هذه الآية العظيمة يأمر الله تعالى المؤمنين، وصدر هذا الأمر بخطاب المؤمنين وندائهم ليلفت انتباههم وليرغبهم في الاعتناء بما ذكر الله تعالى في هذه الآية، فإن الاعتناء به من مقتضيات الإيمان. وهذه فائدة عظيمة، أن الآيات التي بدأها الله سبحانه وتعالى بخطاب المؤمنين معناه أن ما يذكر بعد ذلك من مقتضيات الإيمان فاحرصوا عليه. وفيها أيضا إغراء لهم وحث لهم، حيث ناداهم بنداء الإيمان، فقال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. استعينوا أي اطلبوا العون من الله سبحانه بهذين السببين من أسباب الإعانة. فالعبد في هذه الحياة أفقر ما يكون إلى إعانة الله، العبد فقير إلى إعانة الله سبحانه وتعالى له، فقير إلى إعانة الله له على فعل الطاعات، لا يستطيع أن يفعل الطاعات إلا بمعونة الله: إياك نعبد وإياك نستعين. فلا يستطيع عبادة الله إلا بمعونة الله، وهكذا لا يستطيع ترك معصية الله والبعد عنها إلا بمعونة الله، وهكذا لا يستطيع الصبر ومواجهة ما يناله في هذه الحياة من الشدة، من المضائق، من الابتلاءات، من الأزمات إلا بمعونة الله. فإذا كل دين العبد إن لم يعنه الله تعالى عليه لم يقم به. ولذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله، قال: إن الله عز وجل أنزل كتبا كثيرة وجمع هذه الكتب كلها في القرآن، وجمع جميع ما دل عليه القرآن في سورة الفاتحة، وجمع جميع ذلك في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. فكل ما أنزله الله هو ترغيب في عبادته وإخبار أن ذلك واقع بمعونته سبحانه وتعالى. فلولا عون الله ما قام العبد بشيء من ذلك. ولذا كان مما يرتجز به نبينا صلى الله عليه وسلم وهم يبنون المسجد: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا. ويمد بها صوته: أبينا أبينا. فتأمل هذا الاعتراف العظيم: اللهم لولا أنت، لولا معونتك، لولا فضلك ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، ولا فعلنا شيئا من طاعتك. فإذن العبد مفتقر إلى معونة الله سبحانه وتعالى له، فلذا أمره الله تعالى أن يستعين به. وذكر في هذه الآية، في هذه الآية العظيمة، سببين من أسباب الإعانة عظيمين، إذا لازمهما المسلم وعمل بهما أعين. فالمؤمن عنده أعمال وعليه واجبات، ويريد أن يقوم بخير كثير، فإن لم يعنه الله جل وعلا عليه مات ولم يقم به، إن لم يعنه الله سبحانه وتعالى عليه انفرطت عليه الأمور، تمضي عليه السنون والأيام ولم يقدم شيئا، يشرف على الموت وما أنجز كبير شيء مما ينفعه في آخرته. فلولا عون الله تعالى للعبد ما قام بشيء مما يريد. فالعبد بحاجة إلى استعانته بالله سبحانه، وهذان سببان ذكرهما الله سبحانه وتعالى من أسباب الإعانة: الصبر والصلاة. فالصبر معناه حبس النفس، أن يحبس الإنسان نفسه، لا يعطيها ما تريد، لا بد من حبس لهذه النفس. والصبر كما دلت عليه الأدلة من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكما يذكره العلماء، صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. لو أن الإنسان قام بالصبر بجميع أقسامه لعمل الخير الكثير، ولقام بالعمل العظيم في هذه الحياة الدنيا الذي يقرب إلى الله. فالله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر، أي استعينوا على طاعتكم لله، استعينوا على بعدكم عن معصية الله، استعينوا على ما يقربكم ويوصلكم إلى جنة الله، استعينوا على ما يبعدكم من عذاب الله، استعينوا على خير الدنيا والآخرة بهذين الأمرين: بالصبر والصلاة. لا بد من الصبر، الطاعة تحتاج إلى صبر، الطاعة تحتاج إلى صبر، الصلاة تحتاج إلى صبر، من لم يصبر عليها قصر فيها، الصيام يحتاج إلى صبر، طلب العلم يحتاج إلى صبر، الدعوة إلى الله تعالى تحتاج إلى صبر، الجهاد في سبيل الله يحتاج إلى صبر، كل الطاعة تحتاج إلى صبر. ولا يعطي الإنسان نفسه ما تريد، بل يصابر في هذه الحياة،
6: يصبر على طاعة الله سبحانه حتى يفعلها، يحبس نفسه على طاعة الله. احبس هذه النفس على طاعة الله سبحانه وتعالى، وإن تعبت فإنها تتعب لأجل أن ترتاح، فإنها تتعب لأجل أن تستقر. كان الربيع ابن خثيم رحمه الله كثير الصلاة والصيام والعبادة، وهكذا مع العلم والتعليم، فقيل له: أتعبت نفسك؟ قال: راحتها أريد، راحتها أريد، أنا أتعبها لأجل أن ترتاح. فتعب المؤمن اليوم راحة غدا، وراحته اليوم وتقصيره وتفريطه اليوم سيندم عليه غدا. وليست الحياة الدنيا بدار راحة، بل هي دار صبر، دار حبس لهذه النفس عن شهواتها وملذاتها. النفس هذه كالطفل، الطفل من عنده طفل يعرف ذلك، إن عوده على طباع ليست بجيدة وكلما يريده أعطاه، وإذا بكى نفذ له ما يريد، تعود الطفل على ذلك وفسدت أخلاقه وساء في حياته. وإذا عوده أبوه الصبر ومنعه مما يضره وحمله على ذلك، تعود واستقام وصبر. فهذه النفس كالطفل، إن لم يضبطها المسلم بطاعة الله ويحملها على ذلك ويصبرها على ذلك، مالت إلى الدعة، مالت إلى الراحة، مالت إلى الكسل، مالت إلى الفتور، مالت إلى ما تندم عليه يوم القيامة. فلا بد من صبر، صبر على طاعة الله. الرسول عليه الصلاة والسلام كان من أشد الناس صبرا على طاعة الله. أتظن أن تلك العبادات التي يقوم بها ما عملها بصبر؟ لا والله، قد صبر أشد الصبر. كان يصلي الليل حتى تتشقق قدمه. تظن أن هذا الأمر لا يحتاج إلى صبر؟ القدمان يظهر فيها شقوق. كان يغزو عليه الصلاة والسلام الغزوات الطويلة وقد جاوز 60 سنة، فتح مكة وقد جاوز 60، غزوة تبوك وقد جاوز 60، وأمثالها من الغزوات الكبيرة كغزوة حنين وأمثالها وقد جاوز 60 سنة. أليس هذا يحتاج إلى صبر؟ حياة عامرة بالصبر، حياة عامرة بحبس النفس على طاعة الله. عمر رضي الله عنه صح عنه أنه قال: وجدنا خير عيشنا بالصبر، وجدنا خير عيشنا بالصبر، فخير عيش هو عيش الصابرين. الصبر على طاعة الله حتى يفعل الطاعة، يجاهد نفسه على الصلاة، يجاهد نفسه على الصيام، يجاهد نفسه على الصدقة، يجاهد نفسه على طلب العلم. طالب العلم قد يأتيه الضيق، قد يصيبه الفقر، قد تصيبه الأمراض، إن لم يصبر على هذا الطريق صرف عنه. المصلي إن لم يصبر على صلاته لله، إن لم يجاهد نفسه على فعل هذه الصلاة، مال إلى الكسل وإلى الراحة والدعة وترك هذه العبادة. فلا بد من صبر على طاعة الله، وهكذا الصبر عن معصية الله. ومعنى الصبر عن معصية الله أن يحبس نفسه على اجتنابها، يصبر عن المعاصي، فيرى المعصية وربما تميل إليها النفس يحبس نفسه عنها. بعض الناس يكون معتادا على بعض المعاصي لا يستطيع تركها إلا بالصبر. من الناس من يكون معتادا على معصية، لا بد أن يصبر حتى يمتنع عن هذه المعصية، لا بد أن يحبس هذه النفس، لا يعطيها ما تريد، يحبسها عن معصية الله سبحانه وتعالى. ثم الصبر على أقدار الله. المسلم تصيبه بلاءات في هذه الحياة، كل الناس المسلم والكافر يبتلى لكن بلاء المؤمن أشد. يبتلى بالفقر، يبتلى بالمرض، يبتلى بالعدو، يبتلى بالخوف، يبتلى بالأوبئة، يبتلى بعدو يؤذيه، لا بد أن يصبر على ذلك كله حتى يكون في خير وإلى خير. يحبس نفسه لا يتجاوز، حتى إن الله تعالى ذكر في حق الأعداء الصبر مع التقوى: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمدركم ربكم 5000 من الملائكة. فلا بد من صبر، وأن يكون هذا الصبر مقرونا بتقوى الله، لا يكون في تجاوزات، لا يكون في تعدي، لا يكون في مخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، كل شأن المؤمن خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء، المسلم معرض للضراء، صبر فكان خيرا له. وهذا عنوان سعادته، أن يكون شاكرا لله عند السراء وصابرا عند حصول البلاء والضراء. فمن كان كذلك فقد أراد الله تعالى به خيرا. فإذن لا بد لنا من صبر أيها الناس في هذه الحياة، نستعين بهذه العبادة العظيمة التي هي الصبر على إنجاز ما نريد، على فعل ما أمر الله، وعلى ترك واجتناب ما نهى الله تعالى عنه، وعلى مواجهة ما يصيبنا من الأقدار والابتلاءات بما يوافق شرع الله سبحانه. كل ذلك يكون بالصبر. ثم قال الله تعالى: والصلاة، استعينوا بالصبر واستعينوا بالصلاة، إن الله مع الصابرين. وإذا كان الله تعالى معهم فله منهم كل خير. كذلك الصلاة عون للعبد، عون عظيم للعبد على كثير من أموره، عون له على فعل الطاعات. الصلاة تعينك على فعل الطاعة، عون على ترك معصية الله. فالصلاة عون على طلب العلم وعلى الدعوة إلى الله وعلى قراءة القرآن وعلى الجهاد في سبيل الله، وعون على كل طاعة لله جل وعلا. استعن بهذه الصلاة. هكذا الصلاة عون على ترك المحرمات لمن كان مبتلى بمعصية، يكثر من الصلاة فإنها عون له على تركها، عون له على البعد عن معصية الله سبحانه وتعالى أيا كانت. قد قال الله سبحانه: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة عون للعبد على ترك الفحشاء والمنكر، فما دام العبد من المصلين القائمين بهذه الصلاة على وجهها الذي أمر الله تعالى به، فإنه بعيد عن المنكرات وعن الفحشاء. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة عون لك على تبليغ العلم، على تبليغ الدعوة، على بث هذا الخير في أوساط المسلمين. أكثر من الصلاة حتى تكون عونا لك على هذا المقصود العظيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، أي صلي في الليل نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. سيأتيك قول ثقيل، ستأتيك رسالة من الله جل وعلا تعادي بها أقرب الأقربين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتتني رسالة من ربي فضقت بها ذرعا، فقيل لي إما أن تفعل وإما أن يفعل بك. أتته رسالة من الله جعلته يترك داره وبلده وماله ومتاعه، أتته رسالة من الله جعلته عاد أقرب الأقربين إليه، عاد بعض أعمامه وعاد قبيلته وعشيرته، أتته رسالة من الله فكان عليه الصلاة والسلام لا يجد من الطعام يملأ به بطنه إلا ما واراه إبط بلال رضي الله عنه، أتته رسالة من الله فعودي من أجلها وأوذي من أجلها، فلا بد لهذه الرسالة الثقيلة من استعانة عظيمة بالله، ومن أعظم ذلك الاستعانة بصلاته في الليل. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، صل في الليل كثيرا، أطل الصلاة، لأنه سيأتيك حمل عظيم، لا بد في حمل هذا الحمل أن تكثر من صلاتك لله في الليل، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. فكانت صلاة الليل في أول الأمر واجبا على الرسول عليه الصلاة والسلام، وبقيت واجبا سنة كاملة حتى نسخها الله تعالى بآخر سورة المزمل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، إلى آخرها. فالصلاة عون، عون على تبليغ هذا العلم، على حمل هذه الدعوة، على تبليغ هذه الرسالة العظيمة. لا تبلغ هذه الرسالة إلا بمعونة من الله، لا تحتاج إلى كسل، لا تحتاج إلى فتور، تحتاج إلى تعلم أولا حتى يبلغ الإنسان على علم، تحتاج إلى تفقه في الدين، تحتاج إلى صبر على العلم حتى يكون الإنسان مبلغا للهدى على وجهه، هكذا تحتاج إلى صبر على ما يقوله الأعداء، على ما يقوله الحاقدون، تحتاج إلى صبر على الأذية والمعاداة وما ينال الإنسان في سبيل تبليغ هذه الدعوة العظيمة، كما قال الله لنبيه: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، يقولون عنك ساحر، يقولون عنك كذاب، يقولون عنك شاعر، يقولون عنك صنبور منبتر، يقولون عنك مجنون، يقولون عنك أنك تملي أساطير الأولين، يقولون عنك أنه يعلمك بعض الأعاجم، يضيق صدرك بهذه المقالات وبهذه الافتراءات وبهذه الاتهامات. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أكثر من تسبيح الله ومن السجود لله سبحانه وتعالى، فإن ذلك عون لك على مواجهة كل هذه الأمور. فالصلاة عون لك على قدر صلاتك وخشوعك فيها وإتمامك لها وإكثارك منها، تعان على أمورك. كثير من السلف كان يستعين على طلب العلم وكتابة

لا تستكثرها، توفر عليك ساعات، توفر عليك أوقات، توفر عليك جهودا عظيمة، يعينك الله سبحانه وتعالى بفعلك لهذه الصلاة على ما تريد أن تفعله. فالصلاة عون، الصلاة عون، عون على المصائب. إذا نزلت المصائب قم إلى صلاتك. وهكذا كان السلف، كان الأنبياء والسلف ومن إليهم على هذا الحال. إذا جاءت المصائب الشديدة والابتلاءات العظيمة فزعوا إلى هذه الصلاة التي هي مفزع المؤمنين والتي هي ملاذ الموحدين وقرة أعينهم وسكون أنفسهم، كما أخبر بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. جاء في حديث صهيب ابن سنان عند الإمام أحمد في الحديث الطويل المعروف في ذلك النبي الذي خير في قومه لما نظر إليهم وأعجبه كثرتهم قال: من يقوم لهؤلاء؟ فأوحى الله إليه: اختر لقومك إحدى ثلاث، إما الموت وإما الجوع وإما عدو يستأصلهم. فجمع قومه قالوا: أنت نبينا فاختر لنا. قال: فقام إلى الصلاة، فقام إلى الصلاة وكانوا يفزعون، أي الأنبياء، وكانوا يفزعون إذا فزعوا إلى الصلاة. هذا شأنهم، جاء أمر عظيم يفزعون إلى الصلاة. فقام هذا النبي وصلى، قال: اللهم أما الجوع فلا، لا صبر لنا عليه، وأما العدو فلا، ولكن الموت. قال: فمات في ثلاثة أيام منهم 70,000. فكان فزعه إلى الصلاة. وهكذا كان أنبياء الله سبحانه وتعالى إذا نابهم الأمر الشديد ونزلت بهم الأمور المعضلة قاموا إلى الصلاة وفزعوا إليها. جاء في الصحيحين في قصة إبراهيم حين دخل أرض مصر وكان فيها رجل جبار، وكان هذا الرجل الجبار الملك، لا يعلم بامرأة جميلة إلا أخذها، وكانت سارة زوجة نبي الله إبراهيم من أجمل العالمين. فقال لها إبراهيم: إن هذا الجبار إن يعلم أنك زوجتي يحول بيني وبينك، فإذا سألك فقولي إنك أختي، فإنك أختي في الإسلام، فلا يوجد في الأرض مسلم غيري وغيرك. فلما دخل هذه الأرض رآها بعض أهل هذه الجبار فأرسل إليه: إنه قد دخل أرضك امرأة لا ينبغي أن تكون إلا لك. فأرسل إليها يريدها تحضر بين يديه، فاهتم نبي الله إبراهيم واغتم لذلك وقام إلى الصلاة، قام يدعو ويصلي، وفزع إلى هذا المفزع العظيم وإلى هذه العبادة العظيمة التي كان يفزع إليها الأنبياء والصالحون في سائر الأعصار. فدخلت هذه المرأة على ذلك الجبار، وكلما مد يده إليها يبست واضطربت 3 مرات حتى قال: أخرجوها من عندي، فإنما أتيتموني بشيطان ولم تأتوني بإنسان. وإبراهيم لا زال في الصلاة. فلما جاءت إليه انصرف من صلاته عليه الصلاة والسلام وقال: مهيم، أي ما شأنك؟ قالت: رد الله كيد الفاجر، رد الله كيد الفاجر وأعطاني خادما. أخدمها هاجر التي كانت سرية لإبراهيم. فانظر إلى هذا البلاء الذي نزل بإبراهيم، زوجته تؤخذ من بين يديه إلى ملك جبار لا يستطيع لها منعا ولا يستطيع له دفعا، لجأ إلى هذه الصلاة، فزع إلى هذه الصلاة، ففرج الله سبحانه وتعالى عنه.

0: ودفع شر هذا الفاجر عن زوجته رضي الله عنها. وكم تعدد من شأن الصالحين من الأنبياء وغير الأنبياء من السابقين واللاحقين. جريج العابد الراهب كما في الصحيحين حين اتهموه قام إلى الصلاة، جاءوا يضربونه، اتهموا أنه زنى، ما شأنكم؟ قالوا زنيت بهذه المرأة، زنيت بهذه المرأة فولدت منك غلاما. قال هاتوا الغلام، أحضروا الغلام، قال دعوني حتى أصلي ركعتين. مفزع المؤمنين. فصلى جريج رضي الله عنه، والصلاة أقرب ما يكون فيها العبد من ربه. ثم انصرف من صلاته وأتى إلى هذا الغلام رضيع في المهد، ما زال مولودا من يوم أو بضع يوم. قال له يا غلام من أبوك؟ قال أبي فلان الراعي. أنطقه الله، أنطقه الله سبحانه وتعالى، وصرف عن جريج الذي كان عابدا صالحا شر هؤلاء القوم. وكان مفزع جريج رضي الله عنه إلى صلاته. وهكذا كان السلف. فالصلاة أيها الناس عون، نزلت مصيبة استعن بهذه الصلاة، قم إلى هذه الصلاة، نزل بلاء استعن بهذه الصلاة، أكثر منها، تقرب إلى الله جل وعلا بها، فإنها عون لك على كل ما نزل بك. جاء عند ابن جرير بسند صحيح أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان في سفر وهو يمشي على دابته أو راحلته في الطريق، فأخبر بموت أخيه قثم، فحزن ابن عباس رضي الله عنه واسترجع، ثم مال عن الطريق ونزل من على راحلته وصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس، أطال فيهما الجلوس والسجود. ثم لما انصرف من صلاته ركب راحلته وقرأ هذه الآية: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فرأى ابن عباس رضي الله عنه أن هذه المصيبة العظيمة التي نزلت به وهي موت أخيه أنه يفزع إلى هذه الصلاة، فإن الله تعالى يعينه على الصبر على هذه المصيبة بفعله لهذه الصلاة، يربط الله تعالى على قلبه، يعينه الله تعالى على ما نزل به من البلاء بفعله لهذه العبادة العظيمة. خبيب رضي الله عنه حين أخرجوا لقتله قام إلى الصلاة، بلاء، يستعين بالله على هذا البلاء، وقصته طويلة في صحيح البخاري. ثم قال: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. استعانة على هذا البلاء العظيم وفزع إلى هذه العبادة العظيمة بهذه الصلاة التي فيها عون من الله سبحانه وتعالى العبد. قد جاء في حديث ولكن في إسناده ضعفا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. حزبه أي نزل به أمر شديد، نزل به أمر عظيم يفزع إلى الصلاة. وهذا الحديث في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد عن حذيفة رضي الله عنه، وفي الإسناد إليه ضعف، ولكن هذا ثابت من حال الأنبياء، وثابت أيضا أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يرى هذه الصلاة قرة عين الله وراحته، أي يستعين بها على أموره وتقر عينه بها فتكون عونا له على ما وراءها. فهذان الأمران الصبر وكذلك الصلاة أمران عظيمان في إعانة العبد على كل شؤونه، حتى على أعماله الدنيوية يستعين بالله جل وعلا على يستعين بصلاته على قضاء كل أعماله. وإذا كان الإنسان مفتتحا لهذا اليوم بهذه الصلاة أعانه الله سبحانه وكفاه جميع ما في هذا اليوم، كما جاء في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول: يا ابن آدم صلي لي أربعا أول النهار أكفك آخرة. وهذه الأربع اختلف فيها العلماء، هل هي الصلاة بعد طلوع الشمس أول النهار، أو هي ركعتا الفجر الراتبة وفريضة الفجر؟ واختار شيخ الإسلام رحمه الله وجماعة من أهل العلم أنها صلاة الفجر مع راتبتها. يا ابن آدم صلي لي أربعا أول النهار، صلاة أربع ركعات أول النهار تستعين بها على جميع اليوم، أكفك آخرة، جميع ما في هذا اليوم يعينك الله سبحانه وتعالى عليه ويكفيك الشر فيه. فالصلاة عون للعبد. في الصحيحين أيضا أن الشيطان يعقد على رأس الإنسان ثلاث عقد، مع كل عقدة يضرب: عليك نوم طويل فارقد، فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، نشيط معان على أموره يقوم بها ويفعلها ويقضيها على أحسن حال وأكمل وجه، لأن معه هذه الأسباب العظيمة من أسباب المعونة، ومن ذلك الصلاة لله جل وعلا. فاستعن أيها المسلم بالصبر، بحبس هذه النفس، بربطها على ما تريد. لا يأتي شيء بغير صبر، أي شيء عظيم لابد فيه من صبر. الذي يتابع هوى نفسه ويعطيها راحتها يندم، هذا يغبن، تنفرط عليه أمور وتضيع، يمضي العمر وما قدم شيئا. والذي يصبر ويصابر ويجتهد لا يدري تتوالى الأيام والليالي إلا وقد فتح الله عليه وعلى يديه خيرا كثيرا، إذا كان ذلك بإخلاص لله سبحانه وتعالى. وهكذا استعن على أمورك بالصلاة، استعن على أمورك بصلاتك، لا تكسل عن صلاتك، لا عن فريضتها ولا عن نوافلها، حافظ على فرائضها بأكمل وجه وعلى رواتبها وعلى السنن المستحبة في اليوم والليلة، واحرص عليها وقم بها على أكمل وجوهها، تجد بركة ذلك، تجد معونة الله سبحانه وتعالى لك على أمورك، تجد خيرا كثيرا يسره الله سبحانه وتعالى لك حين استعنت بالله سبحانه بفعل هذين السببين المشروعين اللذين شرعهما الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بالصبر واستعينوا بالصلاة. عندكم أمور تريدون القيام بها، استعينوا عليها بهذين الأمرين العظيمين، فإن من كان قبلكم كانوا يستعينون على أمورهم العظيمة بفعل هذين الأمرين العظيمين: الصبر وكذلك الصلاة، الصلاة المشتملة على ذكر الله، الصلاة المشتملة على إقبال العبد إلى الله جل وعلا، الصلاة التي كلها تسبيح وتحميد وتكبير ورد الأمور إلى الله جل وعلا. وهذا من أعظم العون، ذكر الله وتسبيحه وتحميده من أعظم العون، ولو كان خارج الصلاة فكيف إذا كان في الصلاة؟ قد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي ولفاطمة حين جاءت فاطمة تسأل خادما، تعبت من الطحن بالرحى، تطحن الحبوب بالرحى حتى أثر الرحى في يديها رضي الله عنها وارضاها، فجاءت تريد امرأة تخدمها من النبي صلى الله عليه وسلم، تعينها على عملها، تقوم معها ببعض العمل في بيتها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم تجده، فكلمت عائشة ثم انصرفت. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم من آخر الليل إلى بيت علي رضي الله عنه وقد تهيأ للنوم مع زوجته فاطمة رضي الله عنها، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، قال: ألا أدلكما على خير مما سألتما؟ أنت سألت خادما، ألا أخبرك بخير من الخادم؟ الخادم ماذا يفعل؟ يعين صاحبه، يقوم بأعماله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: هناك أمر تستعينون بي على أعمالكم أحسن من الخادم، تتيسر عليكم أعمالكم وعباداتكم وأفعالكم الدنيوية إذا فعلتما هذا الأمر. ألا أدلكما على خير مما سألتما؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: إذا أخذتما مضاجعكما أو إذا أويتما إلى فراشكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34. وفي بعض الروايات أن التكبير 33 وأن التسبيح 34، فذلك خير لكما من خادم. قال شيخ الإسلام رحمه الله بمعنى كلامه: ولهذه الكلمات تأثير عظيم في معونة العبد على كل ما يفعله، وهذا أمر ملاحظ ملموس أن من قالها أعين على كل أموره. تأمل إلى هذه الكلمات في هذا الوقت، أليست الصلاة كلها تسبيح وتحميد وتكبير؟ كلها الصلاة تسبيح وتكبير وحمد في وقت إقبال على الله، في وقت تفرغ له، في وقت وقوف بين يديه، ألا يكون العون فيها أعظم على كل ما يفعله الإنسان وعلى كل ما يأتيه الإنسان من أموره في هذه الحياة الدنيا؟ فاستعن أيها المسلم بالصبر وتصبر على كل ما تريد، تصبر وتجلد، فليس هناك شيء عظيم ينال بغير تعب وينال بغير صبر، فلا بد من صبر. وهكذا استعن بالإكثار من هذه الصلاة وبفعلها فرضا ونفلا وبالصبر عليها، فإنها عون لك على كثير من الأمور، ييسر الله سبحانه وتعالى من وراء ذلك أمور كثيرة. هذه وقفة يسيرة مع هذه الآية العظيمة من كتاب الله سبحانه وتعالى، عسى أن يكون ذلك نافعا لنا جميعا، فنستعين بهذين الأمرين العظيمين على ما نحن فيه وعلى ما نواجهه وعلى ما ينزل من قدر الله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، والحمد لله رب العالمين.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.

هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك والله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة.

البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب

فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر

ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا

والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه

آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية

مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير

شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سأل

واشربوا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.

وللناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت

واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام

بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

أو نسك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام.

إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم.

وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألون

يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث

وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.

لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما.

عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس

يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى

يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم.

0: ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
4: حياكم الله وبارك.
3: حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلينا من السودان، باعثها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف ألف ألف، يقول في أحد أسئلته: أنا أقيم حاليا في الرياض وأعمل في مزرعة جوار المسجد، وحصلت عندنا سرقة غنم نهارا، وصاحب المزرعة منعني أن أصلي في المسجد وأمرني أن أصلي في المزرعة كل الأوقات الخمسة حتى أكون حارسا على المزرعة وما فيها وحتى لا تتكرر السرقة، هل صلاتي والحال ما ذكر جائزة أم لا، جزاكم الله خيرا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، فإن الحراسة عذر شرعي في التخلف عن الجماعة ولا حرج عليك في ذلك. الحارس في المزرعة أو على دكان أو على بيت أو نحو ذلك معذور عن حضور الجماعة لمسيس الحاجة إلى الحراسة، ولا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم،
3: جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين ضمنها جمعا من الأسئلة، من بين أسئلته سؤال عن تفسير آية من كتاب الله، نص الآية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم
4: وليلبسوا عليهم
3: دينهم ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون. فسروا لنا هذه الآية جزاكم الله خيرا.
4: هذه الآية الكريمة على ظاهرها شركاؤهم معبوداتهم من دون الله، زينوا لهم، زين لهم الشيطان الذي هم عبدوه من دون الله، وزين لهم معبوداتهم من دون الله أن يقتلوا أولادهم ظلما وعدوانا، وقالوا في هذا إن قتل البنت خشية العار، قتل الولد

0: ما هو أفضل وقت لصلاة الوتر؟ وبماذا تنصحونني لكي أواظب عليها في منتصف الليل، لأنني أصبحت لا أؤديها إلا بعد صلاة العشاء؟
1: الأفضل لمن قدر أن يكون آخر الليل، هذا هو الأفضل، أن يصلي صلاة الوتر والتهجد في آخر الليل، في الثلث الأخير، لما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى ينفجر الفجر. متفق على صحته، هو حديث عظيم يدل على أنه جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى الثلث الأخير في كل جهة من الجهات على حسب أوقاتهم، فيقول سبحانه وتعالى: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فإن استطاع المؤمن والمؤمنة أن يكون في هذا الوقت من المصلين والداعين فهذا هو الأفضل. ونزول رب جل وعلا لا يشابه نزول المخلوقين، بل هو نزول يليق بالله سبحانه وتعالى، لا يعلم كيفيته إلا هو جل وعلا، ولا يلزم من خلوق العرش فوق العرش سبحانه وتعالى فوق جميع الخلق، وينزل نزولا يليق بجلاله لا ينافي علوه وفوقيته سبحانه وتعالى، فهو نزول يليق به جل وعلا، هو الذي يعلم كيفيته سبحانه وتعالى. فعلينا أن نؤمن بذلك وأن نصدق بذلك ونقول: لا يعلم كيفية هذا إلا هو سبحانه وتعالى. وهكذا بقية الصفات نعلمها ونمرها كما جاءت، ولكن لا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه وتعالى، كالاستواء على العرش والنزول والمجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده، وكذلك رحمته وغضبه، كيف رحم كيف يغضب، كيف سمعه كيف بصره، كيف يده كيف قدمه، كلها صفات لله لا نعلم كيفيتها، بل لا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه وتعالى. ولهذا لما سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله إمام المدينة في زمانه في القرن الثاني سئل رحمه الله، قال له السائل: يا أبا عبد الله، الرحمن على عرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق طويلا وعلت الرحضاء تعظيما لهذا السؤال لخطورته، والرحضاء العرق، ثم قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجل سوء ثم أمر به فأخرج. فالمقصود أنه قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، وهذا هو قول أهل السنة والجماعة جميعا، كما قال مالك رحمه الله، قاله الأئمة غيره كأبي حنيفة والشافعي والأوزاعي والثوري وابن عيينة وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وغيرهم من أئمة الإسلام، وهو مروي عن أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين، وهو أيضا قول ربيعة بن أبي عبد الله شيخ مالك، فإنه قال معنى هذا الكلام، وهو قول الأئمة جميعا من أهل السنة والجماعة، الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة. وهكذا القول في بقية الصفات كالنزول والرحمة والغضب والسمع والبصر واليد والقدم والأصابع وغير هذا، كلها يقال فيها إنها معلومة من جهة المعنى ومن جهة اللغة العربية، ولكن كيفيتها لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث الدلالة على شرعية التهجد في آخر الليل والدعاء في آخر الليل، لكن من لم يستطع فإنه يوتر في أول الليل، من لم يستطع ذلك فالسنة له أن يوتر في أول الليل أو في وسط الليل حسب طاقته، لما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. فمن فصل في هذا عليه الصلاة والسلام، فمن طمع أن يقوم آخر الليل فهو أفضل، ومن خاف أوتر في أول الليل.

0: وقد فعل هذا صلى الله عليه وسلم هذا وهذا وهذا. قالت عائشة رضي الله عنها من كل ليلة قد أوتر رسول الله من أوله وأوسطه وأخره ثم انتهى وتره إلى السحر, يعني استقر وتره في الثلث الأخير عليه الصلاة والسلام. نعم
1: جزاكم الله خيرا. يقول إنني أعاني من مشكلة ربما يعاني منها الكثير من الناس, ألا وهي أن معظم أصدقائي ومن أعاشرهم في المدرسة وأحيانا في البيت لا يؤدون الصلاة, وكثيرا ما أسمع في برنامجكم أن الذي لا يصلي يعتبر كافر فلا يسلم عليه وما إلى هنالك, ولقد قمت بنصحهم ولكن بدون جدوى مع أنهم ذوي خلق عالي ومعاملتهم لي ولغيري كلها جيدة, ولم أر منهم إلا كل خير غير ما ذكرت, أفيدوني في هذا الأمر الذي طالما يضايقني, وما هي نصيحتكم لتارك الصلاة وماذا أعمل معهم جزاكم الله خيرا.
0: الواجب نصيحة من عرف بترك الصلاة وتحذيرهم من غبة ذلك, لأن ترك الصلاة كفر أكبر, وإن لم يجحد وجوبها في أصح قولي العلماء, لقول النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة, وقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة, وقوله عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. هذه الأحاديث العظيمة تدل على أن من تركها يكفر وإن لم يجحد وجوبها, أما إن جحد وجوبها فإنه كافر عند جميع العلماء نسأل الله العافية. الله يقول جل وعلا في كتابه العظيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى, ويقول سبحانه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين, ويقول عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون, إلى أن قال سبحانه والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. نعمة عظيمة فضل كبير لمن حافظ على الصلاة أن يكون من أهل الفردوس من أهل أعلى الجنة, الفردوس أعلى الجنة وأوسطها وخيرها, فمن تخلق بهذه الأخلاق التي ذكرها الله في سورة المؤمنون في قوله جل وعلا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين, فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون, والذين هم لأماناتهم وأهلهم راعون, والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هذه صفات عظيمة من حافظ عليها صار من أهل الفردوس, وأعظمها الصلاة. وقال في سورة المعارج إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم بشهاداتهم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. هذه صفة الأخيار, هذه صفة أهل السعادة, وعلى رأسهم المحافظون على الصلوات. والمحافظة على الصلاة من أسباب الاستقامة, فإن من حافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. قال نافع مولى ابن عمر رضي الله تعالى عنه, كان عمر رضي الله عنه يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين كان يكتب إلى عماله ويقول, يعني أمراء يكتب إليهم ويقول إن أهم أمركم عند الصلاة, فمن حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. فالذي لا يصلي يجب أن يهجر إذا لم تجد فيه النصيحة، يجب أن يهجر ولا يسلم عليه ولا تجاب دعوته ولا يدعى إلى وليمة ولا إلى غيرها، لأنه أتى منكرا عظيما وكفرا بواحا نسأل الله العافية. ويجب أن يرفع أمره إلى ولاة الأمور حتى يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، فإن أمره عظيم وخطير هو يجر غيره أيضا إلى مثل فعله، يجر غيره من زملائه وجلسائه إلى مثل فعله. فالواجب أن يناصح وأن ينكر عليه من أقاربه وجلسائه وزملائه إنكارا واضحا إنكارا شديدا حتى يعلم خطورة ما هو عليه، وحتى يعلم بشاعة ما فعل، وحتى يعلم أنه أتى كفرا بواحا ومنكرا عظيما، لعله يستجيب لعله يهتدي. فإن أبى وجب هجره ورفع أمره إلى ولاة الأمور حتى يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا على الصحيح وإن لم يجحد الوجوب. أما إن جحد وجوبها فإنه يكون كافرا مرتدا عن الإسلام عند جميع العلماء نسأل الله العافية. والغالب أن الذي لا يصلي ولا يبالي ولا يهتم بالصلاة، الغالب عليه أنه لا يقر بالوجوب ولا يبالي بوجوبها ولا يهتم بوجوبها، فهو في عمله يدل على أنه مكذب. فالواجب على المسلمين جميعا أن يعنوا بهذا الأمر، وأن ينكروا على من تخلف عن الصلاة، وأن يبينوا له خطورة ما فعل وشناعة ما فعل لعله يهتدي لعله يرجع إلى الصواب. نعم.
1: جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. من المستمع حسن سعيد محمد الزعيدي من اليمن حضرموت، رسالة ضمنها أكثر من سؤال. في سؤال له طويل ملخصه يقول: إذا انقطعت منافع الوقف فهل يباع لينتفع بثمنه في جهة أخرى؟
0: نعم، إذا تعطلت منافع الوقف يباع ويشترى به ما هو أصلح منه. فإذا كان بيت تعطل أو دكان تعطل يباع ويشترى به بيت أصغر أو دكان أصغر ينتفع به، أو أرض تعطلت من الزراعة ما رأيب فيها الناس تباع حتى تتخذ مساكن ويشترى بها ما هو أصلح منها، أو يعمرها صاحب الوقف بيوتا للسكن إذا كان يستطيع ذلك، ولا تعطل، لا يترك الوقف عاطلا، يعني هذا من باب إضاعة المال لا يجوز، بل يجب أن ينظر في أمره إما بإصلاحه وتعميره وإما ببيعه وشراء ما هو أصلح منه، ويكون ذلك بواسطة في المحكمة إذا كان في البلاد محكمة، في بلاد إسلامية فيها محكمة، وإلا يكون ذلك بواسطة أهل الخير كالمركز الإسلامي أو العالم الذي يوثق به في البلد أو في الأقلية الإسلامية حتى يتعاون مع ناظر الوقف في ذلك. المقصود أن ناظر الوقف يتعاون مع أهل الخير في ذلك حتى يبرئ ذمته وحتى يسلم هذا الوقف من التعطل. أما إذا كان في بلد فيها محكمة فإن الناظر يستشير المحكمة ويسير على ضوء توجيهات المحكمة في البيع وفي شراء البديل. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. المستمعة ميم ميم مصرية تعيش في الطائف بعثت برسالة ضمنتها جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: هل يجوز للزوجين استخدام طريق العزل إذا كان يريد أن يؤخر الإنجاب حتى فطام الطفل الأول؟
0: لا حرج في ذلك، الحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم أقر العزل، ولكن العزل لا يمنع ما أراد الله من الولد، قد يسبق الماء ويغلب الرجل على ذلك. إذا أراد الله الولد قد يسبق الماء ولو قليلا من الماء فيحصل منه الولد، لكن العزل لا حرج فيه. قال جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عليه الصلاة والسلام.
1: جزاكم الله خيرا. تسأل وتقول: هل يجوز استعمال حبوب منع الحمل بدلا من العزل لمدة عامين حتى يتم فطام الطفل الأول، مع العلم بأن الأم ليس بها أي مرض ولكنها تريد إرضاع طفلها لمدة عامين؟
0: لا ينبغي استعمال الحبوب لأنها تضر وتسبب امتناع الولد. أما العزل فهو أسهل، يعني قد يسبق الماء ويحصل الولد. أما استعمال الحبوب ونحوها فلا ينبغي إلا من مضرة، كي يكون عندها أولاد كثيرون تعجز عن خدمتهم وتربيتهم، فلا بأس أن تستعمل الحبوب بعد استشارة الطبيب المختص وتقريره عدم مضرتها مع رضا زوجها بذلك. وأما إذا كان ما هناك مضرة فهي سليمة ورحمها سليم وليست مريضة وليس عندها أولاد كثيرون يشغل يعني يشق عليها تربيتهم، فلا ينبغي في هذه الحال ولا يجوز استعمال الحبوب.
1: جزاكم الله خيرا. تسأل أيضا سؤال آخر وتقول: لدي بعض العطور التي تحتوي على الكحول وسمعت أن استعمالها حرام، فماذا أفعل بها؟ هل يجوز أن أستعملها حتى تنتهي ثم أستعمل غيرها؟
0: العطور اللي يثبت أن فيها مسكر لا يجب استعمالها بل يجب إتلافها، مثل الكالونيا هذه ثبت أن فيها كحولة فيها شبيرت وتسكر فلا يجوز استعمالها، وإن فعلها بعض الناس لا يجوز استعمالها أبدا. أما الكحول وأما العطور الأخرى فلا نعلم فيها شيئا، لكن إذا ثبت بشهادة الثقات العارفين بأن فيها ما يسكر كثيره فإنها لا تستعمل، ما أسكر كثيره فقليل حرام، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما أسكر كثيره فقليل حرام. فإذا ثبت بقول الثقات العارفين اثنين فأكثر أنه مسكر يعني أن كثيره يسكر لم يجد استعماله لا قليله ولا كثيره، فأما إذا كان كثيره لا يسكر فلا بأس باستعماله.
1: جزاكم الله خيرا. آخر سؤال لها تقول: هل يجوز لي أن أقرأ من المصحف أثناء صلاة النافلة كقيام الليل مثلا؟
0: لا حرج في ذلك، مثل قيام الليل وتهجد رمضان لا حرج يقرأ الإنسان من المصحف الرجل والمرأة جميعا، لأن في هذا إعانة لهما على الاستكثار من القراءة.
1: جزاكم الله خيرا. رسالة مطولة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف دال عين ميم من الرياض. الرسالة برمتها تكشف عن شخصية صاحبها فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، سماحة والدنا البار الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله ورعاه أمين، أحييك بتحية الإسلام الخالدة تحية أهل الجنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، والدي العزيز أطال الله في عمرك وجعلك ذخرا للإسلام والمسلمين، إني أحبك في الله وأسأل الله أن يحشرني وإياك وجميع المسلمين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، عندي سؤال هو: أنا شاب ولله الحمد والمنة ملتزم بجميع تعاليم الإسلام وأسأل الله لي ولك الثبات على الحق إلى يوم المعاد، وقد توظفت في إحدى الوزارات وأنا أريد أن يكون الراتب الذي أتقاضاه حلالا ولا يكون فيه قرش واحد حرام، لأنني أريد أن أكون مستجاب الدعوة كما قال عليه السلام لسعد بن أبي وقاص: أطم مطعمك تكن مستجاب الدعوة، ولا أريد أن أكون مثل الأشعث الأخبر الذي يمد يديه إلى السماء وملبسه حرام ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له، وأنا آتي للدوام في الصباح الساعة 7:30 أكون جالسا على مكتبي ولا أستخدم الأقلام والأوراق والدبابيس وكل أغراض العمل إلا في العمل، ولا أستعملها لحاجاتي الخاصة بل أستخدمها لحاجة العمل، ولكن هناك 3 أشياء أريد أن أسأل عنها بارك الله فيك، وهي: جميع موظفي الإدارة التي أعمل فيها يخرجون في الساعة 2:00 ظهرا وفي 2:15 لا تجد في الوزارة أحدا إلا نادرا، يخرجون جميعا بما في ذلك مدير إدارتنا وكذلك مدير القسم، وقد جلست أكثر من يوم أجلس إلى 2:30 وأخرج أنا لوحدي من الوزارة وليس هناك أحد، فهل يجوز لي يا سماحة الشيخ أن أخرج معهم أم لا؟ ثانيا، التليفون في المكتب بعض الأيام يكون لي أشغال وحاجات تخصني ولا تخص العمل بشيء وأريد أن أتكلم في التليفون، فهل يجوز لي استعمال التليفون بغير حاجة العمل؟ ثالثا، بعض الأيام يكون لي أعمال وأشغال وحاجيات لا يمكن فعلها إلا في وقت الدوام، سواء داخل الوزارة أو خارجها، فأخذ الإذن من رئيس القسم وأخرج، وبمجرد الانتهاء من العمل أرجع مباشرة إلى المكتب، فهل هذا جائز؟ رابعا، بعض الأيام يكون عندي يوم كامل فيه شغل، أو أسافر إلى المدينة التي يسكن فيها والداي وزوجتي وأهلي، فأستأذن من رئيس القسم ويأذن لي وأتغيب ذلك اليوم أو في منتصف الوقت يأذن لي، فهل هذا جائز؟ علما يا شيخي أن رئيسي هذا صاحب صلاحية في عملية دخولي وخروجي وكشف الدخول والخروج، وكشف الخروج والدخول يتم عن طريقه وبإذنه. أرجو يا سماحة الشيخ أن تجيب عن هذه الأسئلة بأسرع وقت ممكن حتى تنقذني من دوامة الأفكار التي تطاردني، فأنا لا أريد أن آكل حراما. بارك الله فيك ونفع بك وجعلك ذخرا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم.
0: أولا، نسأل الله لنا ولك الثبات على الحق، ونسأل الله أن يتقبل دعواتك وأحبك الله الذي أحببتنا له. ثانيا، لا حرج فيما ذكرت من الأمور الأربعة. أولا، استعمال تلفون عند الحاجة لا بأس إذا لم يكثر، إذا دعت الحاجة في شيء قليل، نرجو أن لا حرج في ذلك إن شاء الله. والدولة بحمد الله خيرها كثير ونفعها عام، فالشيء اليسير يغتر في مثل هذا، لأن الحاجة قد تدعو إلى هذا في بعض الأحيان. وكذلك خروجك في الساعة الثانية والربع مع الناس لا بأس، تخرج الساعة الثانية والربع، وإذا جلسوا إلى النصف اجلس معهم، وإذا خرجوا اخرج معهم، لكن بعد الساعة الثنتين والربع، النهاية الثنتين والربع والربع الأخير، هذا للخروج والذهاب إلى البيت. ولا بأس أن تخرج مع الناس الساعة الثانية والربع لا قبلها. الثالثة، تخرج من المكتب بإذن المسؤول لبعض الحاجات اللي تعرض، أو لأهلك في زيارة خاصة في بعض الأيام بإذن صاحبك بإذن المسؤول، لا حرج في ذلك إن شاء الله، مع مراعاة القلة من هذه الأشياء والحرص على أن تكون هذه الحاجات في غير الدوام. فإذا عرض في الدوام ولم يتيسر قضاؤها إلا في الدوام فلا حرج في ذلك إن شاء الله.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى، وأرجو أن نتمكن من لقاء قريب وأنتم والمستمعون على خير،
0: نرجو ذلك.
1: مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لمتابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.

0: كم
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، منها اسمه جل وعلا الرب، وقلنا إن معناه في اللغة يرجع إلى ثلاثة معاني، فما هي؟ ها؟ يطلق على السيد المطاع، ها؟ والمالك والمصلح للشيء المنمي له، كل هذه من معاني في اللغة. ومعناه في حق الله تعالى الرب، ها؟ نعم، يشمل كل أفعال الرب عز وجل، من الملك والخلق والتدبير والسلطان والرزق والإحياء والإماتة، كل هذا من معاني الرب. وذكرنا أن ربوبية الله سبحانه وتعالى لخلقه نوعان، ربوبية عامة وربوبية خاصة. ما معنى الربوبية العامة؟ للجن والإنس والمسلم والكافر، معناها ماذا؟ ربوبية الخلق والرزق والتدبير، هذه ربوبية عامة. والربوبية الخاصة بمعنى خاصة بالمؤمنين، وتكون بمعنى التربية على الإيمان والعمل الصالح واليقين والعلم. ثم أخذنا اسم الله تعالى.

0: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
1: كنا أخذنا في الدرس الماضي باب الإجلال الكبير، ما حال حديث إن من إجلال الله إكرام بالشيخ المسلم حسن بشواهد، حديث حسن بشواهد. يعني صحابة كثير، خمسة من الصحابة كلها أحدهم تصلح في الشواهد، أبي هريرة وابن عمر وجابر بن عباس وعبد الله بن عمر، جاء مرسلا عن قتالة بسند صحيح، جاء مرسلا عن طلحة بن عبيد الله بن قريش في طرح يسير ولكنه صالح في الشواهد، فالحديث حسن. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب يبدأ الكبير بالكلام والسؤال. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد، حماد ابن زيد ابن درهم أبو إسماعيل من الأئمة الثقات، كان السلف يوصون بطلب العلم عنده: أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد فاطلبن العلم عنده ثم قيده بقيد، لا كجهم وكثور وكعمر بن عبيد. يقول: لا تذهب إلى هؤلاء المبتدعة. من القائل هذه الأبيات؟ عبد الله بن المبارك. له أخ، ما اسمه وما حاله؟ أخوه اسمه سعيد بن زيد، سعيد بن زيد بن درهم، وهو صدوق حسن الحديث. عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن بشير بن يسار مولى الأنصار عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة أنهما حدثا أو حدثا أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود، وهما ابن عم عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود وهما من الأنصار، أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود أتيا خيبر فتفرقا في النخل فقتل عبد الله بن سهل، فجاء عبد الرحمن بن سهل أخوه وحويصة أخو محيصة بن مسعود ومحيصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلم في أمر صاحبهم فبدا عبد الرحمن وكان أصغر القوم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كبر الكبرى. والكبر جمع أكبر، أي قدم الأكبر في الكلام، وجاء في بعض الروايات في الصحيح: الكبرى الكبرى، يبدأ به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كبر الكبرى. قال يحيى: ليلي الكلام الأكبر. فتكلموا في أمر صاحبهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استحقوا قتيلكم. في نسخة: أتستحقون قتيلكم؟ ما وهو كذلك في الصحيح صحيح. أو قال صاحبكم بأيمان 50 منكم، قال يا رسول الله أمر لم نره، قال فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم، قال يا رسول الله قوم كفار. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله، الذي هنا ففداه الذي في الصحيح فوداه. قال سهل فأدركت ناقة من تلك الإبل فدخلت مربدا لهم، أو فدخلت مربدا لهم فركضتني برجلها، حديث متفق عليه. والشاهد منه أن الكبير هو الذي يبدأ بالكلام والسؤال، وهذا من حسن الأدب ألا يتقدم الصغير بالكلام بين يدي الكبير، فإن أذن له أو طلب منه تكلم. وهذا هدي الصحابة رضي الله عنهم، فقد كانوا إذا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم سكتوا عنده. فمن السنة أنه إذا اجتمع اثنان أحدهما أكبر من الآخر وأراد الكلام في موضوع معين أو أراد السؤال، كل واحد منهما يريد أن يسأل، فإن السنة أن يبدأ بالكبير، فإن أذن له أذن الكبير لمن هو أصغر منه، أو قضى كلامه وحاجته وأراد الصغير أن يتكلم تكلم. وذكر هذا الحديث في قصة عبد الله بن سهل ومحيص بن مسعود.